0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكا يوميا نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءا من مستقبل أكثر توازنا ونقاء.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدوى منه ولا خير فيه، وكل ما يحرزه هذا العلاج الخادع من رواج بين الناس أو تقدير خاطئ لن يغير شيئا من حقيقته الكريهة. ومن هنا لم يحفل الإسلام بالظواهر إذا كانت ستارا لتشويه معيب أو نقص شائن، فما قيمة المظهر الحلو إذا كمن وراءه مخبر

من قديم غال العرب بجمال الحقيقة، ولم يسمحوا للعنوان أن يخدش من قدرها، فقال قائلهم: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. على حين حقروا جمال الملامح إذا كانت النفس خبيثة والخلق وضيعاً، فقال الشاعر: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. ألم تر أن الماء يكدر طعمه، وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ من أجل ذلك لم يعتد

الإسلام بتكمل الإنسان وتجمله إلا إذا قام هذا التسامي على نفس طيبة وصحيفة نقية وفؤاد زكي وضمير أضيء من داخله، فله سنن يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم.

الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في سبرة الشتاء.

يقول الدكتور محمد الغزالي رحمه الله: عندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. إن المرأة يتجاوب مع معاني الخير والشر الطارئة عليه من الخارج، كما يتجاوب جهاز الاستقبال مع الموجات الطوال أو القصار التي ترسل إليه، فبحسب وضعه وانضباط آلاته على جهة معينة تكون طبيعة الإذاعة التي تصدر عنه. كذلك الإنسان إذا طابت نفسه أو خبثت.

إنه في الحالة الأولى، أي إذا طابت نفسه، يحيا في جو من الخير تنحسر دونه موجات الإثم والعصيان، وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله عن الشيطان.

أما في الحالة الأخرى فإن المرأة يستجيب لدوافع الجريمة التي تلح عليه وتسوقه إلى مصير كئيب، وذلك قول الله عز وجل:

لقد طلب الله من عباده أن ينقوا سرائرهم من كل غش، وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر، وأن يتحصنوا من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه إليه جل شأنه. هذه الاستعاذة تصور لجوء المؤمن إلى الله، يحتمي بقوته ويستجير بعزته، أن يبقي عليه جمال نفسه غير مشوب بوسوسة شيطان ولا معيب بنية غدر أو شر.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.

إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم

تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم.

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله.

إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين

أهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء

هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا

0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
6: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في بداية نهاية أسبوع. إيش رأيك فيني؟
3: الله عليك يا دينا.
2: إيش رأيك فيني؟
3: الله عليك يا دينا الفنانة.
2: أنا من كثر ما متحمست خبطت الطاولة. يعني وصلنا لبداية نهاية الأسبوع،
3: بس
2: وصلنا اليوم الخميس. والله
3: الأسبوع مشي غمضة عين. الله يجعلها يا رب الخير.
2: أنا متعلمة جديدة جديدة.
3: يلا طيب. اليوم أحمس يا أبو كمال عليه.
2: طيب نقول صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
3: أكيد بكل الحماس بكل الطاقة العالية والسعادة نستقبلكم ونقول يا رب إن شاء الله بداية

كالعادة حلقة مليئة بالفقرات المتنوعة، أكيد فيها حماس، فيها مواضيع، فيها دردشة، فيها كل شيء إن شاء الله ينال رضاكم. إحنا بس حابين إنكم تتحمسوا معنا، تشاركوا معنا، تسمعونا أصواتكم الحلوة، تكتبوا لنا على الواتساب. المهم ما يعد اليوم إلا وإن شاء الله أنتم معنا، سواء كتابة سواء بالصوت، وأيضا من خلال متابعتكم لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة جدة في صفحة إكس أو منصة إكس، هاشتاغنا برنامج ابدأ صح، وكذلك في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تقدروا تشوفونا صوت وصورة. أول وقفة وحنبدأ معكم.

0: أمريكا الموافق 6 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الحدود الشمالية وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن 0.5 متر إلى 1.5 متر، يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يلا نبدأ ونقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا تو، اللي يسمع معانا اللي ما لحق على الطقس يويلكم من إيمان أمان، قال الطقس يعني مفصل ومحترم بما أنكم ما سمعتوا يويلكم
2: عشان شديد الحرارة
1: شديد هم عارفين،
2: أعملوا حسابكم
1: والله عارفين من غير ما نقول،
2: أعملوا حسابكم
1: إيش نسوي
2: وبعدين
1: إيش يسوي الشكوى لله.
2: يعني بصراحة أنا أشوف إنه جو جدا مرة جو كويس قياسا بموضوع إنه نحن في الصيف،
1: والله
2: أكثر
1: شوفي
2: أكثر شهر حار في السنة.
1: هو بالنسبة للباقين أيوة صح. أكيد كويس، ولكن يعني كمان الرطوبة تخنقك. أمس كنا في المسبح أمس.
2: صحيح.
1: طيب خلينا نبدأ يعني بلاش انتقادات من الصباح. عيب. طيب نقول صباح الخير لي سعيد الدوسري، يقول صباح الورد بكل ألوانه، صباح الروح بكل إحساسه، صباح الشوق بكثرة أوقاته، وصباح الحب بكل جنونه. صباح الخير عليكم جميعا، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك.
2: من غير اسم اتفقنا انه احنا اي رسالة من غير اسم اللي نهاية رقمك 88 ما حنقولها. خليك ليه ما تكتب اسمك ليه؟
1: الله يسترنا ما في إنقال الأرقام على
2: لا آخر 88 شوف راح يفهمها. محمود برقية بيقول لكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله، وصباح الخير وصباحك خير يا محمود.
1: فضل أو لا مش فضل، إحنا هنا مع عماد. عماد يقول لنا صباح الخير، أسأل الله أن يبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم، وأن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويغفر ذنوبكم، يعطيك العافية شكرا لك يا مين عماد.
2: أوكي. غازي شولان بيصبح عليكم وبيتمنى لكم مع هذا الصباح أنه يحمل بشائر خير وعفو من الله، ونسمات هذا الصباح تكون رزق وفرج وعافية. اللهم أمين يا غازي. شكرا غازي شولان.
1: أيضا عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول اللهم أرزقنا الستر والراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم.
2: محمد أيوب بيصبح عليكم بدعوات جميلة ويجعل صباحك خير يا محمد أيوب.
1: صادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا، شكرا جزيلا لك على دعواتك للجميع.
2: بكر بريكا من الرياض، أحلى صباح وأحلى تحية لطاقم عمل إذاعة جدة وكل اللي فيها، ويسعد صباحكم وشكرا على كلماتك الحلوة يا بكر.
1: أيضا عندنا أبو إلاف يصبح علينا ويقول طاب الصباح نورا وسرورا وورد منثور، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. ورد منثور من وين؟
2: من أبو إلاف. من
1: جيبه أبها. من جيبه
2: جاء، يمكن هو في أبها،
1: يمكن
2: طيب. يمكن هو في الطائف.
1: يعطيك العافية أبو إلاف، يا هلا طيب. وسهلا فيك.
2: عبد الهادي عمران يعطيك العافية على صباحك وصباحك ورد، يقول يمضي بنا قطار العمر نلتقي بأناس يسكنون قلوبنا ولا تغادر هم أرواحنا، رغم أن أعيننا لا تراهم، نلتقي بآخرين أعزاء علينا نحبهم نأنس بقربهم، لكن القلب له سكنه الخاص هناك على جدار القلب يجلس من اختاره الشعور للمسافة. بالفعل سبحان الله أحيانا يكون عندنا ناس سنوات طويلة نعاشرهم، بس يجوا ناس يدينا يختصروا لك سنوات صحيح. من العشرة، ويقدروا يكسبوا ثقتك ومحبتك واحترامك في وقت قصير.
1: وهذا
2: ربي يبارك لك في كل من حولك وحولنا،
1: هذا اللي اسمه تآلف الأرواح.
2: سبحان الله
1: تآلف الأرواح. طيب كمان عندنا تصبيحة من جلال الحدادي صبح لنا ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: يوسف ترابي أسعد الله صباحك وشكرا على الصورة الجميلة
1: رائعة
2: ما شاء الله
1: رائعة.
2: صباحك خير
1: يا هلا وسهلا فيك،
2: ما أجمل شكل الرمال.
1: طيب عندنا كمان فيصل الثقفي صبح علينا ويقول صباحكم سعادة، يا هلا وسهلا فيك.
2: عبدالعزيز عسيري صباح النور والسرور لأحلى إذاعة وصباح النور لأحلى متابعين وأحلى أصدقاء، ولك يا عبد العزيز
1: أيضا أسعد الله صباحكم. هذه من سعيد البيشي، شكرا جزيلا لك يا سعيد.
2: روبن بيصبح وبيسلم كالعادة، وصباحك ورد يا روبن.
1: أيضا فهد العتيبي يقول صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
2: هادي سيف من اليمن يقول مع أول قطرات ضوء هذا الصباح هبطت علينا نسائم الخميس الرائعة لتغسل أثقال الأسبوع وتملأ الأيام بهجة وسرور، صباحك ورد يا هادي.
1: أيضا عندنا مهيب يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يعطيك العافية، ويقول يا رب أدعوك ألا يفزع ساكنين طارئا ولا يقلق راحتنا حدثا بإذن الله يا رب العالمين. الله يجعلنا دائما في مأمن. شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك.
2: آمين. سلمان راسل لنا كلمات شعرية جميلة جدا، يا سلام، وتوغلين لتمتزجي برؤياي وبأنبل ما أحمل ولتصبحي قلقا خطرا وانتظارا دائما، فأود لو أسجنك في النسيان أو في كلمات تتسع لك، فأراك تستطيعين وتبتسمين لتتركي لي شيئا واحدا، حبك والصمت. الله عليك شاعر، شكرا سلمان شاعر،
1: والله كلمات جميلة. هذه الكلمات لازم تروح لزميلتنا مريم العمري بالليل. لا أنا أقول لك ليه
2: عندنا.
1: أنا أقول لك ليه، بنت صلي على النبي، بس أنت بالليل يعني الرومانسية كلها، ومريم يعني برنامجها رومانسي.
2: طب
1: يعني
2: هو رجال سهران وكتب الآن ستة. الآن كتبها من 4 دقائق.
1: طيب أنا
2: كتب
1: أنا
2: الشعر.
1: أنا ما قلت شيء، أنا أقول لك يا ريت
2: عشان أجواء الليل.
1: أيوة
2: إحنا ليه نربط؟ طب صدقي موضوع يستحق التأمل، ليه كل شيء يعني مثلا حب وكلمات حلوة لازم تروح بالليل؟
1: عشان سكينة في الليل.
2: زي ذكرني بنكتة يقولي كل اللي يبدأوا صباحهم بفيروز، لا ليه ما نكتب صباح الكبدة مثلا، صباح سندويتش الكبدة.
1: هذا هم على بطنه حبيبتي. هذا ما له دخل في الرومانسية اللي انت اللي قاعدين نحكي فيه.
2: يعني بدل فيروز فيروز فيروز، لا كبدة.
1: لا حبيبتي في غير فيروز، اللي ما يحب فيروز في غيره، بس انه ما نوصل للكبدة.
2: صباح عيب. الكبدة
1: لا لا عيب ده الكلام، خلينا في اللي احنا فيه. احمد بكري الكبدة. احمد بكري صبح علينا، انا ما حطلع استديو، استنى شوي. طيب احمد بكري صبح علينا ايضا ويقول تحيه كبيره اسره البرنامج، اسير البرنامج قاعد اقرا.
2: رحتي مع الشعر.
1: مع الشعر.
2: سلمت يداك يا سلمان
1: مره.
2: طيب. معتسف من اليمن ايضا بيصبح علينا ويقول صباح الورد لمن ينتظر الخميس بشغف، صباحكم نسمات رقيقه تجدد الامل في القلوب، شكرا يا معتز.
1: طيب خلينا يعني نوقف هنا شوية، هنطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم وأيضا ننتقل إلى فقرة اللغز.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، مكملين معاكم تصبيحاتكم الحلوة. شكرا للكم الهائل من الرسائل الحلوة، وأكيد هذا الموضوع يسعدنا لأنه بتكون صباحاتنا بدايتها معاكم. نرجع نقول لكل اللي رسلنا شكرا لكم. ورسالة مين؟
2: طيب نبدأ من معتز. معتز
1: قرأنا.
2: أوكي، عندنا تصبيحة من مين؟
1: أرجوان.
2: وين الاسم؟ أرجوان. أرجوان صباحك سعادة يوم الخميس

0: جميل يا رب على الجميع إن شاء الله، ولك أجمل بإذن الله. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير على أجمل إذاعة وطاقم، ويكند سعيد على الجميع يا رب، وعليك يا موسى. وهذه تصبيحة جاية من البحرين، تحية لك والأهل البحرين.
0: يا هلا وسهلا فيك. أيضا خلينا ننتقل إلى منصور البجالي، يقول صباح الخير والسعادة للجميع، نبدأ يومنا بابتسامة، كلمة طيبة وعزيمة صادقة، فالأيام الجميلة تبدأ بنفوس متفائلة وقلوب تذكر الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا منصور.
1: يزيد بيقول لكم صباح الخير مع دعوات جميلة، نسأل الله الإجابة. شكرا يزيد، وصباحك ورد وسعادة.
0: أيضا عندنا تصبيحة من المها، تقول ويكند سعيد، أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب.
1: أحمد الدهمشي يقول صباح الخير، أسعد الله صباحكم، يطيب الصباح بذكر الله وطاعته. يا أحمد صباحك ورد.
0: أيضا عندنا تصبيحة من عبد الله المطوع من الحسا، يصبح علينا ويقول صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام، صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيعا دائما، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. الله، شوف، ورودا وعطرا.
1: شكرا يا عبد
0: ومتفائلين.
1: شكرا عبد الله المطوع.
0: أنا أحيانا أجي بوزي شبرين، فين متفائلين؟
1: لا هم حاسين بروحك.
0: بروحي، أوكي.
1: يعني حتى وإن كنت يعني
0: روحي الخضراء.
1: نعم،
0: أي روحي.
1: نعم.
0: الخضراء،
1: أيتها الجميلة.
0: يلا
1: خلينا نقول بدر بيسلم عليكم وبيصبح عليكم بالخير، وبيقول اليوم أوصل أختي خلود للدوام، أتمنوا لها التوفيق. نتمنى لك التوفيق يا خلود، وربي يبارك لها فيك يا بدر ويحفظكم لبعض.
0: شوفي، يا ريت أعرف عمر خلود، يعني نعرف عمر دوام. خلود أيوة، يعني دوام. دوام
1: يعني 24 أوكي. 25
0: العمر كله يا رب إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله دائما نتمنى لك إن شاء الله يعني طريق مليء بالنجاح ومليء بالتوفيق ومليء بالسعادة يا رب.
1: ما في ما شاء الله تبارك الله أجمل من أخ حنون، سند يدعم. صراحة الأخ إنسان مميز في الحياة، يعني شخصية،
0: يعني شوفي المناوشات هذه يعني حملها الحياة، ولكن صحيح. يعني هو في الأخير سنة. الأخير هو سنة.
1: الله يحفظكم لبعض ويبارك لكم.
0: أنا ما أدري ليه لما شفت بدر وصل خلود وأنا متهيألي إنه بنت صغيرة وكذا.
1: لا الدوام. أيوة يعني أعتقد أيوة إنه أول يوم دوام.
0: أنا لا راح بالي دوام مدرسة. طيب عندنا أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول نهاية أسبوع سعيدة. لا اسمها بداية نهاية الأسبوع. اسمها
1: فرادينا مستلمتنا
0: والله العظيم. إيوة لا طيب يعني
1: شكرا يا أبو مرام، ويريد دائما تكتب لنا اسمك.
0: شفتي أبو مرام هذه آخر مرة تتعاطف معك إيمان أهو. ولكن من بعدها أنا همنع من إيمان
1: أنه هو إنسان منضبط أبو مرام
0: بإذن الله.
1: تحية لك المرام والأم مرام ولك
0: والعيلة والعيلة. طيب الوافي النجمي يصبح علينا أيضا يقول سبحان من تنفس الصبح بأمره، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم آمين. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: أنا اسمي عبود، وصباح الخير وخميس ونيس عليكم وعليك يا عبود، وأختي رزان تسلم عليكم. أحلى تحية رزان تاني مرة عبود. أرسلي لنا أنت يا رزان
0: مثلا،
1: أرسلي لنا.
0: يعني أنت جوال وهو جوال،
1: لا تهتمي على عبود
0: مثلا
1: يا ستي يعني. من نفس الجوال.
0: طيب أوكي، نروح لآخر تصبيحة معانا من أمين علي حسن، يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباح الفل، صباح الطاقة الإيجابية، أحلى صباح، وإحنا في رحاب إذاعة جدة دائما تنحنى
1: تمنحنا
0: السعادة. نسي الميم ما هي موجودة بس يلا الحمد لله.

0: شكرا جزيلا لك يا أمين. مستعدين ولا لا؟
1: إيمان ترى
0: لعبة لعبة لعبة ما هي طبيعية. من الآن أحذركم من الآن
1: حيجيبوها من دقيقة سبعة ودقيقة هتشوفي.
0: ما طيب أوكي ما
1: كالعادة.
0: أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله.
1: أنا عندي مشكلة.
0: أنا ملاحظة أنه أنت عندك إيمان ترى تزعل لما تحلو.
1: أبغاهم يعني يضيعوا شوية يتحمسوا شوية يعني تزداد صرخات المتعة والإثارة في تحليل اللغز. إيش معنى يصرخوا على المباريات؟ صرخوا علينا
0: كمان. طيب يعني اللي حاصل إنه أنا أسوي لغز غامض وأزعل عليكم وأحاول أقرب لكم.
1: والله نفرح.
0: إيمان تسوي لغز أغمض من الغموض وبعدين تزعل لما تحلوه. أحب أقول
1: عشان أحب الإثارة والغموض. حياتي كلها عبارة عن إثارة وغموض.
0: يا رب لا إله إلا الله. طيب ننتقل إلى لغزنا.
1: طيب قبل أن ننتقل للغزنا خلينا نتفق إنه لازم يكلمونا ويكتروا الاتصالات
0: بإذن الله
1: ونقول لهم الأرقام.
0: يلا نروح للأرقام. تقدروا أصلا تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هذه الأرقام اللي حابب يشاركنا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو. التغريدة يعني موجودة تقدروا تجاوبوا تحتها, تقدروا تجاوبوا تحت الهاشتاغ, وأيضا تقدروا كمان تشاركونا عن طريق المنصة أو تطبيق سعودي راديو بلاس. تقدروا تشاركونا بإذن الله والأمور أوكي. طيب إيش حل أمس؟ أمس نحن كنا بنتكلم عن المدرسة. أمس المدرسة الحل.
1: أوكي؟ يزيد إيمان من 10-40 يوم صار منهم. لا يزيد أنت ما تعرفني بس ببساطة يعني لا أول شيء أنا ما يعني
0: إيمان من يوم ما جات وهي أصلاً يدينا قوي أكتر.
1: أيوة
0: من يوم ما جات ترى مو يعني ما
1: يعني هو شايفني بريئة وحمل وديع.
0: لا لا لا إيمان من يوم ما جات وهي أصلاً يعني دينا واضح لسه في ما في لا شيء لدي الجملة. أنا أعتمد
1: صعبي دينا صعبي.
0: أنا أيوة أعتمد على معلومات يعني عشان يعني ها يعني ها تقدروا إيمان لا على الخيال. يلا روحوا انطلقوا.
1: يلا مستعدين. والله ما شاء الله أنا شايفة أبو كمال بدأ يأخذ اتصالات من الآن من قبل أقول اللغز.
0: نعم
1: يلا. طيب نقول اللغز. اللغز يقول أنا لعبة تناسب الجميع أحمل من التشويق والإثارة الكثير برغم هدوئي إلى أن لحظة الإعلان تكون في قمة الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لكنها معك. أحبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟
0: أوكي
1: شطرنج على طول. شطرنج أديها
0: أول شيء.
1: أديها شطرنج.
0: شطرنج. أي طيب تمام. نرجع بس أتذكر الأرقام بعدها ترجع إيمان تعطيكم اللغز من جديد ولا ما قلتي؟ قلتي مرة واحدة.
1: قولي
0: مرة ثانية. طيب لأنه إيمان طيب. لسه تسطح. طيب
1: أتحمست
0: إيمان. طيب أقول
1: أنا
0: أقول ولا أنت؟
1: لا قولي الأرقام.
0: أقول الأرقام. طيب الأرقام 800-244-28-28 هذا رقم إيش؟ الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-649-5154 هذه الأرقام.
1: اللغز يقول أنا لعبة تناسب الجميع أحمل من التشويق والإثارة الكثير برغم هدوئي إلا أن لحظة الإعلان تكون في قمة الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي بل معك. أحبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟
0: يلا

0: عليا.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في اللغز. اوكي، اللغز ترى بريء من اي اداة من الادوات، تمام؟ بريء من اي اداة من الادوات. بحاول اساعدكم لاني يعني لما طلعت الاجابات صراحة قلبي عورني.
4: ما في ادوات
3: صراحة قلبي عورني.
4: طيب بيسألك
3: قبل لا يسألني، خلينا نقول اللغز.
4: نقول اللغز،
3: يلا.
4: اللغز يقول: انا لعبة تناسب الجميع، احمل من التشويق والإثارة الكثير، برغم هدوئي إلى أن لحظة الإعلان تكون في قمة الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لكنها معك. احبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟
3: يلا فهد. ناخذ فهد. يلا.
5: ألو، السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة. هلا يا فهد،
5: صباح الخير، كيف حالكم؟
3: صباحك أنوار. هاي فهد، سمعت اللغز؟
5: سمعت اللغز، وسمعت في البداية إجابة شطرنج.
3: لا، هي مالنا، لا هذه ما هي تلميحة، هذه إجابة غلط يعني طلعت لنا وقعنا إحنا قلناها، بس يعني ما في تلميح.
4: طلعت لنا في الواتساب،
3: إلين الحين ما قلنا ولا تلميحة. تلميحة واحدة قالتها إيمان توها، قالت إنه اللعبة ما فيها أدوات أبدا،
5: ما فيها أدوات
3: ولا أداة، ما فيها ولا أداة، تمام؟ اسألني اسألني إذا تبغى توصل ولا إيش في راسك.
5: طيب،
3: أعطيني.
5: طيب
4: لا تغشش يا حد.
5: كم في مجموعة أشخاص يلعبونها؟
3: إيه، مجموعة أشخاص يلعبوها، ما في عدد محدد، يلعبوها مجموعة أشخاص وزي ما تبغى يعني، من الاثنين إلى مليون. يلا روح.
5: هاي
3: التتويه هذه، ما هي تتويها يا ابن الحلال، قلت لك مجموعة أشخاص بس، يعني من الاثنين إلى يعني العدد اللي تبغاه، مو مشكلة.
4: إيش الدقائق الطويلة ليست في صالحك.
5: ممكن
3: إيش
4: سمي لنا اللعبة.
3: يلا قول يا فهد، لا تخلي الدنيا صمت. من زمان مرة،
4: قديمة وجديدة وللآن
3: تتلعب. إيه؟
4: وكل العالم يلعبها كمان، مو بس إحنا.
5: طيب يمكن الغميضة.
3: الغميضة، تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
4: يا طيب. هلا بمحمد الحربي.
6: طيب محمد الحربي،
4: طب ممكن توطي صوت الراديو؟
3: لا، الله يسعدك، تطفي الراديو.
4: تبشر بالخير. تبشر بالخير. اللهم آمين وإياك
6: جميع المستمعين.
4: اللهم آمين. هلا بك يا محمد الحربي.
6: أنا أقول يعني هي تلعب مائية ولا ميدانية؟
4: لا، ميدانية.
6: ميدانية. أنا أول كنت بقول السباحة، بس الحين بقول شكلها الماراثون.
4: الماراثون.
6: صباح الخميس الجميع.
4: بس عشان نوضح حاجة، هي ليست لعبة رياضية، ليست لعبة أولمبية.
3: خلي يا شيخة.
4: طيب.
3: الله يهديكي، كم عديتيها.
6: لعبة رياضية. طيب نقول الغميضة زي ما قال.
4: يعني خلاص دحين واحد قال غميضة،
3: نمسك في الغميضة كلنا.
6: أيوة. خليك. خليها رياضية، قلت ما هي رياضية.
3: هي ما هي رياضية، بس مو كل لعبة. بس
6: تعرفين لعبة الخطة هذيك اللي
3: الخطة.
4: حلو.
3: البربر يسموها. أوكي، الخطة. خطة.
6: عندنا الخطة في الرياض.
3: أيوة، الخطة في الرياض. صحيح.
4: البربر.
6: الأستاذة منى كانت زمان أقول له. البربر تقول
4: لها
6: اسمها الخطة.
4: لا، اسمها البربر.
3: هي البربر لا مش اسمها، هي تسمى هنا كذا وتسمى هنا.
4: أنا هناك في الرياض عرفتهم أنه اسمها البربر،
3: أو هي
4: اسمها أبدا الخطة. ما يستخدموا اللفظ
3: الخطة. لا. هي الخطة. طيب بالاثنين. يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك يا محمد. نروح لحفظي. صباح الخير يا حفظي.
0: يا صباح النور. يا هلا والله.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي حفظي.
0: اللعبة توقع أنها المحاور الشعرية.
3: محاور الشعرية. أوبا.
4: حلوة برضه.
3: أوكي.
4: حلوة.
0: صباح الخير جدا. صباح الخير جدا.
3: صباح الخير رياض.
0: أيوة خلي الناس.
3: صباح الخير رياض. إيه.
0: خلي الناس تسمع صوتي.
3: أيوة أيوة لا حتى أسمع صوتك هي ما أبدا يعني إحنا ما غطينا أبدا الأمور تمام. هيا هلا.
0: الإجابة هي المحاور الشعرية.
3: أيوة خلاص ثبتنا لك إياها. يعطيك العافية شكرا لك.
0: الله يعطيكم العافية.
3: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك.
4: احلى لك يا حظي
3: صراحه لذيذ حظي. أيوة أيوة. طيب
4: صباح الخير رياض.
3: طيب خلينا نشوف الواتساب عندنا. طيب. اجابات
4: نبدا من فهد بن فايز من العلا يقول الشطرنج.
3: حلو. ايضا من ضمن الاجابات عندنا احمد الخيسي قال لعبه بدون كلام رهيبه. اللعبه
4: مره احبها
3: رهيبه ذي اللعبه
4: في لازم الميستة. والله نحطها في القائمه ان شاء الله.
3: نحطها
4: في قائمه الالعاب اللي نحذرهم هي.
3: ايوه كيف
4: لا نقول لهم.
3: ايوه كيف
4: لا نقول لهم ان نوصفها وهم يقولوا لنا لعبه من غير كلام الحل.
3: اه اللغز يعني قصدك التحدي. انا احس باللعبه انا الالعاب. أيوة, ايوه ايوه ايوه
4: لا لا تتسوى تصدقي حفكر لها بطريقه
3: طريقه. يلا اوكي يلا يلا اوكي خلينا نروح لمحمد. صباح الخير.
7: صباح الخير استاذ من ادينا. صباح الخير استاذ ايمان. هابي ويكند. هابي ويكند.
4: هابي ويكند
7: ان شاء الله. جاز سعيد عليكم جميعا ان شاء الله.
4: ربي يسعدك يا ربي يسعدك.
7: لعبة قديمة هي ولا لعبة حديثة؟
4: يعني كإيش قصدك حديثة؟ كل الألعاب قديمة وطوروها. كل الألعاب قديمة وبعضها صار له نسخة إلكترونية.
7: أنا برجع القديم مرة القديم. برجع لطاق طاقية.
4: طاق طاقية.
7: ريم ريم يا
3: جارة. إيه خلاص خلاص من غير غنى خلاص تمام. طاق طاقية.
4: هو كان يغنيها.
3: طاق طاقية.
4: طاق طاقية لمحمد النجار شكرا.
3: يا هلا.
4: سلام ونهارك سعيد.
3: سهلا فيك. خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
8: يا مرحبا ألف مرحيب ترحيب المطر والسيل. هذه تحية ميزانية.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا
8: دينا؟ والله تمام الحمد لله. أخباركم في دينا
3: إيمان؟ تمام تمام. يلا قل لي إيش اللعبة؟
8: صباح الخير جدا أفهم. أول شيء الجواب إن شاء الله.
3: التقليد مو حلو. التقليد حق الناس مو حلو.
8: لا ما قلت ما قلت صباح الخير جدا. لا صباح الخير جدا أفهم.
3: يا راجل يا راجل. والله
4: هي براند لحفظي.
3: التقليد مو حلو بلا والله العظيم.
4: هي براند لحفظي.
3: لحفظي خلاص
4: حقت حفظي. دور لك شيء جديد.
3: اي والله دور لك شيء جديد. يلا يا علي قولي.
8: بدور بدور ان شاء الله.
3: بس شفت لو تدخل بمقدمات يا ويلك مني يا علي.
8: لا لا خلاص خلاص ثاني مرة.
3: تمام يلا قولي يا علي.
8: نقول اللعبة ان شاء الله هذه اللعبة القديمة اللي كنا نلعبها يعني.
3: ايش هي؟
8: طاق طاقية.
3: طاق طاقية. اوكي تمام تمام تمام. يلا يعطيك العافية شكرا لك.
8: يا هلا وسهلا.
3: طيب يعني اثنين قلدوا بعض واثنين قلدوا يعني احنا شغالين
4: اثنين باثنين.
3: اثنين باثنين. طيب خلينا نرجع نشوف اجابات ولا نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع من جديد. اقول لكم اللغة
4: يلا
3: ولا تقولي؟
4: قولي قولي.
3: أنا أذكر بالأرقام.
4: يلا
3: أنا أذكر بالأرقام.
4: طيب يلا
3: يلا. الأرقام على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب لو سمحتوا إجاباتكم مع الاسم. أوكي. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-544 أو 012-647-5154.
4: اللغز يقول أنا لعبة تناسب الجميع أحمل من التشويق والإثارة الكثير برغم هدوئي إلا أن لحظة الإعلان تكون قمة في الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لكنها معك. احبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، أنا لعبة تتناسب أو تناسب الجميع، أحمل من التشويق والإثارة الكثير والكثير برغم الهدوء، إلا أن لحظة الإعلان تكون في منتهى الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي، لكنها معك. أحبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟
3: نقول يا هلا بعمر. عمر،
4: ايوه، السلام عليكم.
3: صباح الورد. عليكم السلام.
4: الله يحييكم.
3: هلا وسهلا يا عمر.
4: بدي جاب وبنحاش على طول.
3: بتنحاش على طول؟ اي، روح حق الخميس من اوله. يلا يا عمر قل لي.
4: انا اللي جابه انتو الفوازير.
3: الفوازير.
2: حلو.
3: حلوه الاجابه.
2: طيب.
4: يعطيكم
3: العافيه. خلاص انحاش يا عمر.
2: ايه. خلاص يا عمر، ما في مجال.
4: مع السلامه.
3: يا هلا، سلامه، يومك سعيد يا رب.
2: طيب نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمه. يا هلا وسهلا.
5: طيب عليكم جماعه فرجه.
2: يا هلا وسهلا فيك. ها يا زين،
5: اقول لك هذه اللعبه فيها كوره؟
2: لا، ما فيها ولا اداه ولا شيء.
5: هذه اللعبه واقفين ولا قاعدين؟
2: واقفين، ما هم قاعدين.
3: لا ممكن.
5: خلاص خليها غمامة.
3: ممكن ممكن يكونوا قاعدين
2: بيلعبوها هم قاعدين.
3: ايوه ممكن.
2: حلوة، يمشي
3: ممكن
2: حالها.
3: ترى لا تلخبطك يا زين. ممكن يلعبوها قاعدين.
2: ممكن والله يلعبوها لاعبين قاعدين.
5: خليها غمامة.
2: خليها الغمامة. حلو، غمامة.
3: طيب. غلط. الغمامة،
2: ايوه
5: غمامة. ايوه، يعني يغمون عيونهم كذا.
3: ايوه.
2: اوكي، طيب، تمام تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا زين. طيب عندنا إجابات، أو خلينا نأخذ الأسئلة.
3: الأسئلة اللي سألونا هي. طيب
2: هي ضي،
3: خليني أقول لك، خلينا نبدأ. هل هي لعبة فكرية يعني بالذهن؟
2: ما لا
3: لا
2: لا لا،
3: حركية.
2: حركية أكثر.
3: عندنا نبي نشوف، هل لها أكثر من اسم وتلعب في جميع الدول العربية؟
2: لها أكثر من اسم
3: وتلعب في جميع الدول العربية والغير عربية.
2: والغير عربية، صحيح.
3: طيب وش عندنا؟
2: عندنا سؤال أتذكر حق ضي.
3: هذا السؤال حلو.
2: ذهنية ولا بدنية؟ هذه عمران قبل شوية جاوبنا، هي ما هي ذهنية، هي بدنية أكثر. لعبة جماعية، جاوبنا هذا السؤال، جماعية. ومين كمان؟
3: خلاص هي دي الأسئلة.
2: هذه الأسئلة اللي وصلتنا. طيب خلينا ناخذ نبدأ نقرأ إجاباتكم.
3: يلا ما نبدأ من هذه، قلناها هنا، شوفي مصدوم.
2: طيب أحمد المدهشي مصدوم. مصدوم من إيه؟
3: من اللغز. فين اللغز يقول؟
2: لا أنت متأخر يا
3: قلنا اللغز.
2: لا يعني الواتساب، يعني الرسالة متأخرة.
3: أبو بكر يقول لعبة البحث عن الكنز.
2: حلوة الإجابة دي، حبيتها. عندنا فهد المطيري يقول مهندس. المهندس لو سمحتي.
3: مهندس.
2: المهندس فهد المطيري. أيوه. احترامي وتقديري، يعطيك العافية.
3: لكل المهندسين اللي في العالم.
2: طيب الغميضة تامة. يلا
3: عندنا بدرية من الرياض تقول كرة القدم.
2: طيب نروح لسلطان. صباح الخير يا سلطان.
6: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
6: الله صباحكم جميعا.
2: وصباحك يا رب. يا هلا وسهلا.
6: الله عليك.
3: دخلت مذيع.
2: دخلت مرة مذيع.
3: دخلت مذيع.
6: حقيقة يعني أنا أعتقد أن هي بين ثلاثة.
2: قل لي.
6: من الألعاب اللي هي يبدو لي أن هي البربر.
2: اوكي،
6: وفي حاجه انتم يبدو لي ما ذكرتوها اسمها الزقطه.
2: الزقطه، اوكي.
3: سقيطه كانوا يقولوا لها زمان.
2: ايوه هذه ثنتين. الثالثه،
6: والثالثه يبدو لي انها حاجه اسمها الطجمه.
2: طجمه،
3: كيف هذه الطجمه؟ اشرح لنا.
6: هذه هي تكون عباره عن علب وتضرب بكره.
2: اوكي عرفتها. طيب بين هذول الثلاثه تحس اية الاقرب؟
6: الزقطه.
3: الزقطة
2: الزقطة أكرم،
6: لأن هي الأقدم.
2: يعني نحن ما بنقول أقدم قوي وبنقول اللعبة تلعب عالميا، يعني عربيا وعالميا
6: لا عربي عالميا ما أعتقد أنه هذه موجودة عالميا.

0: انا اعطيتك، لا قبل لا تروح، انا اعطيتك يعني هنت كبير كبير انه اللعبه عالميه، فبين ذول الثلاثه دور شويه او غيرهم.
1: لا يعني تبقى على البربر يعني.
0: اوكي تمام، بربر بربر يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. نحن بين البربر وبين الخطه يعني بين بربر. الرياض وبين الحجاز مشكله،
2: مو طيب. بربر بربر عشان لما اقول قدوع تقولي لي اوريك انا.
0: طيب يلا روحي. خلينا نشوف اجاباتنا على الواتساب.
2: ناصر جعفري من جازان يقول الألغاز نفس عمر.
0: أوكي.
2: الفوازير والألغاز هو ده الحل برأيهم.
0: أوكي.
2: في عندنا هنا
0: عبد الله بركات يقول لعبة بدون كلام حبيت.
2: وردين الشهري وفهد يقولوا الغميضة. طيب
0: أوكي. طيب عندنا أم عبد الله تسأل تقول أول تقول الحل تليفون مقصوص اللي هو تليفون خربان. حلو حبيت. حلوة دي. هذه حلوة تصدق اللعبة.
2: خلينا نلعبها معاهم يوم.
0: ايوه حلوه
2: تصدقي.
0: نشوف
2: طيب
0: نشوف، يبغى لنا كذا فكره الاب يعني.
2: شوفي دي اللعبه غريبه عند عبد الرحيم الثبيتي، تصدقي ما اعرفها. لعبه اركب اللعبة. ماشي ما ادري ايش يعني،
0: ما افهم.
2: تعرف يا ابو كمال لعبه اركب ماشي؟
0: انا اقول هو بيسال، يمكن بيسال
2: لعبه.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
3: اهلا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا فيك،
3: حياكم الله.
0: يا اهلا فيك.
3: والله الحقيقة سؤالكم شوي غامض. ضيع الحقيقة والله.
0: إيه غامض ويضيع إيمان، هذه البركة.
3: أيوة والله.
0: أيوة والله. أنا
2: لما حنقول الحل حتعرف إنه كل كلمة في مكانها.
0: والله شوف أنا ما يعني ما أقدر أتكلم كثير في الموضوع. طيب قول.
3: والله أتوقع الغميضة.
0: الغميضة متأكد.
3: تقريبا إن شاء الله.
0: طيب
2: تمام. يعني متأكد ولا مو متأكد؟
3: لا والله يعني تقريبا أنا كنت أتأكد إنها الغميضة.
0: طيب. طيب. تمام يعطيك العافيه
2: يا عبد الله،
0: شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا.
2: محمد مطر كمان شايف الحل انها الفزوره.
0: حبيت. مش غلط مش غلط
2: مو غلط طبعا.
0: طيب
2: غلط.
0: عندنا يوسف ترابي يقول جرب حظك، هي اكشط واربح يعني شكلها.
2: ايه حلو.
0: طيب
2: في معانا اتصالات ولا
0: لسه خلينا ناخذ المسج. ايوه ناخذ هذا المسج. عندنا كمان اكرم سليمان يقول الغميضه في السودان اسمها
2: بامبا.
0: هو
2: اسم حلو.
0: حلو الاسم
2: والله. هذه معلومه حلوه يا اكرم سليمان، شكرا
0: لك. يعطيك العافيه يا اكرم، يا هلا وسهلا فيك.
2: قاهر الظلام يقول الالغاز
0: الحبشه
2: بدل ايش الحبشه.
0: الحبشه هي اللي نجي ورا بعض بقى
2: تلج ومويه ونثبت بعض.
0: ايوه تقريبا.
2: طب احنا نقول تلج، انت تقولوا حبشه مثلا.
0: لا
2: لما تثبتي.
0: لا خلاص انطلقوا.
2: ايوه
0: فيجروا بعض، اللي تقدر تمسكي لا توقفيه ولا تهدر. خلاص تمسكي
2: الحبشه. ايوه قال الحبشه قاهر الظلام، بعدين رجع قال الالغاز، غير للالغاز.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال
2: فحنثبت على الالغاز، اذا تبه اكتب جواب نهائي.
0: يلا نروح لعادل. صباح الخير.
2: هلا يا عادل.
4: يلا السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الورد. يا هلا.
4: صباح السعادة على صانعي السعادة.
2: الله يسعدك. الله يا شيخ. صباح السعادة على متابعي السعادة
0: برضو.
2: يلا
0: إيمان يعني السعادة. كلمة بكلمة إيمان ترد عليكم، ما تفوت كلمة منها. يلا
2: صباحك ورد يا عادل.
4: صباح الخير. اللعبة ما فيها أدوات نهائيا. في لعبة قاعدة في بالي بس ما فيها أدوات.
2: إيش لعبة اللي في بالك؟ بس كذا من باب الفضول.

0: زي ما اللي انت تشوفه عادل.
1: شوف يا انا قلت لك يا عادل من لي كم يوم
0: اللي
1: وانا
0: انت
1: بقول لك
0: هو الصح
1: يعني يبغى لك قعده
0: ولا تقولي لي ولا اقول لك
1: لا لا لا انت يبغى لك قعده بس خلاص حر الرياض سحتوا ما لكم عذر
0: والله ان شاء الله تكون صيفيه تمر بهدوء وسلام على الجميع. احذروا من الشمس فقط هذا اللي نقدر نقوله.
1: يعطيك العافية
0: شكرا عادل.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل خلينا نقول اللعبة لعبتنا أو اسمعوا اللغة كويس ركزوا كويس. يعني أنا آسفة ولكن في كثير جاوبوا ناس بكل ثقة الحياة بس إنه للأسف
0: ركزوا
1: شوية ركزوا. طيب أنا لعبة تناسب الجميع أحمل من التشويق والإثارة الكثير برغم الهدوء إلا أن لحظة الإعلان تكون في صخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي ولكن معك أحبس أنفاسك. ابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار فمن أنا. يلا

0: منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك. الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، الحماس مليون معاكم مع تنوع اجاباتكم على الواتساب وكمان على الاتصال. اكيد ما في شيء صعب عليكم، حتجيبوها لانها ببساطة سهلة. انا لعبة تناسب الجميع، أحمل من التشويق والإثارة الكثير، برغم هدوئي إلى أن لحظة الإعلان تكون قمة في الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لكنها معك. احبس أنفاسك، ابدأ رحلة الغموض واكتشاف الأسرار. فمن أنا؟
2: يلا خلينا ناخذ إبراهيم. صباح الخير.
3: يلا خلينا ناخذ إبراهيم.
1: والله صوتك حلو والله على الراديو دينا. جميل ما شاء الله.
2: طفي الراديو ابراهيم، طفي الراديو لو سمحت ارجوك. يلا يلا صباح الخير.
4: صباح النور،
2: اهلا وسهلا. يلا يا ابراهيم.
4: طيب ممكن اشوف اعطيك انا خيارين.
2: انت تعطيني خيارين. يلا قل لي خيارين. قل لي الخيارين.
4: ها، لعبه العد الجماعي.
2: العد الجماعي؟
4: ايوه.
2: ايش لعبه العد الجماعي؟
4: يعني
2: نقعد نعد بعض يعني. كيف
4: انا اقول لك؟ انت تقول لي لعبه قديمه لعبوها من واحد الى المليون صح؟
2: لا يعني هي لا تاخذها هذه صيغه مبالغه. انا اقول لك انه لما سالوني قالوا لي مجموعه، قلت ايوه تبدا من واحد والعدد اللي تبغاه يعني، بس صيغه مبالغه مو شيء. ايوه لا ايوه لا. طيب كنسلنا واحده، ايش الثاني؟
4: والله انا اشوف الثاني يعني انا اقول نفس الشيء.
2: ايش
4: هي؟ الاستخباية يقولوها وحاجة كده.
2: الغميضة، الاستغماية، المستغماية، استغماية، الغميضة، الغميمة.
4: أيوة.
2: ها طلعت اسمها بالسوداني البومبا.
1: بومبا. أيوة.
4: أول شيء ممكن معلش ممكن تعيدي بس اللغة.
2: أعيد. أعيد بشويش. أعيد يلا. بشويش يلا. أنا لعبة تتناسب أو تناسب الجميع. أحمل من التشويق والإثارة الكثير، بالرغم الهدوء إلا أن لحظة الإعلان ستكون قمة في الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لأنها معك. أحبس أنفاسك وابدأ الرحلة الغموض واكتشف الأسرار. فمن أنا؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟
4: ولا أداة.
2: ولا أداة، ولا أداة تستخدم فيها أبدا. ولعبة حركية يعني، ما هي رياضة بس لعبة حركية.
1: يعني ما هي رياضة يعني ما هي سباحة، ما هي تنس. أيوة. رياضات.
4: أيوة.
2: أيوة. وقديمة وتعتبر عالمية.
1: جاوب إيش قلت؟
2: إيش
4: قلت؟
1: دوبك قلت إجابة.
2: إيش قلت؟
4: أنا أقول ما هي من أنواع الرياضة.
2: ايوه ما هي من انواع الرياضه صحيح،
4: اللي هي اللهم صل على النبي
2: عليه افضل الصلاه والتسليم.
4: فركعي.
2: ايش هو
4: تحدي اللهم صل على النبي؟ عارف انطقها.
3: وش يقول؟
2: انت قول بس اوصف لي وانا معاك. اوصف قول.
4: طب هو الوصف يعني انه طب ما هي من اي اداه ولا اي رياضه
2: ولا اي اداه ولا اي رياضه.
1: طب اللي جنبك اللي بيساعدك يسميه لنا،
2: يقول لنا اسم.

0: قال أول، هو قال الغميضة الاستغماية.
1: طيب قال الغميضة والاستغماية، تبغاها ولا نغير ولا نبدل ولا إيش؟
2: إيش اسمه، إيش اسمه اللي جنبك معليش؟
0: فهد.
1: فهد. آه فهد، وفهد قاعد يغشش.
2: فهد اللي كلمنا في الأول. آه
1: أوكي. ها. طيب.
0: إحنا قاعدين نحل بلغز بس ما وصلنا لشيء ما أدري.
2: طيب سمي إبراهيم، سمي أي سد. أي شيء عشان
1: وصلنا الحيطة.
0: خلاص الغميضة.
2: الغميضة.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: يعني سمع كلام فهد.
1: أيوة اضطر اضطر لأنه بالإجبار.
2: عاد الله يعينك لو فهد خرب لك الليلة.
1: طيب عندنا
2: عندنا خالد.
1: خالد أوه سوري.
2: هلا يا خالد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: صباح الخير اختي ايمان.
2: صباح الخير.
3: صباحكم.
2: هلا وسهلا بخالد.
3: هلا بكم والله.
2: خالد وصلت محل؟ قل...
3: والله انا عندي لعبه الزقيطه يا اختي ايمان.
2: الزقطه او الزقيطه.
3: اي نعم الزقطه.
2: الزقطه او الزقيطه اللي هي السقيطه كنا نقولها واحنا صغار. أينا. طيب يا خالد شكرا لك.
1: نفسي اعرف كيف يلعبوها
2: كده.
1: كيف يلعبوها؟
2: يحط يسوي كذا كذا حجر ويكبوا يرفع حجر.
1: ايوه
2: لما ترفع حجر تلقط الثاني وتمسك اللي
1: الاول
2: اللي رف... اللي
1: يعني حركه بهلوانيه سرك بالضبط. يعني
2: بس بدها سرعه.
1: اكيد بدها
2: ترك
1: سرعه.
2: ترك وتشيل اثنين وترك وتشيل ثلاثه ما هي سهله.
1: طب فين الغموض في الموضوع؟
2: لا ما ايوه هذه بالنسبه
1: أيوة
2: للزقيطه.
1: يعني
2: فين الغموض؟
1: هذه ما ادري شو
2: لعبتنا فيها غموض. هذه ما فيها
1: ما فيها ولا اي نوع من انواع الغموض.
2: طيب
1: أيوه.
2: خلينا نقول هلا بفؤاد.
1: يلا.
2: هلا فؤاد. فؤاد معنا.
4: صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا.
4: صباحكم الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور.
4: والله انا اقول هذه
2: أيه؟
4: ما تعرفون انتم باللهجه الحساويه.
2: طب قول ايش بالحساوي تقولوا له؟
4: طنب.
2: ايش
4: طنب؟
2: طنب
4: يعني شلون
1: طنب؟ طنب
2: طنب
4: هذا قالك لشتين.
2: ايوه يعني ايش الطنب دي اشرح لي.
4: دينا اقرب لنا من
2: دينا ما شاء الله. تعرف يعني تعرف كلام شرقاوي وتعرف كلام اهل الرياض. انت لازم تشرح لنا. ما اعرف
4: ايش تسوي دويره.
2: ايوه
4: دويره يعني
2: تمام
4: بالارض كذا
2: تمام
4: وتحط التيل. تعرفين التيل
2: ديلي؟ التيل البرجون.
1: برجون.
2: تمام.
4: شنو برجون؟
2: هي
1: يعني هي نفسها التيل. هي نفسها المصاقيل. هي نفسها اي هي نفسها المصاقيل.
4: يلا خلينا نتعلم برجون وتضرب وتاخذ لك تيل واحده.
2: ايوه
4: تحط لك مجموعه وتضرب. اذا التيل اللي انت ضربتها طبت في
2: الدائره
4: وطلعت تيل من الصفه يعني هذا طنب.
2: خلاص اذا طنب انت لعبه طنب. طيب يا فؤاد شكرا وعلمتني شيء جديد. شكرا لك.
1: طيب طيب تمام خلاص يا ابن الحلال عرفنا والله عرفنا انه يلا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن. حسن
5: الو السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه يا هلا.
5: صباحكم الله بالخير.
1: صباحك انوار اهلا وسهلا.
5: أنتوا وجه السعادة كل يوم بنتابعكم.
1: الله يعطيك العافية. بالعكس أنتم من اللي تمنحونا السعادة أنه نتقدم ونعطيكم الأفضل والأفضل. ها يا حسن قل لي إيش رأيك؟
5: هذه واضحة ما تبي لها أي شيء. إحنا عندنا في اليمن نسميها
1: إيه؟
5: المومية اللي هي الأم.
1: أيوة
5: يعني تجلس وهم يتخبوا عيالها وتروح تدورهم واحد واحد.
1: المومية
5: تقولها صح؟
1: آه أوكي أوكي فهمت عليك.
5: هي اللي يعني ما فيها أدوات ولا فيها.
1: حلو
2: اسمها المومية.
1: المومية.
5: المومية.
1: حلوة حلوة حلوة والله حلو.
2: والله
1: إنكم بتعطونا أيوة
2: أشياء حلوة
1: أشياء جميلة. يعطيك العافية شكرا لك يا حسن.
5: الله يسعدك.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب
1: نروح
2: بالنسبة
1: لخالد.
2: بس حقول حاجة بالنسبة للي كتب لي الخشيشة. يا ريت تشرح لي إيش الخشيشة. أنا ما أعرف يعني
1: اليامي.
2: أحمد اليامي ومعتز سيف كتبوا الخشيشة. اشرحوا لنا بس الخشيشة ما هي.
1: متهيألي هي نفسها.
2: يعني خليهم يشرحوا لنا.
1: طيب عشان نفهم يعني.
2: تمام بالضبط.
1: طيب نروح لأم محمد. صباح الخير.
6: هلا
2: هلا يا أم محمد يا هلا وسهلا.
6: يا هلا والله يا صباح النور.
2: صباحك ورد وسعادة وفرح. كيف حالك؟
6: يلا الحمد لله.
2: من فين تكلمينا أم محمد؟
6: يا هلا والله أخواتي. يا هلا
2: هلا بك والله. من فين تكلمينا؟
6: من القصيم.
2: قصيم هلا بك أنت وأهل القصيم.
6: يا هلا.
2: طيب أم محمد سمعتي سؤال لغزنا اليوم؟
6: إيه
2: إيش رأيك؟ إيش الحل؟
6: إحنا نسميها هذه الطبة اللي تحط خمس حصيات خمس
2: أيوة.
6: مروات
2: أيوة
6: إيه ونلقطها نلقط بها إلى طاقة
1: اللي هي الزقطة اللي هي الزقطة
6: إيه إيه كل نسميها عاد إحنا نسميها الطبة
1: الصقلة صح
2: طبة إيه؟ الطبة والصقلة؟
1: الصقلة
6: إيه نسميها الطبة إيه هذه خمسة خمس.
1: ام محمد معليش اقول لك شيء،
6: سمي
1: صوتك يجيب لي السعاده لما تكلمينه.
6: الله
1: والله العظيم يعني من يوم ما اسمع صوتك الابتسامه ما تنزل من وجهي، انا مبوزه دائما، هي انت تجيبي لي الابتسامه.
6: الله يسعدك ان شاء الله.
1: يعطيك العافيه ام الله يسعدك والله. الله يسعدك يا حبيبتي، تسلمي، شكرا جزيلا.
2: والله لنا الشرف انك تسمعينا انت وكل اصدقاء برنامجنا.
6: هذه الطب يعني نطبق على واحده واحده، بعدين نحط ثلاث، بعدين نحطهن الى اخر شيء، اذا طاح اللي احنا نلقى نصره هذا.
1: نعم
6: خلاص تبطل اللعبه.
1: حلو جميل. يعطيك العافيه، تسلمي يا ام محمد. شكرا،
6: الله يسلمك. يا هلا
1: والله. خلينا نروح لخالد. صباح الخير.
7: السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباحك انوار، وشلونك يا خالد؟
7: خير يا مال خير، شلونكم طيبين؟
1: بخير، جعلك بخير. هاي خالد.
2: من فين خالد؟ من فين؟
1: من تكلم؟
7: وادي الدواسر.
1: وادي الدواسر يا هلا، حي الدواسر، حيهم. يلا قل لي يا خالد،
7: ليه الخميس الغاز صعبة؟
1: والله انا مالي دخل، هذه ايمان اشتكوها، انا مالي علاقة.
2: أيوة. صعبة. هذه صعبة. هذه صعبة،
1: هذه إيمان. بعتك في ليلة كذا، بعتك على طول. حلالة.
2: والله إنه أسهل مما يكون، أسهل من الموية. يلا حل.
7: فيه اللغز اللي للغاز اللي يوصف كلام ومن دون يتكلم، كيف تسمى هذه؟ نسيتها.
1: اللي يوصف من دون غير كلام.
7: إيه من غير كلام.
1: إيه. يوصف حركات واللي قدامه يقول الكلمة الإشارة. نعم. يعني. إيه. نعم. إيه من غير كلام.
7: إيه هذا قلتها عالميا. ولا الحبشة.
1: ولا الحبشة. ها
7: نسميها الحبشة.
1: طيب حبشة ولا هذه من دون كلام؟
7: لا من غير كلام. من غير كلام. كلام.
1: الحبشة. يلا حبشة. يعطيك العافية، شكرا لك.
2: من الحبشة شيء تاني. الحبشة نجري وراء بعض.
1: طب هو يبغاها. طيب
2: هو يبغى الحبشة.
1: ايه هو يبغاها.
2: يلا الحبشة، مع انه قال شيء في الاول تاني.
1: ايه هو قال اثنين. ايوه. قال يا ذي يا ذي، هو يبغى هذه.
2: خلاص
1: اوكي، قال الحبشة. من غير كلام وكذا.
2: روح العب اليوم حبشه مع اولادك.
1: ايوه طيب نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. اللي يبي يلحق علينا يلحق علينا على السريع. يلا المفروض الوقت خلص، ولكن يلا حنعطيكم لينك.
2: اكتبوا اسماءكم لو سمحتوا على الاجابات.
1: اوكي اوكي يلا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل، انا لعبه تناسب الجميع، احمل من التشويق والاثاره الكثير برغم الهدوء، إلا أن لحظة الإعلان تكون قمة في الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي، لكنها معك. لكنها معك، يعني الدقائق الطويلة. أحبس أنفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشف اكتشاف الأسرار، فمن أنت؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، خلاص في دقائقنا النهائية نقول اللغز، وبعد كده حنقرأ مشاركاتكم على الواتساب، وبنهاية قراءتنا للواتساب حنتوقف عن استلام الحلول ونقول الحل. لعبتنا اليوم تقول: أنا لعبة تناسب الجميع، أحمل من التشويق والإثارة الكثير، برغم هدوئي إلى أن لحظة الإعلان تكون قمة في الصخب. الدقائق الطويلة ليست في صالحي لكنها في صالحك. احبس انفاسك وابدأ رحلة الغموض واكتشاف الاسرار. فمن انا؟
4: جميل، يلا خلينا نبدأ نشوف الواتساب عندنا، حناخذ كلهم مرة واحدة. عندنا مبارك الدوسري يقول لعبة الكراسي،
3: وقاهر الظلام يقول الحبشة،
4: ايضا عندنا اجابة من هاني الثقفي يقول الغميضة،
3: وعندنا إجابة من نجود تقول الغميضة،
4: أيضا عندنا إجابة أيضا لعبة الجرس أبو عبد العزيز. لعبة الجرس عبارة عن دائرة من الأشخاص والشخص آخر يدور عليه ممكن.
3: طيب
4: أوكي.
3: يوسف السويدة يقول الغميضة، مع أنه دكتور صحابي يونس قال الألغاز، هم من نفس التليفون.
4: أوكي. طيب بيشاركوا. خلينا ناخذ فاطمة. صباح الخير يا فاطمة.
5: صباح النور والسرور.
4: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
5: الحمد لله، فتحت الإشارة. واحد طيش.
4: الله، واحد طيش سريعة.
3: إيش واحد طيش؟
4: واحد طيش، اثنين طيش.
3: طب إيش نسوي بعدين يا فاطمة؟ اشرحي لنا.
4: ايوه،
5: لازم يكون الوقت هدوء.
4: ايوه،
5: بس الانفاس.
4: ايوه،
5: اول ما تشوفين الثاني كانه انتصار.
3: لحظه
4: يعني

0: تجري وراه واحد طيش، تجري وراه ولا يكونوا متخبين ولا ايش؟
1: زي الغمامه، زي الغمامه يعني.
0: ايوه
1: اكيد لما نعتره
0: يعني. ايوه يعني غميضه، يعني الغميضه نفسها هي اختلفت المسميات ولكن هي نفسها، نفس الطريقة. أيوة. اللي هم يغمي عيونه وبعدين يقعد يعد لين 10 وبعدين يدور الباقيين.
2: هي انت دي قصدك؟
0: هي دي، هو هي دي. هي.
2: يا صباح السعادة، تعالي قولي لي
0: فاطمة من وين تكلمينا؟
1: من خميس مشاب.
0: اهلا وسهلا
2: فاطمة، انت كنت اللي تدوري ولا اللي تستخبي؟
1: والله كلها.
0: والله كلها. خلاص هي الا ما يجيك الدور في النهاية. طيب تمام، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. يعطيك العافية فاطمة، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
2: في معانا ابو احمد على الواتساب بيقول اتوقع اللعبة المقصودة هي عروستي.
0: عروستي يعني الغاز. لا الغاز.
2: الغاز هذه طبعا في مصر يسموها عروستي.
0: والله حتى هنا يسموها عروستي. عندي واحدة من خالاتي لما اشرح لها اقول لها عندي لغز الصباح ما ادري ايش تقوم تقول لي يعني عروستي.
2: عاشت في مصر؟
0: لا ابدا والله. بس انه خلاص هي تسميها عروستي. طيب. يعني خلاص يعني عروستي قصدك. طيب عندنا فيصل الثقفي يقول الغميمه،
2: وعندنا احمد اليامي يقول الخشيشه، وبعدين شرح لنا ايش هي الخشيشه.
0: اوكي. طيب عندنا ايضا من ضمن الاجابات فهد يقول السقطه.
2: السقطه، الزقطه، السقطه، السقيطة. أنا ماني يعني هي نفس المعنى،
0: نفس يعني.
2: حجيب حجارة ولا عبك هي واحد يوم؟
0: ما بدي
2: خليكي، هي بدها سرعة
0: يا بنت الحلال. خلينا على الغاز،
2: مرونة عالية،
0: نلعب ومرونة عالية. وليه
2: محمود أبو ريان صديقنا يسعد صباحك بيقول طيري.
0: أوكي. أيضا عندنا حسام قال الشطرنج،
2: وحسن الفاتح أيضا قال الشطرنج.
0: يعني تعبتوا تعبتوا وبعدين قلتوا الشطرنج. الله يهديكم يصلحكم،
2: شيلي شطرنجك وروحي.
0: أحمد العامري يقول لعبة بدون كلام. من العراق، أحمد من العراق،
2: تحية لك أهل العراق. طيب الوالدة أم خالد تقول ممكن تكون لعبة العمية يعني الغمامة قديما، يعني قصدها المسمى قديم.
0: أيوة
2: لعبة.
0: أيوة.
2: العمية.
0: أوكي. طيب عندنا كمان كذا مجموعة، يعني معتز سيف، معتز سيف قاعد يشرح بس هو أصلا اسمه هو من أول يعني جاوبنا الغمامة. خلينا ناخذ الشرح بعد
2: جاوب. أوكي. أيوة. هو قال
0: أوكي. أيوة. قاعد شرح،
2: حنرجع لشرحك.
0: أيوة أكيد 100%.
2: أحمد
0: يحيى.
2: أحمد يحيى يقول يمكن لعبة اللي يلمسك، يعني ألمس يد اللي يلمسك، هي بمعنى في مصر برضو يسموها صلح. أنا ما أعرف. أيوة أيوة أيوة أيوة.
0: اللي حط يدينك وتضرب اليد،
2: تحط يدك ورا رقبتك وواحد يمد إيده وتجي تبي تضرب إيده وهو يسحبها بسرعة.
0: لعبة عنيفة ما لها داعي.
2: يتعور صراحة. أيوة صراحة. لا تلعبوها،
0: لا تلعبوها أساسا. طيب عندنا فهد العتيبي قال الغميضة،
2: ورجع طير طيش أبو ريان الحداد. طيب. هذه كانت آخر
0: الإجابة.
2: طيب أنا بس بدي أرجع لمعتز. خلينا
0: نجاوب.
2: نجاوب. لعبتنا اليوم هي الغمامة.
0: الغمامة اللي هي الغميضة، اللي هي البامبا،
2: الاستغماية، والأسماء الجديدة اللي اليوم
0: اكتشفناها.
2: البومبا.
0: اكتشفناها
2: من أهل السودان. خليني أقول لكم إيش قال لنا معتز سيف في اللهجات. بيقول باللهجة المغربية اسمها الخشيشة، أو الدسة بلهجة في أهل اليمن، في جهة في اليمن. في بلاد الشام مسميها العمى، وأنا أعرف إنهم يقولوا لها الغميضة. في السعودية ومصر ودول الخليج الغميضة. لا احنا نقول مثلا غميمة.
0: دول الخليج اللي يقولوا غميضة، احنا نقول غميمة، نقول
2: استغماية.
0: استغماية.
2: اوكي. في اليمن رجع قال لنا انه في البعض باللهجة التهمية يسموها الدسة او دساس، وهي الغميضة. شكرا للشرح. خلينا نشرح اللعبة. انا لعبة بتناسب الجميع، اكيد طبعا كلنا بنلعبها، وممكن لليوم بنلعبها مع اولادنا كبار صغار. فيها جو تشويق واثارة لانه فيها غموض، فيها يعني واحد استخبى، كلهم استخبوا وانت تبدأ تدور لهم، وهي هادية لأنها تحبس الأنفاس، لأنه أي صوت ممكن يصدر من الشخص المستخبي على طول حيتلقط. فهذا الشيء اللي بيخلي فيها هدوء.
0: حيتلقط مو حيمسك، حيتلقط. أيوة كملي إيمان، كملي
2: كملي كملي.
0: طيب لما ينمسك اكيد حتصير فيه ضجه وهو في قمه الصخب. دقائق طويله ليست في صالحي ولكنها معك. بين اللي يعني بين اللي يتخبى وبين اللي يدور في دقائق. هذه الدقائق كل ما طول في صالح اللي متخبي.
2: صحيح.
0: بس كل ما قصرت الدقائق هذه في صالح

0: يكون هو اللي بيلعب، اللي يتلقط، اللي يلقط، اللي يلقط. احبس انفاسك وابدا رحله الغموض واكتشف الاسرار، تكتشف وين هم متخبين وتكتشف اسرار اللي هم كانوا حطوها. اكيد خلونا نشوف اجاباتكم على الاتصال. الاتصال عندنا اول اجابه صحيحه كانت من فهد، وبعده عندنا زين، بعدها عندنا عبد الله، عادل، عادل رفعت راسنا يا عبد، عادل، وعندنا ايضا حسن، عندنا إبراهيم أيضا، وعندنا إجابة من فاطمة.
1: يعني صراحة إجابات جميلة. طب خلينا نشوف على الواتساب مين أول شخص جاوب إجابة صحيحة. مهندس فهد المطيري، بعده ردين الشهري، هيد، أكرم سليمان، هادي سيف، زكريا الوجيه، معتز سيف، عبد العزيز عسيري، عبد الرحيم الثبيتي، عبد الهادي عمران، أحمد اليامي، هاني الثقفي، ونجود، ويوسف السويدة. اليوم خانك الحظ يا دكتور صحابي، لكن راح لصديقك يوسف السويدة، وفيصل الثقفي، وأم خالد. هذول اللي جاوبوا على الواتساب بطريقة صحيحة. اللي بيقول نفس الحبشة عندنا، لا الحبشة لعبة ثانية يا قاهرة الظلام،
0: مختلفة الحبشة، مختلفة.
1: بس هو يقول عندنا، فين عندك يعني؟
0: يعني
1: الحبشة هي اللي نجري
0: في الرياض، نحن نقولها
1: نجري وندور بعض.
0: ايه ندور بعض، بس
1: نجري ورا بعض، صح؟
0: ورا بعض، مش ندور بعض، ورا بعض. الحبشة غير، والغمام
1: يقول هم يسموها الغم. حبشة كيف؟ عالمية، عالمية لأنه كل الناس تلعبها واسمها بالإنجليزي هايد أند سيك، يعني أتخبى وألاقيك. كل العالم تلعبها بجميع اللغات، صحيح. عشان كذا هي لعبة عالمية وليست فقط مقتصرة على السعودية أو الدول العربية.
0: طيب كذا نكون
1: شكرا
0: خلصنا.
1: قاهر الظلام،
0: يعطيك العافية قاهر الظلام. كذا نكون خلصنا لغزنا، وإن شاء الله لسه مكملين بباقي فقراتنا. اليوم عندنا موضوع مو حماسي،
1: أوف.
0: مو ألف. مضاربات
1: ألف.
0: صراحة أنصحكم أنكم تكملوا معنا،
1: أنصحكم الونيس.
0: أنكم تكملوا معنا.
1: يعني اللغز ما حق دينا؟ لا ما حق دينا.
0: يلا خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: عودة ورجعنا لكم في أخبار ابدأ صح. وخبرنا اليوم يتعلق بالمركز الوطني للصقور، يفتتح أولى فعالياته المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026. يشهد المركز الوطني للصقور اليوم إطلاق فعالية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 والمقام في مقره بملهم شمال مدينة الرياض والمقام في مقرها، ذلك بالمشاركة مع نخبة مزارع إنتاج الصقور المحلية والدولية في الفترة من 5 حتى 25 أغسطس الجاري على مدى 21 يوم. تأتي هذه الفعالية كأولى فعاليات المركز بعد اعتماد تنظيمه الجديد من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى العناية بالصقور بوصفه موروثا ثقافيا وتراثيا ودعم الأنشطة المتصلة به من جميع النواحي، ويمنح اختصاصا واسعا في تنظيم وتطوير منظومة الصقور وإقامة المزادات والفعاليات وبناء الشراكات التعاون محليا ودوليا. يجمع المزاد مزارع إنتاج الصقور والصقارين المشترين في سوق مخصصة، تمنح المزارع عرض إنتاجه داخل أجنحة مخصصة إلى جانب البيع عبر منصة المزاد التي تشهد مزايدات تنافسية مباشرة، ويضم الموقع أجنحة لالتزامات أو مستلزمات الصقور، فيما تتيح التغطية التلفزيونية أيضا والبث المباشر على عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحقق المزاد خلال العام الماضي عددا من الصفقات البارزة، كان أعلاها بيع الصقر سوبر وايت من مزرعة أمريكية مقابل 1.2 مليون ريال، ووسط منافسة بين المشترين على إنتاج المزارع المشاركة، فيما شهدت الأعوام السابقة صفقات وصلت قيمتها إلى 1.75 مليون ريال. تسير عمليات البيع داخل المزاد وفق الإجراءات، تبدأ باتفاقات بين البائع والمشتري مع إتاحة الفحص الطبي عند رغبة المشتري، ثم تحديد نوع الصقر وفئته واستكمال الإجراءات القانونية والمالية، وأيضا تسجيل بيانات الصقر ومالكه وتركيبه الحجل ويحمل بياناته لتنتهاء عملية البيع بتوثيق وانتقال الصقر إلى المالك الجديد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة ونكمل معاكم مشوارنا في ابدأ صح. صراحة مشوار جميل من بدايته، قرينا التصبيحات، دخلنا في موضوع اللغز والحماس، والآن جاء وقت الدردشة الصباحية. يمكن دينا في البداية قالت لكم يا جماعة اليوم الموضوع حماسي مليون،
1: لا أنا قلت يجيب مشاكل
0: ونكون صراحة وإحنا حيرانين
1: يجيب مشاكل،
0: نقول ولا ما نقول، نزيع ولا ما نزيع.
1: أنا أقول نزيع.
0: نزيع؟ أنا أقول ما نزيع.
1: طيب خلينا نشوف الموضوع أول، طيب بعدين نشوف رأيهم في أنه نزيع ولا ما نزيع.
0: طيب خلينا نقول، أقول لك هي كده بشكل الموقف بسيط عشان الناس يتخيلوها معنا.
1: أيوه.
0: فرضا يا دينا وقع تحت نظرك أو مرات عندك معلومة أنه زوج صديقتك أو أختك متزوج بالسر، وتأكدتي من المعلومة.
1: حقول له
0: لا يا دينا
1: حنزيع. حنزيع حقول لها
0: يا دينا نخرب. أيوة. البيت
1: حدخل البيت، كيف حالك طيبة، جيبي جيك موية نقعد نتونس مع
0: كبي
1: بعض
0: عليه.
1: أيوة عشان في حال يعني انهارت ولا شيء جنبي كاس موية، لسه أقعد أدور كمان. يعني أيوة تفضل
0: يا دينا داخلة بأدواتها.
1: أنا داخلة بأدواتي طبعا، أدخل والله نقعد لو سمحتي، جيب الجيك حق الموية، يلا تفضلي نقعد. طيب تمام هل أنت مبسوطة مرتاحة، فين زوجك، أمورك تمام طيب،
0: تعمل مقدمات
1: ما طيب. مقدمات طويلة لا بس يعني فينه هو تمام، الأمور تمام، أنت إيش طيب ترى في صاير 1 2 3.
0: طب حتنصدم الآدمية،
1: تنصدم كوب عليه الكاس الموية والأمور تمام. خلاص بعدها تفوق من الصدمة.
0: شوفي
1: والله حتتهمني بعدها، والله أنت خربتي بيتي، أنت غررتي، أنت مدري مين. أنا عندي هذه المعلومة أعطيتك
0: إياها، يعني أنت من باب أنه أختي أو صديقتي
1: طبعًا.
0: لازم أقول لها،
1: لازم أقول
0: من باب الأمانة.
1: أيوة أعرف زوج الجيران، صحبتي مو صحبتي يعني جيراني، ايوه زوجها تزوج عليه، عرفت مالي شغل
0: لانها ما هي من الدائره المقربه،
1: ما هي من الدائره المقربه.
0: ايوه نعم. يعني دينا شايفه انه الدائره المقربه لا، هذه لازم احطها في الصوره، الناس اللي ما بيني وبينهم الله يعني هم في حالهم وانا في حالي.
1: بالضبط.
0: انا لي وجهه نظر انه ما اقول ليش
1: تفضل،
0: لاني اخاف انه البيت ينهار، أخاف الدنيا تنحرق.
1: ما هو حينهار وينحرق أصلا في كل حالة.
0: لا طب هو ممكن يتراجع دينا ويرجع لرشده وصوابه ويعدل
1: ونعديها أنها نزوة
0: مثلا، يا مكثر نزواته.
1: لا والله أنا ما عندي، شوفي أنا إذا تزوجت وزوجي تزوج علي لو سمحتي عرفتي قولي لي بس، خلاص شكرا يعطيك العافية. قولي لي من باب إنك صاحبتي يعني.
0: ما يجيني قلب أخرب عليك السعادة.
1: لا بحزعل منك يعني، حعرف
0: نقطة كمان.
1: أيوة أنه أنا أعرف
0: نبغاكم إنك تحطوها في عين الإنسان.
1: بالضبط. أيوة
0: هل ممكن هذا الشيء يزعل أختي لو ما قلت لها؟ هل يزعل صديقتي لو خبيت؟ طب أنا كان عندي تبريري أني أنا أخبي صراحة، أخذناها يمين يسار، لقينا الموضوع جدا
1: هو الموضوع حساس ترى
0: ومحير.
1: إيه؟
0: وأمانة ثقيلة صراحة، نبغى نعرف منكم
1: هتقول ولا ما تقول، تزيع ولا ما تزيع
0: هنا
1: الكلام.
0: هي ترى حتى للرجال يعني. أيوة اليوم صح. سؤال أنا مو موجه للنساء، موجه أيضا للرجال. طب عرفت أنه زوج أختك
1: زوج عليها
0: المعلومة. زوج أختك يعني ما أصلا عندك أغلى من أختك،
1: مصيبة.
0: أو مثلا أحد من قريباتك وهذه تعتبرها زي أختك، بنت عمك، بنت خالك، ما أعرف صراحة هل عندكم الموضوع محير.
1: ولد عمك تزوج على مرته حتى تقول لها ولا لا، والله تعرف دي حبيبة يعني عشرتها طيبة وأمورها تمام، بس زوجة تزوج عليها تروح تقول لها ولا لا؟
0: لأنه شوفي أقول لك شيء، الرجال ما يشوفوها أنه أنت ليه مكبر الموضوع.
1: لا مو كله، مو كله
0: وربي شر، ما قلنا شيء
1: ما هو الموضوع مو من هذا الباب
0: نهائيا.
1: لا مو من هذا،
0: لكن الرجل ما يشوف أنه مصيبة قدر ما نشوفها نحن النساء.
1: لا نحن ما بنتكلم هي مصيبة ولا مو مصيبة، نحن بنقول هل تعلن الموضوع ولا ما تعلن،
0: ولا يظل طي الكتمان.

0: هل تقولي ولا ما تقولي؟ هل تقول ما ادري ليه ابو كمال بيضحك؟
1: لا لانه موضوع
0: الموضوع محير برضو بالنسبه لك ابو كمال.
1: لا مره بالنسبه له عادي ولا يهم.
0: لا اختك مثلا اختك قريب
1: عادي ما في مشكله
0: تروح تقول لها.
1: ايوه هو في صف الرجل لها؟ ايوه في صف الرجل
0: يروح يقول لها.
1: لا لا ما حيقول لها.
0: يخبي
1: هو في صف الرجل.
0: شوفي
1: حتخبي
0: كلنا ايد واحده يا بهجت.
1: ايوه يا بهجت. بس هو يعني متهيألي تروح تتضارب معاه بس انها حتخبي على ما اختك.
0: طيب خلينا
1: حيتضارب معاه. شفتي
0: خلينا نسمع.
1: أنا صرت افهم الرجل صدقني.
0: خلينا نسمع من اصدقائنا. اكيد طبعا باب المشاركات مفتوح للجميع. اتصلوا علينا وشاركونا على هذه الأرقام 800-244-2828 على الواتساب.
1: أما على الاتصال على 012-64-7715 و 012-64-7854 أو 012-64-9514.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا وموضوع دردشتنا موقف وضعت في هذا الموقف. عرفت انه قريب يعني سيدة، انت عرفتي انه زوج صاحبتك او زوج اختك اتزوج عليها وهي ما تدري، هل تقولي لها ولا لا؟ تقولي لها من باب انه عشان بس تكون على دراية بالموضوع وكيف هي تتصرف، ولا تقولي لها من او ما تقولي لها من باب انه ما ابغى اكون طرف في خراب هذا البيت؟
2: طيب
1: كده ولا كده، سواء الرجل او المراه. الرجل والله انت عرفت انه زوج اختك تزوج، والله عرفت انه واحد ولد عمك متزوج والله على مرته اللي هي عشرتها طيبه وانت تحبوها كعيله، حتروح تبلغها ولا لا؟ ايش المقياس اللي عندك، حتقول ولا ما حتقول؟ هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا ناخذ مرام.
2: اكيد كل اللي حابب يشارك معانا على الواتساب 800-244-2828 والاتصال 012-47-1-5-4. تسلم على الأغنية يا أبو كمال، يعني في أحد المتابعين قال الأغنية معبرة.
1: طيب طيب خلينا ناخذ مرام عشان ما تستنى.
2: طيب هلا مرام.
3: هلا والله سهلة.
2: يا هلا مرحبا مرام.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد. أول مرة تكلمينا؟
3: لا اش دعوة، معلش أنا أكلمكم.
2: أنا دا أجل طولتي علينا يا مرام.
3: جابك إيه والله طولت عليكم، كنت إجازة مسافرة.
2: يلا انبسطتي أهم شيء؟ الحمد لله على السلامة.
3: إيه الحمد لله.
2: مرام إحنا النساء أتوقع عندنا وجهة نظر مختلفة تماما عن الرجال في ذا الموضوع،
3: صحيح؟
2: تقولي ولا ما تقولي؟
3: شوفي بشكل عام أنا ما راح أقول لأن ما يعني أنا ما أعرف وش حياتهم وش اللي صاير بحياتهم. مجرد ما الرجل قرر أنه بيتزوج بالسر هذا شيء خاصة، ليش أنا أروح أفشي هذا الشيء؟ حتى لو كان عرفت مو كل شيء نشوفه نقوله. لكن وركزي على لكن،
2: أيوة،
3: إن كان محسر بعيشتها، إن كان مقصر عليها، إن كان إنسان يعني نوعا ما يعني تعاني شوي معاه، لا هنا ما راح أسكت. كل يصير يصير. لكن أنا أشوف أنها هي عايشة حياة كريمة ومبسوطة. طيب يمكن تكون هي يعني هو تزوج بالأخير، هو تزوج هو شيء راجع له، بعدين هذا شيء خاص فيه، ليش أنا أروح أفشي سلامتهم؟
1: طيب يعني يعني حتى مو من باب إنه والله صاحبتي لا تقعد مخدوعة أو أختي لا تقعد،
3: لا لا مخدوعة. ليش مخدوعة؟ ليش مخدوعة؟
1: هو لأنها ما تعرف بالسر.
2: لأنها مخدوعة
1: بس عشان ما تعرف. بس
2: مرام أنت ما تشوفي في ضد ما تشوفي فيها النوع، أنا أتكلم بمبدأ نسائي الآن وليس بمنطق الرجال، ما تشوفي إنه فيها إحنا نحس إنه لا مخبى علي، لا خان، لا خدع، إحنا كده نفسرها.
3: طيب ما أدري لها ظروفها، بس أحيانا الرجال ما يبغون يخربون بيتهم، مقدر هذه الزوجة بس يبغى يعني عنده شيء يعني يبغى يتزوج،
1: عنده احتياجات أخرى يحتاجها.
3: أي عنده احتياجات، بس أنا من وجهة نظري أنا ما أعتبره رجل شجاع، بس بعضهم يبدون في البداية كده بعدين بالأخير وشو
1: يعلن الموضوع،
3: راح كل شيء يبان.
2: لا وأحيانا تعرفي مرام ممكن تكون فعلا قصة قصيرة وتنتهي وخلاص ويرجع وتروح لبيته ويقول أعوذ بالله. طيب من اللي أنا كنت أهدد بيتي أو زوجتي.
3: طب تعرفين أنه في بعض أنا مروا علي بنات تعرف أن زوجهم زوج وساكتة؟
2: ليش؟ سؤال ليش؟ لا. كنا ليش؟ تحت الهواء
1: لأنه قلنا نفس الكلام تحت الهواء. ليش؟ إيه قولي.
3: ليش؟ أولا في بعض الزوجات تشوف أنها هي عايشة في يعني طبقة حلوة، مبسوطة، مرتاحة جدا،
1: مستقرة،
3: مستقرة نفسيا وكل شيء، فهي ميهي بمتعلقة مشاعريا يعني أو عاطفيا مع هذا الرجل حتى أنها تثير الغيرة عندها أو هي تقول خليه يتزوج أهم شيء بالحلال، بالأخير ليش أنا أخرب عليه حياتي؟ يعني هي نوعا ما فيها شوي عقلانية.
2: فعلا مروا علينا صح بنات كده. يا مرام شكرا. يا مرام
1: يعطيك العافية يا مرام.

0: صحتك اليوم.
1: الله يعافيك. بس يا دينا لو عرفت بعلمك، لا تخافي.
2: يا الله يخليكي، انا ما احب لازم تقولوا لي حتى لو اني وين عايشه.
1: لا اقول لك شيء، ابى اجلد معاك.
2: يا شكرا لك. لا انا ما حجلد، انا حمشي والله. لا انا يعني ضعيفه، حمشي ما اقول شيء. طيب الله يعطيك العافيه حبيبتي مرام، تسلمي، شكرا جزيلا لك. امتنان صباح الخير.
3: الو،
2: يا هلا.
3: أهلين، يسعد لي صباحكم بكل خير.
2: وصباحك يا رب، يعطيك العافية. كيف حالك يا امتنان؟
3: والله تمام، الله يسعدك. انت كيفك؟
2: أنا بخير وبنعمة الحمد لله. امتنان عرفتي زوج صاحبتك متزوج عليها وهي ما تدري، تقولي ولا ما تقولي؟
3: والله للأمانة ما حقول صراحة.
2: ليش؟
3: لأنه أول حاجة مصيرها مع الوقت تعرف.
2: أوكي.
3: والشيء الثاني ما أبغى الكل يتكلم إنه السبب اللي خرب بيتها إنه هي امتنان بنت
2: امتنان. يعني يعني بس إنك ما تبي تدخلي طرف في المشكلة.
3: أيوة يعني شوفي، لو ما في مشكلة والموضوع ينحل بهذا يمكن أيوة أروح أقول لها.
2: ولا طيب ما تشوفي إنه من يعني حقها عليك، لأنها صاحبتك حقها عليك إنك لازم تبلغيها.
3: لا شوفي، ما له دخل هذا، أحس إنه مو من حقها إنه أنا أروح أخبرها، لأنه هذا زوجها وأنا ما لي علاقة.
2: عرفتي ان زوج اختك تزوج عليه؟
3: اختي برضو، حتى اختي ما اتوقع، ما اعرف بس
2: توترت
3: ما اعرف، بس احس انه بيقعد في قلبي لين ما انتظر اختي
2: في ايه. لانه تخيلي انها اختك وما قلتي لها، انت ما قلتي لها وهي اكتشفت
3: بعدين انه انا،
2: انت تعرفي؟ يا ويلك يا سود ليلك.
3: ايوه والله حموت يا الموضوع مره يوتر
2: صح. ايوه ايوه من جد يوتر.
3: شوفي انا ايوه، بس انا انتظر يمكن هي تعرف لحالها.
2: اوكي.
3: لو ما عرفت يمكن بروح كذا واقول له واحد ثلاثة.
2: في حال انه شفتي الموضوع طول.
3: ايوه يمكن، لان ما اتوقع اني برتاح وانا عارفه الصراحه.
2: صح. اوكي طيب تمام، ان شاء الله ما تتوتري دائما.
0: شكرا يا امتنان،
2: يعطيك العافيه. ان شاء الله يا رب
0: ابدا.
2: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا.
0: هلا بيحيى. يحيى
4: أهلين معاكم.
0: هلا ومرحبا يحيى،
4: كيف الحال؟
0: طيب أنت أول صوت رجالي يدخل في الموضوع ويعلق. إحنا اتفقنا أنه رأي النساء مختلف تماما وفكرهم عن الرجل في هذه القضية.
4: إيه.
0: فأنت إيش رأيك يحيى؟ عرفت أنه زوج أختك أو بنت عمك أو قريبتك وتعتبرها بمنزلة الأخت، زوجها تزوج عليها، تقول ولا ما تقول؟
4: والله أنا أحاول أني ما أقول، حتى ممكن يقول غيري إذا واحد تكلم ثاني ممكن أنا بعدين أقول عشان ما تيجي.
0: طب ليش ما تقول؟ إيش السبب اللي يخليك ما تقول؟
4: عشان ما زعلها وما خليت تزعل، ممكن أسبب بينهم مشاكل.
0: طيب يمكن هو رجال أصلاً ما يتعاشر وهي قاعدة معاه بالقوة.
4: لا ما إحنا عارفين. طيب إحنا عارفين ممكن يعني أنا ما راح أقول، حتى يمكن يقول غيري إذا واحد قال من طرف آخر، أنا ذاك الوقت بعلم.
0: طيب يا يحيى
2: جميل، يعطيك العافية يحيى، شكرا جزيلا لك.
4: العفو.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. الرجل انضم إلى الرجل، واضح. بس خلينا نحن نطلع،
0: ما يبي يسوي مشاكل.
2: ما يبي. طيب ماشي الحمد لله. طيب أوكي،
0: ما يبي يسوي مشاكل،
2: الأمور تمام. طيب خلينا نطلع فاصل صغير لأنه توترت. خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. يلا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. عرفتي انه زوج صاحبتك تزوج عليها؟ عرفتي انه زوج اختك تزوج عليها؟ عرفت يا ايها الرجل، عرفت انه زوج اختك تزوج عليها، هل تبلغها تقول لها، ولا تقول مالي دخل، ولا تقول انا شايف والله حالتها الاجتماعية والمادية ولا الطبقة اللي هي كويسة فيها فما حنقول لها خلاص امورها تمام، نبلغها ونهدي، ما نبغى نقول لها عشان ما ينخرب بيتها؟ إيش وجهة نظرك في الموضوع؟ شاركونا أكيد على 800-244-28-28. هذا بالنسبة للاتصال، سوري للواتساب. أما بالنسبة للاتصال 012-647-7154.
2: نقول يا هلا بإلهام.
3: ألو،
2: هلا وسهلا إلهام.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ صباح الأجواء الحلوة، صباح درجة حرارة الشمس العالية،
1: الرطوبة الحلوة، الرطوبة في الشرقية
2: حلوة حلوة، تخلي البشرة حلوة يا إلهام.
1: يا سلام،
2: بشرة تفضل تفضل glowing على طول، glowing ما ينشف العرق
3: بدون أي منتجات،
2: صح؟ شفتي؟ الحمد لله. إلهام، شكلك كذا حتقولي وتجيبي عليها واطيها.
3: والله شوفي، اول حاجه موضوعكم اليوم ولغزكم يعورون الراس،
1: كلهم يحتاجون تفكير. نحن خربنا الخميس، واضح انه خربنا الخميس.
2: والله يبغى كذا مونتاج،
3: يحيرون صراحه، يخلون الواحد بحيره.
1: هذا شفته، هذا ايمان.
2: والله بالله
1: طبعا انا اي احد يلومني على طول اقول احط راح احط الموضوع على ايمان.
2: اللغز ما هو راكب على الاستغمايه؟
3: الا يغرق.
2: شفتي؟ طيب نيجي للموضوع الثاني اللي يعور الراس. هو فعلا موضوع يعور الراس ويحير.
3: والله يحير، جدا يحير،
2: بس نبغى نعرف منكم وجهه النظر،
3: لانه يكون يعني في حياه على المحك، ما تقدرين تتصرفين اي تصرف،
2: صحيح،
3: ممكن تكون بسببين في هدم حياه كانت مستقره، ويتوقف على شخصيه نفس الوحده هذه اللي زوجها تزوج عليها. هذه انسان عاقل، بتتصرف تصرف حكيم، حمقاء، تصرفها ارعن أكيد، يعني يختلف.
2: أختي إلهام، مين فينا بالله تبى تكون عاقلة وحكيمة لما حيقول لها جوزك اتجوز عليك؟
3: لا، في
1: والله في، لا في
3: يقعدوا وعادي عندهم ومتقبل الوضع، وقالت يعني كيف أخاف، هو مخبي براحته، أهم شيء أنا عايشة مستقرة وحياتي مستقرة. هم عندهم أطفال صغار ترى، واجد يعني يدققون في هالموضوع عشان استقرارهم النفسي.
2: طبعا طبعا الأولاد يعني قصة ثانية.
3: أكيد أكيد، بالنسبة لي لو كانت

0: بشوف واحد من اخواني، طبعا حسب اكيد بكون اعرف حتى تفاصيل حياته، لو كانت مثلا مستقره بمشاكل مش بمشاكل، هل سيء العشره، هل يستحق الواحد يصبر عليه او ما يصبر عليه. بكل الاحوال بدخل واحد من اخواني العاقلين يتكلم مع الزوج،
1: اوكي،
0: مش مع اختي، يتكلم مع الزوج شوف ايش السبب اللي خلاه يتزوج عليها. ممكن تكون هي مثلا مش منتبهه لشيء، على الاقل اوكي يستمر زواجها الثاني كيفه، لكن اختي تنتبه لنفسها بحيث انه ما يهملها مع الوقت. لازم
2: ما يهمل زوجته فعلا، هذه
1: نقطه مهمه،
2: هذه نقطه حلوه.
0: ما يهمل اختي مع الوقت،
2: ايوه هذه نقطه جميله.
0: الثانيه وجوها
1: شو دائما دائما الزواج الثاني له سبب، فهي فانت ذكرتي اهم سبب من الاسباب،
2: انه ممكن
1: ايوه الزوجه هي اللي تضطر ان زوجها يتزوج عليها.
2: وصراحه في كمان حالات بدون سبب،
1: انا اقول لك الزواج الثاني دائما في سبب. هل السبب ان انا بس ابغى اعدد لمجرد، ولا انا فعلا ناقص
2: انا حبيت شيء نقطه بيتي. الهام انه انتبه لنفسي عشان لا اهمل في المستقبل.
1: بالضبط هو ده.
0: وبعدين مهم الاخوان يعني سند، لازم يعرف الزوج انه وراها رجال.
1: بالضبط
0: ترى مهما خبيت وخشيت وراها رجال،
1: صح
0: يعني وقت ما تقصر على اختي ترى بنأدبك بنعلمك
1: السند
0: ونوقفك عند
1: حدك.
0: حقك تتزوج كيفك هذا شرعي،
1: 100%
0: لكن انك تهمل اختي لا، يعني معلش.
2: صح حلوة الهام، شكرا. شكرا.
0: بالنسبة لصديقتي ما راح اتدخل كثير، لكن لو جت اشتكت مرة بتكلم معها بعقل، لو عرفت الطريق الصدفة هي بتكلم معها بحكمة وعقل، وخليها مثلا توزن الامور، تعرف عيوب زواجها ومحاسنها، ايش راح تكسب لو تركت، ايش راح تكسب لو قعدت، ايش راح تخسر. لازم يعني انا بهر
1: نشوف السلبيات والايجابيات في هذا
2: الموضوع. والله عين العقل انها
0: لان هذه حياه مش بالحال، هي
1: حتى
0: عندها اطفال، 100% بتربط بعيالها بالاسرتين مع بعض اللي كانوا اقارب،
1: 100%
0: يعني اقارب صحيح. الزوج والزوج اقارب، ترى يعني الموضوع جدا
2: صح، لانهم عائلتين. نعم. تعتبر عائله واحده. صحيح.
0: نعم نعم صحيح. ممكن تقطع علاقات كامله مش بس.
2: اي بس بالله ما عملنا لكم جو في الخميس الونيس،
1: عورت راس الهام يا بنت الحلال، عارف
0: والله الصراحه
1: عورت راس الهام،
0: انا ماسكه خطص صح.
1: طيب الحمد لله عملنا فيك خير.
2: توصلي بالسلامه.
1: يعطيك العافيه.
0: يعطيكم العافيه.
1: يعطيك العافيه يا الهام. يلا خلينا نروح لاسيا. صباح الخير يا اسيا. اهلا يا اسيا. كيف حالك؟ تمام
3: والله الحمد لله تمام.
1: اسيا علي لي صوتك.
3: والله قاعدة أحاول.
1: حاولي قدر المستطاع، لأنه مرة ماني قادرة أسمعك، كيف الجمهور والناس. يلا آسيا، حتقولي ولا ما حتقولي؟ ما سمعتي موضوعنا؟ طيب اسمعيني دحين. والله اكتشفتي زوج صاحبتك أو زوج أختك إنه متزوج عليها وهي ما تدري، حتقولي لها ولا لا؟
3: لا طبعا
1: ما حتقولي لها.
3: ما راح اقول لها، لان انا بقول شيء، لان انا لو قلت لها
1: ايه
3: اول شيء بخرب بينهم.
1: اوكي
3: اوكي
1: ايه.
3: ثانيا اخليها هي تكتشف.
1: ايوه يعني هل تسعي في الموضوع انها تكتشف ولا لا؟ مالك علاقه
3: ولا شيء ولا حاجه، اسوي نفسي غبيه ولا كاني سمعت
1: ولا كانك سمعتي.
3: ايوه انا بقول شيء ترى، الا اذا هي جت قالت لي آسيا أنا اكتشفت إن زوجي.
1: لا لا لا لا، هي ما تدري، نحن موقفنا إنه هي ما تدري.
3: أنا أقول لك إيه، وأنا أقول لك إني أنا أدري جت كذا كلمتني فجأة عرفت.
1: إيه.
3: ما بقول لها تراني دريت
1: من قبل. هذه نقطة. هذه النقطة حق ما يعني ما تحاولي تدخلي في المشكلة بأي طريقة كانت.
3: أيوة.
1: حتى لو أختك.
3: حتى لو أختي، لأن أنا في النهاية يقولوا الطرف الثالث هو اللي بياكلها، يعني لا تتدخلين. حاولي مرة انك تقولين انت ما تدخل، هذا اولا. ثانيا حتى لو جات قالت لك انت تدرين، لا تقولين ثاني قلت دريت من قبل.
1: أيوة
3: يعني منك.
1: اوكي
3: وانت بتشوفين شو بيكون ردة فعلي. والله انا اغبيت عنك، لاني انا ما ابغى، يعني مو سالفة اني انا اخذل كل غيره. انا مقصدي عشان ما تخرب بينكم. هذا اولا شيء بينكم
1: وما تطيح في راسي.
3: ايوه
1: بس
3: احسن شيء الصمت.
2: احسن شيء الصمت.
3: هذا ايمان.
2: هلا
3: رني زعلانة منك
2: حيل. ليش؟
1: آسيا دائما
2: ايش في آسيا؟ ايش الا زعل آسيا؟
1: في فترة من الفترات زعلت مني.
3: ساعة الهواء
2: اني ابغى منك بس واي. سامحيني. عندك رقمها صح؟
1: اي
2: خلاص سامحيني.

0: هيني والله تمام. يعني أنا لأني بخرج عندي ظروف معينة فبضطر أخرج سريعا بعد البرنامج. لا تبشري ثاني. تبشري حقك علي.
1: شكرا. بعلق على دينا. دينا
2: نعم.
1: أنت من النوع اللي جسمها
2: تحس خاف ما يمل. يا حبيبتي حبيبتي لا والله نهاوش واجد يهربوا.
0: لا لا صح صح تحب تجلسي معاها ما تملي والله صح.
1: اللي خصصت وداهي
2: وترفع. يعطيك العافية حبيبتي. شكرا لك يا آسيا. يعطيك العافية.
0: هلا بعماد.
3: هلا والله أستاذ إيمان.
0: يا هلا والله. هلا أخوي كيف حالك؟
3: الله يبارك بعمرك.
0: بشم قول أسأل.
3: الله الأربعة.
0: ايه ما قلنا شيء. انت دحين لا تدخل لي كده فارد اكتافك وتقول لي
2: ما سمعت الموضوع من البدايه. شكلك
0: احنا قلنا هذه الامور ما نتكلم عنها. هذا اكيد شيء مباح للرجل. احنا نتكلم يا عماد. يا عماد يلي بتقول لي الشرح حل الاربعه. اختك جوزها عرفت انه تجوز عليها تروح تقول لها ولا تسكت؟
2: هي ما تدري. انت بس المساله انه حنقول لها ولا ما حنقول لها. أيوه. بس هذه المساله.
3: ليش اقول لها؟ عادي
2: خلاص
0: عادي يقول لك.
2: ايوه الرجل دائما حيقول لك
0: استنى دام ايش؟
2: ايه
3: يعني دام انت مرتاحه معاه ما في مشاكل.
0: طب واذا في مشاكل مو مرتاحه معاه؟
3: قبل ما يمد
0: يده انا قلت لا احنا ما
2: قلنا نمد يده. يا ابن الحلال الله يهديك ويصلحك.
0: طيب يعني لو مي مرتاحه معه وما في مده يد بس هو الرجل يعني عصبي سيء العشره احيانا تروح تقول لا ولا ما تقول؟
3: بالنسبه للموضوع هذا صراحه
0: ايه
3: قسم قسمين.
0: ايوه
3: عادي عندهم وفي ناس لا على حسب العيشه اللي هي عايشتها.
0: طيب
3: يعني انا اقول لها او ما اقول لها على حسب ايش. اذا شفت مثلا مرتاح في هذا عادي اروح اقول لها ترى فلان تزوج عليك
2: عادي. متى اي في اي حاله ما في اي حاله تقول لها؟
3: يعني اذا كانت مرتاحه في بيتها ومبسوطه
0: ما تقول.
2: ما تقول
3: لا لا اقول لها
0: كمان
2: اذا هي مرتاحه في بيتها تقول لها؟
3: ايوه عادي الشرح حل الاربعه.
0: انت يعني تقنعها بفعلة زوجها؟
3: ايوه
0: الله يعينك يا متجوز عماد.
2: اي والله الله يعينك. انا عماد لا عماد لما زوجي يتزوج علي لا تكلمني فيها. لا تكلمني شكرا يعطيك العافيه. لا تكلمني ولا تقول لي.
0: طيب
2: يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يعني شويه وجهه نظر غريبه بس انه هذه وجهه نظر الرجل.
0: لا لانه ايوه
2: وجهه نظر الرجل احترمها.
0: انت ليه مكبر الموضوع؟ ترى هذا شيء عادي وربي ما قال فيه شيء وانت تجي تقولي يعني يا شباب.
2: بس لا انا يعني في نقطه انا والله اوكي شوفي مساله زي ما قلتي قبل شويه انت مساله انه الزوج اربعه حلال وهذه ما بندخل فيها ابدا طبعا. انا بتكلم من باب نقطه يعني انك ما بلغتها بس هو ما بلغتها عرفت من ناس اخرين. طيب انت ليه ما تقول لها وتختصر الطريق؟
0: صح
2: يا عمي قل لها واختصر الطريق حتى لو تبي تحطها قدام الامر الواقع. اتزوجوا على طول قل له قل اختصر.
0: انا اعتقد انه من باب احترام هذه العشره واحترام هذه المراه يا بنت الناس انت ما فيكي شيء انت على عيون راس بس انا انسان حابب اتزوج مثلا اكيد زوجتك فتره طويله حتعرف تقنعها
2: بالضبط
0: تعرف تتكلم بالضبط. معاها
2: بس هذه خبر بس
0: انه من باب احترامك لهذه المراه. اكيد خايف على بيته حيقول لك اخاف على بيتي لا ينهد لا تصير مشاكل. طب انت ليه اقدمت على الخطوه طالما خايف على بيتك؟ صح. لانه فلت عليهم.
2: طيب انا اقول نطلع فاصل عشان بس ما ننضرب. نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد مستمعينا واصدقاء برنامجنا ابدأ صح، مكملين معكم فقراتنا اليومية. الآن وصلنا إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم 6 أغسطس. في 6 أغسطس عام 1890 اعتماد أول كرنفال للزهور في مدينة ميدلين بكولومبيا، واللي أصبح لاحقا من أشهر المهرجانات التراثية والثقافية في العالم.
3: وعندنا عام 1926 السباحة الأمريكية أدرلي تصبح أول امرأة تنجح في السباحة في ممر مائي طبيعي يفصل بين جنوب إنجلترا وشمال فرنسا في إنجاز رياضي ألهم النساء حول العالم.
2: في عام 1991 الإعلان رسمياً عن مشروع الشبكة العالمية اللي غير طريقة الوصول إلى المعرفة والتواصل بين الناس ومهد للظهور للمواقع الإلكترونية.
3: 2021 افتتاح متحف الأكاديمية للسينما في لوس أنجلوس أمام الزوار بعد سنوات من الإعداد ليصبح أحد أبرز المتاحف المختصة بتاريخ صناعة السينما.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم نتخيل نفسنا في هذا الموقف. والله عرفت انه زوج صاحبتك او زوج اختك تزوج عليها، هتبلغيها ولا تقولي لا ما لي دخل وما حبلغها وما لي علاقة في الموضوع؟ ايوة لا، انت مع هذا الموضوع ولا لا؟ انت كرجل والله عرفت انه زوج اختك تزوج عليها، عرفت انت والله ولد عمك تزوج على مرته اللي هي والله حبيبة معاكم في العيلة، هل حتبلغها ولا ما حتبلغها؟ تقول ما لي دخل ولا تقول ما بخرب البيت؟ ركزوا معانا يعني وشاركونا، خلينا نشوف مشاركاتكم.
2: طيب خلينا نقول الأرقام بس، اللي حابب يشارك بالتليفون أو عن طريق الواتساب، كل اللي حابب يوصلنا بالتليفون يتصل على 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-8544 وأكيد على رقم الواتساب 800-244-2828. وكمان عندنا منصات التواصل، في منصة إكس هاشتاغنا برنامج ابدأ صح، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تقدر تشوفونا وتشاركونا وتسمعونا كمان.
1: طيب يلا نروح لها. خديجة تقول أسكت ولا أتدخل بحياة أحد.
2: طيب
1: طب أختك يا خديجة، أختك يا بنت الحلال،
2: ما تبي تتدخل في أحد خديجة.
1: أوكي. طيب
2: هادي سيف من اليمن يقول مراعاة للمصلحة الأسرية، إذا كانت حياة مستقرة وينعموا بحياة زوجية سعيدة ولا يوجد أي خلاف، ما راح أكلم أختي ولا أفسد عليها سعادتها. هذه وجهة نظر هادي سيف من اليمن.
1: طيب عندنا كمان العليا تقول طويلة شوية، تقول بخصوص الموضوع اليوم، إذا زوج صديقتك تزوج عليها وتقول ولا لا، أنا أشوف الأفضل ما أقول ولا ألمح أبدا بهذا الشيء. إذ
2: مستشهد بآية
1: أيوة مستني بس ماني شايفها هنا. الله ينصحنا بأنه ما نسأل حتى لو هذا المعرفة حقيقية، ننتظر إلين الله يكشفها لنا ويعطينا إشارات كثيرة، وما في شيء يبقى مخبى للأبد، مصير الزوجة حتعرف من نفسها. أهم شيء ما يكون طرف، أكون طرف في هذا الموضوع أو أصير بينهم وينتهي هذه العلاقة وأكون أنا السبب، فالأفضل الصمت وكل شيء مع الأيام راح يبين.
2: وجهة نظر برضو بس خلينا نشوف رحاب وبعدها حنرجع نكمل رسائلكم أكيد. هلا رحاب.
3: هلا بك والله، صباح الخير.
2: صباحك ورد رحاب، كيف حالك؟
3: كيف؟ إن شاء الله تمام.
2: بخير، من فين تكلمينا رحاب؟
3: من الرياض.
2: هلا بك أنت وأهل الرياض الغالين أكيد.
3: هلا بك.
2: طيب هلا رحاب بك. تقولي ولا ما تقولي؟
3: لا والله ما راح أقول.
2: ليش يا رحاب؟
3: لأنه صراحة ما راح أدخل في دوامات كيف عرفتي ومن وين عرفتي ومن علمك، يعني أبدخل في وجهات جدا كبيرة، فروع كبيرة.
2: طب يعني أختك، أختك يهون عليك تخبي؟
3: شوفي الصراحة الآن الواحد ما عاد يتقبل الصراحة حتى لو كان الأخت. يعني أنا حاول أن تفهم من بعيد أو تفهم من أي أحد ثاني، أنا حاول أن يطلع برا الموضوع نهائيا، لأنه بيكون بعدين موضوع زي ما قلت لك أبدخل في فروع ما لها أول ولا ثاني.
2: وأنت تفضلي أنه هي تعرف لوحدها
3: فعلا.
2: طيب رحاب،
3: الموضوع ترى ما يتخبى،
2: بس في رجال يجيدوا
1: التخبية
2: جيدة.
1: الحين نحكيكم قصة طلعت
2: الحين دينا حكيت لي قصة تحت الهواء، حتحكي لكم
1: هي. لا في قصة كمان أرسلوا لنا إياها.
2: رحاب أول مرة تكلمينا؟
3: أي نعم.
2: طيب يسعدنا نسمع صوتك دائما في إبدأ صح
3: حبيبي.
2: شكرا يا لك يا رحاب، أسعدتينا وإن شاء الله يومك هني.
1: يا هلا.
2: رحاب تقول لك أنا ما حدخل بحال من الأحوال في المشاكل حتى لو كانت أختي.
1: وجهة نظر تحترم يعني، بس مثلا أنا مو مع القصة، والله هي أختي لا والله بقول له وأتحمل معاها المشقة والنقيلة، وقلنا لا حتحمل معاها المشقة والرحلة كاملة صراحة، أنه أختي يعني في النهاية، بس أنه صاحبتي حقها علي أنا بالنسبة لي، بس غيري طبعا أكيد يعني
2: نبى نفسر ذي النقطة. حقها عليك إيش؟
1: حقها علي انها تعرف مني.
2: طيب وحقها علي اني انا ما هدد لها حياتها.
1: ايوه ما هدد لها حياتها انه اقول لها لا شوفي بيتك لا ما اعطاكي لا ما ها كده انا هددت الحياه وبديت اخربها. بس انا هددت الحياه حقت البيت عشان انا بلغتها عن موضوع هي تجهله؟ لا انا كذا ما هددت الحياه. طيب. انا كذا اعطيتها خيار.
2: احكي لنا الحكايه اللي تحت الهواء قلت لي هي لانه هنا في كثير ناس تقول هذا شيء ما يتخبى وحيبان.
1: لا لا اللي يبغى يخبي حيعرف يخبي. اللي يعرف يخبي يعني اللي يبغى يخبي حيعرف يخبي. يمكن في مجتمعات نحن قاعدين مع بعض في نفس المكان في نفس المنطقه ايوه الدنيا صغيره نشوف بعض اوكي تمام. ولكن في قصه حصلت من لاحد اعرفه يعني قريب يعني بس مو قريب لي ولكن قريب من البيئة يعني اللي أنا
2: ولا
1: فيها
2: كان راح قالت لا
1: والله أنا كنت حروح أقول صراحة. اللي حاصل أنه متزوجة وكانت مرتاحة مع زوجها تماما راحة وأمورها تمام ومبسوطين زوجها يقرب لها على فكرة فمرتاحة ومبسوطة والعيلة كلهم يحلفوا ويشهدوا لهذا ونتزوجين وأمورهم تمام. هو يشتغل في وظيفة تتحتم عليه أنه يسافر فترات طويلة
2: حلو.
1: يتحتم عليه أنه يسافر يعني 3 شهور هنا 6 شهور هنا لا يرجع 3 شهور يعني كذا. ولكن مشهد له هذا الرجل أنه لا يعني لا تقولي عين طويلة لا تقولي والله مثلا يشتم أو معروف عنه ملامه ما هو معروف عنه أنه عصبي لا توجد ما شاء الله صفة يعني تقولي هذا الرجل يشك فيه أو في مصداقية.
2: بدأت تقلق أنا.
1: تمام أيوة لا من غير ما تقلقي فعلا الرجل حصل أنه توفى للأسف.
2: إيه لا الحمد لله لسه
1: فجأة أيوة لا لا فجأة الرجل توفى العزاء مفتوح الأمور تمام دخلت عليهم وحدة عندها ولد عمره 12 سنة
2: يا إلهي
1: مرته وتزوجها ولو فترة طويلة من زوجها ولكن ما بلغهم خوفا من أنه تزعل من أو أنه هذا
2: أنه يجرح مشاعرها
1: أنه يجرح مشاعرها وكذا. أكيد حتقولي الحق يعني أي أحد يسمع القصة حيقولي ولا معاه حق لأنه بيقعد فترة طويلة مثلا مسافر تمام مش غلط يعني. هنا ما في مجال للمضاربة ما في مجال اللي بتتضاربوا عليه توفى
2: صحيح خلاص
1: يعني ما في مجال للمضاربة صحيح. يعني المرأة استسلمت هي وأهلها يعني استسلموا انه خلاص خلوهم معها يعني سحبوها في صف العبث صف العسى معهم لانه ما في مجال للمضاربة. اقول لك ايوه مبسوطة مرتاحة لا رغم انه توفى بس انه هي مبسوطة
2: لانها كانت مبسوطة
1: لانها كانت مبسوطة
2: هذه النقطة يا جماعة اللي أيوة. بنتكلم فيها
1: ايوه انه
2: لما أكون مبسوطة ومرتاحة وشايفة أنه هذا الرجال ما في زيه في العالم وكنت سعيدة سعادة السنين وأكتشف أنه أنا كنت أنا أتكلم لكم بمنطقة المرأة
1: أيوة
2: المحبة
1: أيوة المحبة
2: أنه أنا مخدوعة
1: بس أنه أنا ما أعرف
2: هذا الشيء ما استطعت تقبله أنه كل دا وهم كل دا كذب هذا من وجهة نظر
1: طبعًا
2: المرأة
1: طبعًا
2: من وجهة نظر الرجل مثل ما قلتي خايف على مشاعرها
1: خايف
2: يحبها يقدرها
1: صح صح
2: وخايف
1: صح
2: يجرحها بهذه
1: هي
2: الكلمة.
1: ليش ايش اللي زعلها اكثر يعني غير انه هذه نقطتك صحيحة 100% ولكن اللي كان معورها اكثر انها ما هي مرتاحت لانه المجتمع اللي هم فيه يعني ما عندهم مشكلة انه في تعدد ما عندي
2: يعني
1: مشكلة.
2: ما مشكلة
1: يعني اتقبل الفكرة يعني هي هتكون متقبلة الفكرة
2: انه بس لو قلت لي
1: اي بس لو قلت لي بس انا ماني شايفة الزوجة الثانية ما حتقهرني والله لانه انت اصلا اوريدي قاعد هناك فترة طويلة وانت قاعد عندي فترة طويلة فما كان في تأثير
2: والله انا
1: واضح.
2: تعبت من الموضوع صح؟ انا اعتذر
1: مزعج.
2: احنا حطينا لكم ده الموضوع
1: لا
2: اليوم
1: شوفي المسجات
2: طيب عندنا. هنا مصطفى يقول حدث بالفعل هذا اللي بتقولوه وممكن يصير مرة ثانية عنده صديق مقرب جدا متزوج على زوجته وبمباركة زوجته مع العلم أنها الآدمية من طبقة جيدة ومرتاحة وما هي مضطرة تعيش على ضرة يعني قصته فيقول لك أقنعها أقنع الزوجة الأولى أنه يتزوج واقتنعت وأصبحوا الزوجتين صديقات. أنا دي مرة يعني هو بيقول حقيقية بس أنا بالنسبة لي أنا إيمانا أعتبرها قصص خيال لأنه عقلي لا يتقبلها
1: أنا عندي
2: أنه الزوجتين يصيروا صديقات
1: والله شوفي للأمانة عندي واحدة صاحبتي أبوها متزوج 3 وكلهم في نفس البيت ومبسوطين مع بعض ومرتاحين ولما يزعلوا مع بعض الثلاثة يزعلوا مع بعض تخيلي
2: قادرة أتصور دخت يا بنات
1: خلونا نطلع فاصل وأنا
2: هو يقول لك في طريقه يتزوج الثالثة وهو متأكد مصطفى نعم أنه حيقنع الزوجتين
1: شوفي
2: وتزوج الثالثة
1: شوف يا مصطفى ما في بيت أو
2: عارفة
1: ما في مخ
2: والله عارفة يا مصطفى أنه حقيقي
1: زي بعض
2: بس أنا أقول لك أنا إيمان هذه الأمور ما أستوعبها
1: صح صح صح لا بس ما في كل واحد ترى له شخصية، فينا اللي أنت تقبله أنا يمكن ما أقبله، اللي تقبله فعلا. إيمان يمكن مصطفى ما يقبله، فطبيعي يعني عادي يعني من غير حلفان نحن مصدقين مصدقين. خلونا نطلع فاصل صغير نهدي إيمان تحت الهواء لأنها بدأت تتوتر وبدأنا يعني نفقد السيطرة، فنرجع لكم بعد الفاصل مستمرين معكم.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا في ابدأ صح، ودردشتنا اليوم دردشة حماسية لأبعد حد كده. أعتقد حتى يدينا لما هنجلس مع أهلنا وصديقاتنا في الويكند
4: هنفتح الموضوع طبعا الموضوع.
3: طيب نكمل قراءات مشاركات أصدقائنا على واتساب.
4: طيب عندنا أبو رهف يقول صباح الخير، أذيع إذا كان الشخص مقصر مع أهل بيته، أما إذا كان عايش كويس ما أذيع ما أتكلم. براو أنا عجبني.
3: عندنا مشاركة من
4: أم عبد الله
3: تقول هي شخصيا تعرضت لنفس الموقف. أبو العيال تزوج عليها وما كانت عارفة، واحدة من صديقاتها لها صلة قرابة بأهل زوجها وعرفت، وصار نقاش بينهم بين العائلة هل نقول لها أو ما نقول لها، لكن وصلوا إلى أنهم يبلغوها. فلما جات هذه صديقتها قالت لها كده، أعطتها مقدمات، كيف علاقتك معاه، كيف وضعك، كيف أموركم. ففي ذاك الوقت قالت أم عبد الله لصديقتها إن والله أنا رافعة قضية فسخ نكاح لسوء العشرة بيننا وما عاد بكمل مع هذا الرجل. في هذه اللحظة قالت لها إن زوجك متزوج عليكي، وبتقول مع العلم إنه أهله يعرفوا ساكتين.
4: حكاية أهله يعرفوا ساكتين أكيد حيسكتوا، ما ولدنا يعني.

0: ولدنا ومتزوج. ليش نقول لك؟ يعني ليش نقول لك وندخل في معمعة انه انتوا اصلا تبي تخربوا بيتي، لا انتوا اصلا زوجتوه، لا انتوا ساعدتوه، ليش يقولوا لك؟ فطبيعي انه ما يقولوا لك، هو من الطبيعي انه ما يقولوا لك. اوكي يمكن تجيكي واحدة ثنتين عاد انتي ونفسيتك، ممكن والله تقول لك من بي ام طيب خاطر وانتي تاخذي الموضوع انه هي اساس خراب بيتي.
1: صحيح.
0: يعني ترى أهل الزوج لهم خصوصية في هذا الموضوع، يعني معاهم حق إذا ما تكلموا. أنا هذا وجهة نظري. يعني
1: في النهاية تكمل أم عبد الله، الزوجة يجيها إحساس إنه الزوج متغير أو داخل في علاقة زواج وهي تحس بذا الشيء. وكلمة للرجل، هذه أم عبد الله بتوجه لكم كلمة للرجل اللي يتزوج بالسر، لازم يعرف إن هذا الزواج إذا ناوي يستمر لازم يتكلم، لأنه أفضل ينعرف وانت حي وليس بعد عمرا طويل بعد ما تموت. صح. وعيالك من الزواج الثاني ينظلموا.
0: صحيح.
1: لأنهم مساكين وما لهم ذنب وهم دائما كانوا بالظل، وهذا بالأخير يعني حقك وربي ما قال فيه شيء، أعلنوا وخلك رجل حقيقي.
0: صحيح.
1: حبيت
0: لأن القوامة فعلا بيدك فعليا. يعطيك العافية، والله أنا عجبني رأي أم عبد الله صراحة. أيضا عندنا عبد الهادي عمران يقول صراحة موضوعكم جاء الجرح الحين صاير، وصراحة ما تكلمت إلينا الحين، محتار إذا تكلمت صراحة بيكون بسبب مشاكل، بسبب مشاكل. والله يا هادي أنا أشوف أنك تقيسها، قيسها مدى الضرر اللي حاصل، يعني مدى الضرر اللي حاصل، وفعليا هو حلال وشرع. نحن ما نقول لا، نحن بنقول فقط أنه حكاية أنه ما تبلغ الموضوع.
1: يعني عبد الهادي عنده استفسار صغير صغير. أيوه. يا حريم ايش مشكلتكم مع الزواج الثاني؟
0: والله نحن الله فطرنا عندنا غيره زياده. فعلا. لا نقبل القسمه. فعلا. صراحه
1: الله سختصر في
0: من الخدينة. ايوه في من تقبل لانه غير انه شرع الله تقبل، هي والله حابه انه مثلا يكون في بينهم شوق يروح لثانيه، والله هي ما عندها القدره لتلبيه كل الاحتياجات، والله يعني في ظروف أسباب. تقبل. صحيح. وفي سيدات يروحوا بنفسهم يروحوا يخطبوا لازواجهم لانه والله عندها مشاكل صحيه، عندها والله هي عندها اسباب معينه تخليها تقبل الزواج الثاني.
1: طيب
0: فطبيعي.
1: فهد يقول أنا من ناحيتي أعلمها أنه متزوج، ليش أخفي عنها؟ وبعدين بكيفهم يتفاهم ويتصالح وهو ما له دخل. فهد بيتكلم في حال أنه إذا عرف عن زوج أخته. طبعا إحنا سألنا للرجال هذا السؤال.
0: طيب عندنا أيضا معتز، معتز يقول مواجهة الزوج أولا، غالبا ما يكون التصرف الأصح هو مواجهة الزوج بحكمته وإلزامه بالتزام مسؤوليته، أما بالعلن يعلن الزواج ورفع الظلم والعدل أو بتمكين الزوجة من معرفة الحق بطريقة تضمن حفظ كرامتها وحقوق أبنائها، مع إشعاره بأن الأمر لن يمر بهدوء إن استمر في الخداع. شكرا لي يعني بالقليلة كلمة حق قالت.
1: أيوة يعني هذا يقول لك لو صار كده مع زوج أخته
0: بالضبط. أيوة
1: حيديله فرصة،
0: حيديله فرصة.
1: تقول لها يا ما حقبل على أختي إنه تستمر.
0: أيوة. لا والله بكذا كذا برافو عليك، احترمتك صراحة. نعم مين معنا؟ علي طيار أبو يزن يقول والله ما أقول ولا شيء، خليه يعيش حياته. طيب يا عمي
1: تستر.
0: أيوة أيوة طيب تمام.
1: طيب سليمان الدبيان بيتفق مع المتصلة الأولى مرام. في رأيها وهي مرام أنه في حالات متى نقول متى ما نقول. صح. يشوف تفرق. هل هي صديقة هل هي أخت، كل هذا يفرق في ال.
0: طيب عندنا مسج، والله يهدي الله يهديك يا ابو ناصر يلي تعيد المسج 700,000 مرة، هي حينقرب حينقرى مرة واحدة يا ابن الحلال. بس يعني شفت اللي يتصل عليك كل شوية إلا تردي إلا تردي إلا تردي يا ابن الحلال بين رد.
1: هذا أنا
0: حينرد عليك خلاص خلاص. طيب ابو ناصر يقول بالنسبة للموضوع أنا بكون ستر وغطى عليه، ولا تسألي ولا تسألني بأنكر، ولا إذا سألت بعد بنكر المسألة، وإذا يبيني أكون شاهد معه بشهد على العقد. واضح إنه مرة تحب أختك، تحبها بطريقة
1: القلب الكبير أبو ناصر،
0: تحبها بطريقة يعني فظيعة، وفرحان بالمسج مشاركتك فرحان فيها ترسل لنا إياه.
1: يقول لك إلهام تقول أي زوج يقول خايف على مشاعر زوجتي وما بعلمها كذاب. هذه الإلهام اللي قالت مو أنا كذاب، الإلهام اللي قالت مو أنا لأنه يبي يريح مخه عن المشاكل. لكن لو صحيح هو خايف على مشاعرها ما فكر فيها بعد وفاته إيش ممكن يصير لما تعرف وتنصدم، حتى حزن عليه ما راح تحزن لأنها شعرت إنها ظلمت هي وأبنائها. يعني

0: ظلم حصل لجميع الأطراف حتى البيت الثاني وزوجته الثانية وأبنائه من الزوجة الثانية. هذه حقيقة فعلا
1: 100%. عندنا أيضا نورة تقول بعد ما جبت أولاد وساعدته واشتريت بيت تزوج وهو بنفسه علمني بكل برود وصدمني للأسف صدمة عمري. والله يا نورة غير الله يجبرك ما نقدر نقول لك صراحة يعني معليش. الله يرفع قدرك ويجبرك صراحة وإن شاء الله أمورك كلها تكون تمام. هذا درس ما يخليكي تنكسري, يخليكي تقوي أكثر. اللي خلاك تجيبي بيت أول يخليك تجيبي بيت ثاني, اللي خلاك توقفي على رجولك أول يخليك توقفي على رجولك ثاني.
0: تعرف هذا الدرس يا نورة إيش حيخليني أسوي؟ أني ما أشارك
1: ما أشارك في البيت
0: ولا حاعطي فلوس اشتري بيت. اللي يشتري بيت بنفسه الله يوفقه.
1: أنا بجي بشناطي.
0: أنا بالضبط. أنا يصير ما عجبني الحال أشيل شنطي
1: وامشي ويمكن أخلي الشنط كمان. طيب أبو رعد صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا خدينا, كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا ومرحبتين, كيف حالك يا أبو رعد؟
2: أحبكم بخير يا رب.
0: خير الله يسلمك.
1: جعلك بخير.
2: أنا خيرني بس ما عرفت الموضوع من البداية.
1: دحين أقول لك الموضوع من البداية. الموضوع يقول أنت كرجل الحين عرفت إنه زوج أختك اتزوج عليها بس بالسر, هل تبلغها ولا لا؟ تبلغ أختك ولا لا؟
2: لا في الحقيقة لازم أبلغها ويعني أتكاتف معها وأقول لها بنت الناس هذه سنة الحياة.
1: يعني حتبلغها ما عندك مشكلة؟
2: لا لازم أبلغها.
1: أوكي. يكون أنت والله عارف إنه زوج أختك ذا تزوج عليها من فترة طويلة مثلا أو كذا, بس يعني عرفت بالصدفة البحتة حتروح تبلغها عادي؟
2: نعم وبلغها عادي وواجهها هي كمان. نعم
1: مو مشكلة. هو المشكلة أنه أنا لاحظت أنه أغلب الرجال والله قالوا ما نتكلم ما نبلغ, بالعكس ما نبلغ ونروح معاه ونرقص في الفرح.
0: لا أنا حبيت أنه قال أنا أكون سند لأختي,
1: سند لها.
0: حبيت هذه النقطة.
1: نعم
2: بالضبط هذا هو, لأنه في العموم في النهاية برضو حتنكشف الأمور لو مات هو ولا دا في النهاية لا سمح الله. لازم أبلغها وأتكاتف معها وأحتضنها مظبوط.
1: يعطيك العافية, يعطيك العافية ويرفع قدرك. نعم. يعطيك العافية.
0: مسك صراحة بهذا الكلام
1: يعني
0: الحلو.
1: أنت جبرت خاطرنا كلنا جبرت خاطرنا كلنا. يعطيك العافية, شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
0: أرجع أقول لك الأخ سند,
1: الأخ سند.
0: الأخ هذه شخصية يعني الزوج ممكن يكون في زوج أكثر من مرة مثلا أو زوجة أكثر من مرة.
1: طيب
0: والأولاد يعني ما شاء الله الله يعطيكي ولد واثنين وثلاثة, لكن الأخ الحقيقي السند الحقيقي هذا أخ ما يعوض.
1: أكيد.
0: ما يعوض
1: أكيد. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد, لا تروحوا بعيد.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا عشان نقول لكم خلاص نهاية برنامجنا، حلقتنا الاستثنائية بكم ومعاكم رائعة رائعة فوق الوصف. شكرا لكل اللي كلمنا، شكرا لكل اللي شاركنا سواء في اللغز سواء في دردشتنا الصباحية. انتو سعادة وجمال لهذا البرنامج، جمال لابدأ صح. لغزنا كان الاستغماية، أما دردشتنا أخذت الكثير والكثير منا وما زالت الحيرة مستمرة، لكن ما نبغاكم تحتاروا. نهاية الأسبوع أنبسطوا وأفرحوا.
2: بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في إبداء صح. تقبلوا تحياتنا تحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما من التقديم كانت معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لطلال الخطيب. نقدر نقول لكم في أمان الله، نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. كونوا على الموعد.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن العلاج الطبيعي اللي يعتبر أهم التخصصات الطبية المساندة لأي طبعاً شخص عمل عملية جراحية أو حتى عنده مشكلة، سواء كانت في الكتف، في الرقبة، في العمود الفقري. كثير يعني منهم بيستفيدوا، بتتحسن جودة حياتهم، وكثير منهم طبعاً ممكن يستعيد وظيفة فقدها بسبب مشكلة معينة أصيب بها. اليوم بإذن الله وللمزيد أيضاً من التفاصيل يسعدنا نستضيف الدكتور عبد الله القرني، اخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. دكتور اسعد الله صباحك ويا اهلا وسهلا فيك معنا.
4: اسعد الله صباحكم وحياكم الله، شكرا لكم على الاستضافه، الله يطول عمرك.
3: يعطيك العافيه يا دكتور. دكتور، في البدايه يعني بنتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في علاج خلينا نقول سواء امراض الجهاز العضلي او العصبي بصفه عامه. خلينا نتكلم،
4: العلاج الطبيعي هو طبعا مختلف الأنواع على حسب الحالة الموجودة عند كل طبيب. نعم. لكن يهدف العلاج الطبيعي أصلا إلى استعادة الوظيفة وتخفيف الألم من خلال تعزيز التئام بعض الأنسجة وتقوية العضلات. نعم. أيضا مع تحسين مرونة المفاصل وإعادة تأهيل المسارات العصبية الحركية لكل مريض.
3: طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم، يمكن عادة يعني احنا نعرف انه العلاج الطبيعي دائما يأتي بعد عملية جراحية، لكن هل يعتبر هو علاج بدون عملية جراحية وممكن الشخص يمارس حياته، تتحسن جودة حياته، تتحسن ايضا الوظيفة عنده؟
4: طبعا بالنسبة للعلاج الطبيعي هو الخيار الاول في كل الحالات الميكانيكية.
3: نعم.
4: كإصابات الأنسجة الرخوية وبدايات الانزلاق الغضروفي مثلا، بينما يكون التدخل الجراحي ضروريا متى طال عمرك، عندما وجود ضعف عضلي تقدمي او فقدان على السيطره على المثانه والامعاء، هذه تسمى متلازمه ذيل الفرس، او ضغط عصبي شديد لا يستجيب للعلاج التحفظي.
3: نعم، يعني إحنا عادة بصراحة يعني خلينا نقول إنه في كثير من المرضى سواء قبل التدخل الجراحي أو بعد التدخل الجراحي للأسف بيهمل يعني العلاج الطبيعي أو حتى جلسات العلاج الطبيعي اللي أقرها الدكتور، لأنه فعلا العلاج الطبيعي كثير من الأطباء بيقولوا إنه هو 50% من نجاح العملية.
4: نعم صحيح، هذه معاناة نعانيها كل الأطباء من يعني بعض المراجعين أو المرضى، أنه عدم الاستمرار في علاج طبيعي. طبعا ثقافة المجتمع تختلف من شخص إلى آخر عن فكرة العلاج الطبيعي، علما بأن العلاج الطبيعي هو زي ما تفضلت 50% من العلاج بعد العمليات أو قبل العمليات.
3: نعم، طيب هل يقتصر يعني العلاج الطبيعي على تخفيف الألم ولا ممكن يعالج مشكلة معينة دون تدخل جراحي؟
4: العلاج الطبيعي لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يعالج السبب الجذري للمشكلة، مثلا تصحيح القوام أو تقوية العضلات الضعيفة أو إطالة العضلات المتشنجة مما يمنع عودتها لاحقا. العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا يعني في مثل هذه الأمور.
3: طبعا يختلف جلسات العلاج الطبيعي من مريض لمريض ومن مشكلة لمشكلة، سواء كانت مثلا في ناس يحتاجوا شهر، شهرين، ثلاثة، على حسب مرونة الأعصاب، مرونة العضلات، مرونة خلينا نقول المفاصل، صح؟
4: نعم صحيح جدا، يعني يحتاجون من 5 جلسات إلى 20 جلسة إلى شهر بعضهم. يعني مهم جدا زي الجلطات الدموية وزي الانزلاق الغضروفي، هذه تختلف جلساتها من شخص إلى آخر.
3: نعم.
4: لكن زي ما تفضلت هي المعاناة اللي نعانيها إحنا عدم انتظام المريض في تتبع الجلسات الله يحفظك.
3: طيب لو جينا نتكلم يعني الانزلاق الغضروفي يعني يعتبر أكثر الأنواع شيوعاً في أنكم أنتم تعالجوا بالعلاج الطبيعي، أنا بنتكلم عنه إيش هو الانزلاق الغضروفي وإيش أنواعه الأكثر شيوعاً، يعني لأنه أنا دائماً بسمع كل الناس عندها انزلاق غضروفي في الفقرة مثلاً الرابعة والخامسة.
4: بالنسبة للانزلاق الغضروفي أول خلينا نتكلم في البداية عن العلاج الطبيعي، لأنه هو أنواع العلاج الطبيعي، في علاج طبيعي حركي، في علاج طبيعي مائي، في علاج طبيعي يدوي تدبيك. لكن هو الانزلاق الغضروفي اللي أكثر شيوعا هو يعني خروج المادة الجيلاتينية للقرص الموجود بين الفقرات عن مساره الطبيعي، هذا طبعا يسبب ضغط على الأعصاب ويسوي تنميل على الأعصاب الورثية أيضا.
3: نعم.
4: هذا اللي أكثر شيوعا يعني بالنسبة له الانزلاق الغضروفي اللي هو في الفقرات القطنية أسفل الظهر وأيضا الفقرات العنقية أعلى الأكتاف.
3: نعم. طيب يعني كيف يساعد العلاج الطبيعي في علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة أو حتى أسفل الظهر؟ يعني إيش الجلسات اللي بتعملوها؟ إيش نوع التمارين؟ خلينا نتكلم بالتفصيل.
4: بالنسبة للجلسات فيه بتكون جلسات تحت نظام التدليك العلاجي.
3: نعم.
4: أو التحفيز أيضا الكهربائي أو الليزر، في عندك الليزر، التمارين الصحيحة التصحيحية أيضا، والعلاج اليدوي لتقليل الضغط على العصب اللي هو التراكشن، يعني يساعد على من خلال التقنيات سحب الفقرات.
3: نعم. يعني لو جينا نتكلم مثلا نقول انه الانزلاق الغضروفي كثير ايضا من يعني الاطباء بيقولوا انه افضل علاج للانزلاق الغضروفي هي رياضه السباحه، هل ممكن مثلا انا اكتفي برياضه السباحه دون عمل جلسات علاج طبيعي
4: في الايام الاولى؟ في الايام الاولى للانزلاق اذا ما تمكن منك وصار عندك صعوبه في المشي أو سواء كان العنقي أو القطني هذا ينفع فيه أيضا.
3: نعم. لكن إذا حصل فيه تدخل جراحي إيش اللي بيصير بعدها من

0: جلسات علاج طبيعي؟
1: طبعا تختلف، تختلف جدا. عندك بعد العمليات ترتيب فقرات صناعية وما شابه ذلك، لكن أغلبها يكون علاج حركي، هذا الأفضل يعني يكون علاج حركي، لأنه إذا تدخل جراحيا بالنسبة للفقرات يكون صعب أنواع التدليك فيها يعني بالنسبة لهذه الأمور. لكن
0: كيف بيتم التدليك بعد العمليات الجراحية؟ يعني قديش الوقت اللي ممكن نبدأ معاه علاج طبيعي بالنسبة لمرضى الانزلاق الغضروفي سواء كان في الرقبة أو في الظهر؟
1: بعد العمليات انت تقصدين؟
0: أيوة،
1: هذا بعد 6 شهور.
0: بعد 6؟
1: أيوة، 6 شهور هذه هي الفترة العلاجية ممكن اللي يتحسن فيها المريض بعد العمليات.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني هل العلاج الطبيعي يغني عن الجراحات في بعض الحالات؟
1: نعم.
0: زي ايش؟
1: في نسبة كبيرة من الحالات يسهم العلاج الطبيعي في تجنب الجراحة، مثلا خلال التخلص من أعراض الانضغاط العصبي وتقوية العضلات الداعمة للفقرات، هذا يعني قبل العملية. إذا قبل العملية نعم، بالنسبة للتدليك العلاجي، أيضا للليزر مع التحفيز الكهربائي مع الحركات الرياضية.
0: نعم. في أيضا يعني سمعت بجهاز اللي هو الترددي بالموجات، اللي هو هل ممكن يعني يساعد في علاج مثلا خلينا نقول الانزلاق الغضروفي أو أي مشكلة أخرى؟
1: هذا الجهاز يعالج أشياء كثيرة في العلاج الطبيعي، سواء الانزلاق الغضروفي أو العصب السابع أو الأعصاب الورقية أو عرق النساء وما شابه ذلك، فهذا الجهاز ممتاز جدا لمن يجيد استخدامه.
0: نعم. طيب هل يمكن يعني خلينا نتكلم في بعض الحالات هل ممكن يحصل أخطاء مثلا يرتكبها المريض وتؤدي إلى تفاقم الانزلاق الغضروفي؟
1: نعم نعم، جدا جدا، وهذا كثير يعني منه عندنا في مع المراجعين، اللي هو يقوم يسوي حركات رياضية كثيرة، مثلا شيل وزن، أيضا السباحة، يسوي الرياضة، المشي، يعني أشياء هذه كلها تزيد إذا اشتد الانزلاق الغضروفي. هو يحتاج إلى راحة يعني في البداية،
0: بعد العمليات الجراحية.
1: لا، بعد العمليات الجراحية لازم يسوي علاج طبيعي حركي.
0: نعم، لكن قبل العمليات الجراحية خلينا نقول من ضمن الأخطاء اللي بيرتكبها المريض شيل الأوزان أو حتى الانحناء يعني إلى الأسفل.
1: نعم صحيح، اللي هو الانحناء وشيل الأوزان والرياضة والجري والكرة وما شابه ذلك، هذه تزيد
0: من المشكلة،
1: تزيد من الألم. نعم، هي ممكن في البداية تعطيك إلى ساعة ونص في البداية مريحة، لكن عقبها يجيك ألم زيادة.
0: نعم. طيب بالنسبة لي يعني خلينا ننتقل من الانزلاق الغضروفي لشلل العصب، يعني أنا بحب أعرف شلل العصب وإيش أنواعه وإيش أسبابه.
1: هذا المرض هذا جدا خطير جدا، وفي نفس الوقت تحت علاجه، إلا أنه
0: هو فين عادة بيجي؟ يعني خلينا نحدد المنطقة اللي ممكن يجي فيها العصب السابع، هو في الوجه صح؟
1: نعم، لكن هي البداية منين؟ البداية بتكون عندنا مشكلة في الأعصاب الطرفية أو العضلات الترقوية، لما يكون في تنميل في المنطقة هذه يؤثر على جهة العصب السابع، اللي هو يعني بشكل عام يسمونه أبو الوجه، يعني الناس عشان تفهم النقطة هذه.
0: أيوة، اللي بيحصل للأسف يعني ممكن خلينا نقول زي شلل في الوجه، الوجه يا بيروح على الجهة اليمين أو اليسار.
1: نعم نعم، هذا السبب الرئيسي هي الأعصاب الطرفية مع العضلات الترقوية خلف الرقبة، فلو تتعالج المنطقة هذه أول بأول طبعا يكون العصب سهل علاجه، إلا أنه بعض الناس يعني يتسهل بهذا النقطة بعد سنة بعد 9 شهور ثم يراجع بيكون صعب العلاج في هذه النقطة يعني.
0: طيب
1: العلاج سهل جدا يعني.
0: طيب بالنسبة يعني خلينا نتكلم أسبابه، من إيش بيجي العصب السابع؟
1: العصب السابع بيكون طبعا بيكون شد في العضلات الترقوية كما ذكرت، في الأعصاب الطرفية مثلا تعرض لموجة برد عالية.
0: يعني هذه خلينا نقول للناس اللي بتروح مثلا أماكن جدا باردة يعني وبيستمتعوا بأنهم بيتصوروا في الثلوج وكده، أو هو مو متعود مثلا على هذه الأماكن ممكن يصاب بها.
1: نعم جدا، أيضا إذا حصل ألم في الأكتاف في عضلات الأكتاف، طبعا ناس كثير عندنا ما يفرق ما بين الأعصاب الطرفية أو ألم يسمونه هذا الأبهر، يعني كثير

0: كذا، لأنه العصب السابع يعتبر شلل يعني عام في البداية، مما يؤثر على اهتزاز اليدين اللي هو الباركنسون أو الرأس، يعني اهتزاز الرأس في المشي. أيضا إذا أدت حالاته بيكون عندك مشكلة في عدم الأوامر الحركية.
1: في للأسف الآن ترند، يعني أنا بشوفه في السوشيال ميديا إنه بيحطوا وجههم في الثلج، إنه من باب إنه يعطينا نضارة، ومن باب يعني إنه ممكن يحسن من كواليتي البشرة. هذا ممكن كمان يعني أيضا يسبب زي ما حضرتك ذكرت شلل العصب السابع. نعم. في الوجه.
0: نعم نعم نعم صحيح. هذه من ضمن الأخطاء اللي يقعون فيها الناس
1: فعلا. دكتور حلا نطلع نفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: طيب إن شاء الله.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شلل العصب السابع وحضرتك ذكرت إيش أسبابه. طيب لو جينا نتكلم عن طرق العلاج، كيف بيتم علاجه وتشخيصه يعني من قبلكم، وكيف بيتم وضع خطة علاجية خلينا نقول للشخص، سواء كانت بجلسات يعني قصيرة أو حتى جلسات طويلة؟
0: بالنسبة للشلل أصلاً هو تعريفه هو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه. طبعاً أسبابه غالباً مجهولة، أحياناً تكون زي شلل بل مرتبطة بعدوى فيروسية أو التعرض لتيارات هوائية باردة أو الأعصاب العصبية. طبعاً يستخدم العلاج الطبيعي بالنسبة لنا، إحنا نحدد من 5 جلسات إلى 10 جلسات متتالية، فاصل بينها 2 أو 3 أيام عشان نشوف مدى تحسن العلاج في هذه الحالة. طبعاً يستخدم اللي هو الليزر الكهربائي بالنسبة لنا إحنا شخصياً، أو التحفيز الكهربائي، أو التمارين مرآة الوجه، أو التدليك العلاجي أحياناً المتخصص لتحفيز الأعصاب، أيضاً تنشيط العضلات ومنع ظهورها في مثل هذه الأمور، مع فك الشد مع الأعصاب الطرفية والأكتاف الترقوية أيضاً.
1: نعم، يعني خلينا نقول إنه العصب السابع ممكن يعني إن شاء الله يستجيب للعلاج الطبيعي، وممكن يرجع الشخص يعني يمارس حياته الطبيعية، وممكن يختفي وممكن يرجع، ولا خلاص يعني هذا يعتبر علاج نهائي؟
0: علاج نهائي إن شاء الله بإذن الله. طبعا في البداية طبعا يعني قبل التحفيز والعلاج الطبيعي لازم يصرف مادة تسمى الكورتيزون أحيانا، عشان
1: أنا لسه كنت بسألك، في ناس بياخذوا فعلا إبر كورتيزون لعلاج العصب السابع؟
0: إيه نعم، إذا كان شاب يعني من دون 50 فيصرف له كورتيزون وما شابه ذلك، أيضا مع إسبرين خفيف في مدة الأيام الأولى عشان بس نشط الدورة الدموية، لأنه هو أصلا بيكون نقص في الترويات الدورة الدموية الله يحفظك.
1: نعم. طيب بالنسبة لشلل العصب السابع يعني بيصيب فئات معينة في العمر ولا ممكن يصيب أي شخص يعني؟
0: أي شخص بالعكس، يعني هو يعتبر نوع من أنواع التوتر العصبي. أحيانا في أيام الاختبارات الجامعية أو الطلاب، أغلب ما يجيني طلاب أو طالبات يعني بغض النظر، أو يكون عمالة أيضا يكونون رافعين أثقال زيادة، رافعين رياضة، يسوون اللي هو اللياقة الذكية، عفوا عن الاسم، أي لياقة أقصد.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في تسريع التعافي بالنسبة للمصابين بشلل العصب السابع، إيش أول جلسة؟ هل في بتلاحظوا يعني من خلال الجلسات في استجابة للمريض ولا ممكن لا ما يستجيب المريض وتضطروا مثلا تعملوا خطة يعني أخرى أو خطة جديدة لعلاج العصب السابع؟
0: أنا أتكلم عن نفسي، بالنسبة عن نفسي أنا الثلاثة أيام الأولى في تحسن كبير جداً، أول خمسة الأيام جدا جدا يكون في تحسن، لأن إحنا نعمل على سبب رئيسي جدا للعصب. علاج المشكلة هو اللي هو الوقاية خير من العلاج.
1: صح.
0: علاج المشكلة هي اللي تعالج العصب السابع.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني مثلا مريض أصيب لا قدر الله بالعصب السابع، أخذ إبر الكورتيزون، ما أهمل خلينا نقول العلاج الطبيعي، بعد فترة اضطر انه هو يعمل علاج طبيعي، هل يتأخر في سرعة الشفاء في هذه الحالة؟
0: انا ابغى انبه لك على نقطة، على حسب ما جاني كثير من المراجعين بالنسبة لإخلال العصب السابع، انه طريقة العلاج تختلف من شخص لآخر. في ناس كثير عالجوا في منطقة القد، وهذا اكبر خطأ في البداية. احنا عندنا مشكلة زي ما ذكرت لك، الاعصاب الطرفية اللي تسبب في شد العصب، فانت عالج الاشكالية من وراء الرقبة، فيتعالج بعدين معها الخد أو الوجه كامل.
1: نعم، لكن في الحالة تأخر عن العلاج أو حتى أهمل العلاج الطبيعي، هل ممكن يعني يزيد فاقم المشكلة ولا لا يعني علاجه ممكن يطول خلينا نقول؟
0: ممكن من 5 إلى 10 بالنسبة لنا، أنا أتكلم عن نفسي، علاجه موجود يعني سهل جدا.
1: نعم. طيب خلينا نتكلم عن العلاج الطبيعي، في علاج الجلطات الدماغية.
0: الجلطات الدماغية طبعا شفت احنا الآن تكلمنا على الشلل. الشلل هذا نوع من أنواع الجلطات أصلا، اللي هو شلل العصب.
1: نعم.
0: فإذا مربوط بضغط، مربوط بسكر، معناته أنه معرض أيضا إلى جلطات دموية.
1: نعم، يعني خلينا نقول العلاج الطبيعي للجلطات الدماغية مهم جدا
0: جدا جدا جدا جدا، يعني بالذات البدء مبكر خلال الأيام الأولى.
1: طب إيش اللي بيصير خلينا نقول يعني المصاب بالجلطات الدماغية، إيش اللي خلينا نقول نوع العلاج الطبيعي المتبع لي؟
0: أولا في البداية طبعا اللي هو بعد 72 ساعة طبعا أول ما يبدأ استقرار الحالة الحيوية للمريض، عادة ما يكون خلال يوم أو يومين 3 أيام بالمستشفى. طبعا يبدأ العلاج الطبيعي علشان يرفع فرص التعافي التام ويقلل من احتمالية حدوث أي مضاعفات دائمة للتشنجات.
1: نعم.
0: العصبية.
1: طيب خلينا نقول مثلا للمرضى اللي منومين في العنايات المركزة عندهم جلطات أو عندهم أي مشكلة أخرى، بعد ما مثلا يقوم هل على طول بتبدأ علاج طبيعي معه ولا بيكون في صعوبة شوية لأنه المريض فترة طويلة يعني نايم فترة طويلة مو مستوعب، ما حتقدروا تعملوا له علاج طبيعي؟
0: والله شوفي، في مثل هذه النقطة احنا نعاني من شيء واحد، اللي هو التقرحات السريرية. إذا كان مصاب في البداية بالتقرحات السريرية نمتنع عن العلاج فترة ما يتم الشفاء من هذا الأمور.
1: نعم، يعني خلينا نقول لأنه بيكون في صعوبة شوية في الناس اللي عندهم مثلا جلطات وبيجلسوا في العناية المركزة مثلا أيام وأشهر، فبيكون في صعوبة فعلا.
0: نعم صحيح، فهذه إحنا نعاني من هذا المشكلة كثير يعني. أيضا بعض المراجعين يعني هم يخافوا من السقوط أو من عدم المشي، فيكون هو جزء جدا من عدم إتمام عملية الشفاء له، يعني الهمة لا تكبر في مثل هذه الأمور.
1: كمان يعني يا دكتور في ناس بعد العمليات مثلا إذا كان لا قدر الله يعني مثلا أصيب بكسور أو كده، فبعد ما يقوم مثلا تلاقيه عنده يعني مشكلة في التوازن، ما يقدر يمسك نفسه، دوخة شديدة بسبب الأدوية، بسبب مثلا خلينا نقول البنج، فكيف بتساعدوا المريض في هذه الحالة إنه يستعيد التوازن ويستعيد مثلا الحركة والاستقلالية وخلاص يمشي من لوحده ويكون أموره تمام؟ يعني إيش الخطة اللي بتضعوها بحيث إنه المريض هذا يرجع لحالته الطبيعية؟
0: طبعا هذا بعد البرنامج العلاجي قد يتراوح من شهر إلى شهرين أحيانا لبعض كل مريض، لكن بالنسبة لعدم التوازن فهو مربوط بالدماغ طبعا. عندنا زي ما ذكرت لك وريد وشريان دورة دموية بيكون خلف الرقبة، احنا نحاول ننشط الدورة الدموية لهذا الأمر، لذلك يصرف سبرين أو يصرف بريفيكس بعض الأدوية منشطة في الدورة الدموية. فالأمر إن شاء الله بيكون بسيط جدا في حالة أنه بدأ بداية جيدة مع العلاج الطبيعي ولا أهمل نفسه.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني أكثر أسباب ألام الرقبة والكتف انتشارا يعني في الوقت الحالي بسبب الجلسات على يعني الجوال بكثرة، بسبب خلينا نقول الجلسات للناس اللي عندهم دوام مكتبي بالساعات ب 12 ساعة أو 8 ساعات، هذه يعني إيش أكثر خلينا نقول الأسباب اللي غير اللي أنا ذكرتها ممكن تسبب ألم الرقبة والكتف؟ يعني دائما الناس لقي أول ما يرفع رأسه يقول لك أنا أحس مثلا بألم في الرقبة أو في الكتف.
0: جدا جدا هذا السؤال مهم جدا حقيقة، يعني لأنه فئة كبيرة جدا ما يقارب 70% من الشباب يعني أو بعض الناس يجونا أو المعلمات أيضا يعني كذلك يعانون من هذا النقطة. طبعا الشد العضلي، الشد العضلي هو طبعا ناتج عن انحناء الرقبة المستمر أثناء زي ما تفضلت استخدام الهواتف الذكية، أيضا هذا أكثر شيء انتشارا يعني اللي هو متلازمة العنق النصي. أيضا لما يكون في تخدير باليد، التمارين الرياضية الزائدة اللي هو شيل الوزن، هذه لها أسباب جدا في هذا النقطة. أول النومة الغير صحيحة أحيانا،
1: صح احيانا الواحد يقوم من النوم مثلا اذا كان نايم على مخده مش مناسبه يقوم يحس بالتواء او ما يقدر يلف رقبته لا يمين ولا يسار.
0: طبعا هذه النقطه جدا فيها مشكله لانه يتجاهلون بهذا الموضوع علما بانه هذا سبب من اسباب العصب السابع، سبب من اسباب الجلطات الدمويه اللي هو تخثر الدوره الدمويه. فانصح المستمعين انهم ما يتساهلون في هذا الموضوع ابدا، لأنه قد يسبب أحيانا باركنسون، نعم، اليدين، الرعاش، عدم الأوامر الحركية، مثل هذه الأسباب.
1: طيب هل تنميل الأطراف خلينا نقول مثلا سواء كانت يعني تنميل الأطراف اللي في اليدين ممكن يكون علامة ومؤشر لمشكلة في الرقبة أو الأكتاف؟
0: نعم أكيد، لا محالة يعني. لأنه عندنا بيكون في
1: ما يكون مثلا لي علاقة بنقص فيتامين B12 ولا B6 ولا
0: لا ابدا بيكون، لانه التنميل ناتج عن تخثر دوره دمويه، معناته عندنا ضغط على الاعصاب ما يضغط الدوره الدمويه لليد، فلازم تتعالج المشكله اول باول.
1: نعم
0: عشان طيب عشان ما يحصل مضاعفات اخرى.
1: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا.
7: الافكار كثيره لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
8: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة. وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء.

0: الآن على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن آلام الرقبة والكتف. طيب، المعروف كمان في آلام الرقبة والكتف كل الناس بتشتكي من الأبهر سواء في اليمين أو في اليسار. إيش أسباب الأبهر وكيف ممكن نعالجه وممكن يرجع مرة ثانية ولا لا؟
3: الأبهر هذا يعني يعتبر شد عضلي تحت لوح الكتف، هو نتائج يعني أغلب شيء بيكون تمارين رياضية قوية أو مع الإطالة في اليدين مثلاً، يعني هو شد عصبي. علاجه بالنسبة يعني سهل جدا، اللي هو تقوية عضلات لوح الكتف، أيضا الرقبة مع التدليك العلاجي وفك التشنجات من خلال تصحيح بيئة العمل المزمنة له بالنسبة سواء كان في العمل أو منزلي أو رياضي. الأمر يعني طبيعي جدا بالنسبة للعلاجي يعني.
2: طيب، هل ممكن يرجع مرة ثانية إذا ظل المريض على نفس نمط حياته السابقة؟
3: نعم يرجع، لكن إحنا طبعا لما جينا حالة زي هذه نعطيه بعض النصائح أنه يتلاشاها أول بأول ولا يرجع.
2: طب يعني أنا بسمع كمان بالكمادات الموية الباردة والحارة، في إيش تفيدنا الباردة وفي إيش تفيدنا الحارة؟ دائما مثلا بنسمع أنه حط كمادات مثلا موية حارة ممكن تتحسن، أو اللصقات يعني اللي معروفة في الصيدليات ممكن تحسن الألم، لكن هي خلينا نقول جزء بسيط منها بيتحسن وجزء لا للأسف.
3: نعم صحيح، لكن بالنسبة نعلق على موضوع الموية الحارة، الموية الحارة خطيرة جدا لو استخدمت عند شخص عنده سكر، هذه مشكلة جدا قد تسبب له فقاعات جلدية بعدين، لأنه هو الآن يبحث عن العلاج لكن قد يسوي مشكلة أخرى له.
2: نعم،
3: استعمال لصقات أو الموية الحارة لشخص مريض السكر هذا أكثر أخطر.
2: يعني شخص خلينا نقول، طب غير مريض السكر، هل في أشخاص ممكن يتأثروا بالكمادات غير مريض السكري؟
3: نعم، إذا كانت الحرارة عالية جدا.
2: نعم، هي فعلا حتى اللصقات على فكرة يا دكتور، يعني اللصقات كمان فيها جدا، يا أما تكون برودية زايدة أو حرارة زايدة يعني.
3: نعم، لكن أنا أشوف العلاج التحفيز الكهربائي مع الصدمات الكهربائية هذا ممتاز لعلاج مثل هذه الحالات مع التدليك. نعم.
2: طيب يعني الآن بنشوف إنه للأسف كثير من الطلبة وسواء كانوا مثلا أول حتى اللي عندهم دوام مكتبي بيجلسوا بالساعات، يعني خلينا نتكلم مثلا على طالب عمره صغير بتلاقي بيشتكي من ألم الرقبة من ألم الكتف بسبب الجلوس يعني فترة طويلة في الحصص 6 ساعات 7 ساعات. علاج خلينا نقول الفئة الصغيرة من العمر أو الأطفال يختلف عن علاج الكبير مثلا في ألام الرقبة والكتف؟
3: احيانا لانه كل شخص حسب تحمله، لكن في نقطه بس مهمه جدا انا ابغى اشير لها، بالنسبه اذا كان السيكولوجيا احيانا الانسان يكون عنده توتر فيكون الاصابه بهذا المرض اكثر من اللي كان عادي، فهمتيني؟
2: نعم. لانها
3: تعتمد على التفكير، تعتمد على العصب، يعني اغلب اللي عنده توتر مشكله اسريه او مشكله دراسيه قد يصاب بهذا المرض.
2: نعم، يعني خلينا نقول ممكن كمان يعني التوتر أو القلق أو حتى الخوف الزايد ممكن يؤثر على بعض الأعضاء في الجسم، زي إيش؟
3: أولا أن هذا نوع من يعتبر إذا كان عندك ضغط عندك سكر فيؤدي إلى جلطات لا سمح الله، هذا
2: نعم.
3: واحد سبب من الأسباب. أيضا يسبب إلى مثلا نزيف داخلي يعني دموي، لذلك أحيانا ننصح بعض الناس انه لا ينام وهو زعلان او متوتر او ضغطه مرتفع، لازم يكون في حاله سيكولوجيه افضل مما كان عليه اول.
2: طيب بالنسبه للناس اللي بيتعرضوا للجلطات سواء كانت في اليد او في الرجلين، هل ممكن تؤثر يعني تؤثر على وظيفه اليد او وظيفه الارجل وكيف يتم علاجها بالعلاج الطبيعي؟
3: اكيد لا محاله، لان الجلطات هي تتم تركها معينه سواء كان يسار او كان يمين. وبالنسبة للعلاج الطبيعي الأولي الحركي مع التدليك مع التحفيز الكهربائي مع الصدمات الكهربية أيضا لها علاج، لها وسيلة جدا جدا في طريقة العلاج يعني أول بأول، فهذا يمكن يأخذ من 2 إلى 4 أسابيع.
2: نعم،
3: يعني طبيعية جدا.
2: طيب في بعض، خلينا نتكلم عن بعض الأطفال اللي بيتولدوا عندهم مشكلة تقوس في القدمين خاصة عند منطقة

0: علشان عندنا لين عظام كويسة الآن، باقي ما وصل لمرحلة إنه يشتغل العظام كويسة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي عاملين عمليات جراحية زي مفصل الركبة، بعدها العلاج الطبيعي يعني بيحرصوا عليه إنه لازم الدكتور يقول للمريض أنت لازم تخضع لعلاج طبيعي عشان تقدر يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي، ترجع يعني ليونة المفصل، ما يحصل عندك أي مشكلة أو تليفات ونضطر ندخلك يعني خلينا نقول عملية مرة ثانية. إيش دور العلاج الطبيعي؟ أنت يعني أكيد بتشوف هذول الناس اللي خاصة الآن في كثير من سواء كانوا النساء والرجال بيغيروا مفصل الركبة، كيف بيتم التخطيط لعلاج مفصل الركبة خاصة للناس اللي ما بتعمل عمليات جراحية، يعني ما عملت في نفس المكان علاج طبيعي في نفس اللي عملوا فيه العمليات الجراحية؟
0: هذا من ضمن أكبر الأخطاء يسوونه. علما بأن تبديل المفاصل عمليات ناجحة جدا الحمد لله عندنا بالسعودية، لكن المريض أحيانا ما يسوي العمليات، عفوا ما يسوي علاج الطبيعي أول بأول، إن عندنا الأربطة الجانبية، عندنا الأربطة الداخلية والخارجية، عندنا الغضروف الهلالي، لابد من التمارين الرياضية أو العلاج الطبيعي في هذا المشكلة عشان تستعيد حركته الطبيعية. في بعض الناس عندهم تخوف يقول لك أنا إذا سويت عملية استبدال المفصل خلاص ما سوي علاج طبيعي، هذا خطأ جدا. يعني
1: لازم فعلا كثير من الأطباء بيقولوا إنه قبل حتى صاروا يقولوا للمرضى قبل العملية عملية بدون علاج طبيعي عملية فاشلة.
0: نعم، لأنه قبل العلاج الطبيعي لازم تسوي تقوية أنت الأربطة والغضاريف الهلالية، ثم تبدأ العملية، ثم بعدها أيضا تسوي العلاج الطبيعي.
1: يعني خاصة خلينا نقول العلاج الطبيعي كبار السن، هل بيكون صعب عليهم مثلا اللي تجاوزوا 60 و70؟
0: لا أبدا، ممتاز جدا جدا، بس في حالات اللي هو مثلا الجلطات شفتي بيكون صعب جدا أنك تعطي مريض فوق 70 علاج طبيعي حركي.
1: صح،
0: لأن أحيانا يؤدي إلى خلع الكتف، أحيانا يؤدي إلى ازدياد المشكلة أصلا، فأنت ابحث عن المشكلة أساسا وعالج المشكلة صحيح في مثل هذا الأمر.
1: أنا كمان أبغى أتكلم عن خلع الكتف، اللي في ناس بيكون أساسا كتف عنده مخلوع وبترجع وينخلع ثاني وترجع، يعني هي خلاص صارت هي دكتور نفسها. كيف ممكن يتم علاج خلع الكتف بالعلاج الطبيعي؟
0: بالعلاج الطبيعي طريق، بالنسبة أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، عن طريق عندنا عضلة ترقوية هي التي تتحكم في حركة الكتف، حركة اليد، إحنا نرجعها عن طريق ذلك العضلة وخلاص تنتهي الإشكالية أصلا.
1: صح. طيب أنا بتكلم كمان عن مشكلة ثانية بيعملوها وهو ممكن تسبب ألام يعني متفاقمة وحتى تدخل المريض للجراحات ساعات، طق الأبهر وطقطقة الكتف وطقطقة الأرجل وطقطقة الأصابع والآلام اللي بعدها.
0: هذه من ضمن الأخطاء التي يسويها غير الممارسين الصحيين. في ناس يعني يحسبوا الموضوع موضوع سهل وهو موضوع مو سهل. أحيانا لما تبغى تطق الأبهر ممكن أنك تكسر ضلع أو ضلعين من الصدر، هذا خطأ يعني.
1: حتى طق الرقبة كمان.
0: إيه نعم، هذا مو جيد إذا كان شخص مو ممارس بهذا النقطة.
1: نعم. طيب للناس اللي تعرضوا خلينا نقول لطق الكتف أو الأبهر أو الرقبة، هل ممكن يتحسن مع العلاج الطبيعي؟
0: أكيد نعم. يعني إذا شخص مارس كويس تمام، بس في نقطة أستاذ رهام أبشر لها بالنسبة الصداع. شفت الصداع؟ ألام الصداع؟
1: الصداع يعني خلاص الصداع عند جيت عند المشكلة اللي الكل بيعاني منها، صداع الشقيقة، الصداع النصفي، صداع الجيوب الأنفية، صداع المزمن، هذه كلها يعني ما في أحد بصراحة ما يعاني من هذا المشكلة.
0: هذا علاجها جدا جدا بسيط، إذا عرف السبب بطل العجب. اللي عندنا مشكلة يمكن ذكرناها أول في موضوع الأكتاف والرقبة، طبعا عندنا احنا نعتمد على دورة دموية وريد الشريان ترقوي واللي يضخ الدورة الدموية للرأس. الصداع هو مكمنه الرأس، لذلك عندنا مشكلة في الدورة الدموية فقط، بس نشيل الشد العضلي مع الأعصاب الطرفية تختفي كل آلام الرأس سواء كان الصداع أو ما شابه ذلك.
1: طب بالنسبة لصداع الجيوب الأنفية، هل بيكون سبب الجيوب الأنفية ولا ممكن يتعالج؟
0: يتعالج أحيانا، الجيوب الأنفية سبب من الأسباب، إذا أخذت دواء مناسب لها خلاص، لكن أحيانا قد يكون عندنا مشكلة في الدورة الدموية للرأس هي سبب الصداع أصلا.
1: نعم، يعني فعلا مشكلة الصداع أو الشقيقة خلينا نقول، في ناس عندهم شقيقة.

0: دقيقة يعني، حتى ما يقدر يجلس في مكان فيه إضاءة، يضطر إن هو يجلس في مكان فيه ظلام وما يقدر يعني حتى يسجد. فهذه مشكلة فعلا بيعاني منها الأشخاص اللي عندهم شقيقة.
1: أنت لاحظي أي شخص عنده صداع سواء كان في اليمين أو في يسار أو شقيقة، لاحظي تسألي سؤال أنت عندك مشكلة في عضلات الكتف، يقول لك نعم، لأن هناك مشكلة عندنا وريد أو شقيقة سواء كان في اليمين أو في اليسار، نعتمد على العلاج إحنا من هذاك المكان.
0: نعم. طيب دكتور، حنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، كمان نبغى نتكلم يعني عن العلاج الطبيعي.
1: غير واضح استاذ ريان.
0: نعم،
1: الصوت غير واضح، في تشويش. نعم
0: اي معك، معنا، احنا سامعينك دكتور.
1: تمام
0: دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل كمان عن مفاصل الركبة وكيفية علاجها بالعلاج الطبيعي. خلينا نتكلم أيضا عن الرياضيين اللي دائما يصابوا بقطع في الرباط الصليبي. قطع الرباط الصليبي بعد العملية الجراحية، العلاج الطبيعي ممكن يرجع يعني يأهله مرة ثانية؟
1: نعم أكيد، مهم جدا جدا وشرط من شروط العلاج أنك ترجع علاج طبيعي وتقوية العضلات مع الإطالة مع تمرين الدراجة، يعني تمرين جدا لازم يستعملها عشان يرجع لحالته الطبيعية.
0: نعم، يعني هذا خلينا نقول للناس اللي عندهم قطع في الرباط الصليبي، بس بيطول علاجه صح؟
1: على حسب استعمال الرياضي أو المريض، يعني هو أحيانا يمكن يهمل نفسه في العلاج اللي هو الإطالة وتقوية الرباط الجانبي سواء يسار أو داخلي، يسوي له إطالة وتمرير يعني يرجع طبيعي جدا.
0: طيب لو جينا نتكلم عن الكسور، يعني اللي بتعرضوا لكسور لحوادث لا قدر الله، سواء انكسر في اليد في القدمين، كسور بسبب العمليات الجراحية، يعني بسبب الحوادث ودخولهم لعمليات الجراحية، هدول كيف يعني بيرجع يستعيد مثلا خلينا نقول مرونة العضلات، جودة أيضا حياته بشكل عام؟
1: هذه تقرر بعد الكشف وبعد شوف المريض ونوع العملية اللي سواها المريض. يعني بعد الكشف تطلع كانت علاج في أشياء ممكن بعد الكسور ما ينفع فيها العلاج الطبيعي
0: صح،
1: إذا كان مركب مسامير، إذا كان مركب

0: شرايحهم مختلف ذلك حسب نوع العناية اللي موجودة عندهم.
1: يعني إذا كان في مثلا مسامير أو إذا كان في مثلا صفائح ما بتتدخلوا عن طريق العلاج الطبيعي فإنكم تعالجوا.
0: لا صعبة هذه، زي هذه الأمور ممكن تزداد سوءا.
1: نعم، ليش دائما الناس يعني تقول العلاج الطبيعي مؤلم ولا هذه مقولة غير صحيحة؟
0: على حسب الشخص الذي يقوم بالعلاج الطبيعي. طبعا زي ما قلت لك أول، ممكن عدم تقدير المريض اللي أمامك سواء كان كبير أو كان صغير، فأنت تتعامل مع فئة معينة عمرية، لا تتعامل معها برقة، إذا كان طفل، إذا كانت نساء، إذا كان رجال كبار سن، إذا كان شباب، فتعامل على حسب عمر الشخص نفسه.
1: طيب خلينا نتكلم عن المخاطر اللي ممكن تترتب على إهمال الشخص لجلسات العلاج الطبيعي. يعني مثلا شخص عمل عملية، خلينا نقول أيا كان نوع العملية، جلسة يجي 10 ما يجي ويرجع تاني يجي ويرجع ما يجي، إيش المخاطر المترتبة على إهمال العلاج الطبيعي؟
0: الإهمال بشكل عام قد يحول الألم من حالة حادة إلى حالة مزمنة، تأكد من هذا النقطة، ثم يؤدي أيضا إلى ضمور العضلات وفقدان المدى الحركي للمفاصل، سواء كان المفاصل اليدين أو الرجلين أو الظهر، فالإهمال خطير جدا في مثل هذه الأمور.
1: نعم، طب هل خلينا نقول للي عندهم زيادة في الوزن ممكن يعني يعيق هذا الشيء في أنه يعمل له مثلا علاج طبيعي ولا ما يفرق؟
0: نعم نعم، هذا علاج طبيعي يفيد كل الحالات، لكن في نصيحة أنا ودي أقولها، يعني الشخص اللي كبير وزن يمتنع عن المشي بطريقة زيادة، هذا قد يؤثر على الأعصاب، قد يؤثر على الركبتين، الجسم كله على الركبتين، فهو يخفف من هذا النقطة أفضل يعني بالنسبة للمشي أو العلاج الحركي قد يؤثر عليه.
1: أنا يعني بصراحة حابة أنه أنت تقدم نصيحة أخيرة لخلينا نقول للمحافظة على صحة العمود الفقري، الأعصاب، العضلات في نهاية لقائنا.
0: بالنسبة أنا بدي نصيحة كاملة زي ما تفضلتي، بالنسبة لانزلاق القبر في أو أي مفاصل، أنت إنسان تابع نفسك أول بأول ولا تهمل نفسك في بداية أي ألم سواء كان بالظهر أو بالركبة أو الأكتاف، راجع الطبيب المختص في هذا النقطة، ولا تحمل أوزان زيادية ولا تجري جري زيادة ولا تمشي مسافات طويلة ولا تشيل شيء ثقيل، أشياء كثيرة تترتب على هذا النقطة ممكن سببها إحنا في البداية بأنفسنا، يعني ممكن بعض الأمراض سببها نحن.
1: فعلا سببه أسلوب حياتنا إنه ما يكون أسلوب صحي.
0: نعم، هو طبعا النشاط البدني المنتظم مثل المشي والسباحة، أيضا الحفاظ على قوام سليم، تجنب حمل الأوزان بطريقة خاطئة،
1: أيضا المحافظة على الوزن كمان، لأن نعم الوزن بيعمل كتلة كبيرة على المفاصل.
0: نعم، اتباع نظام يعني غذائي متوازن، شرب الكميات كبيرة من الماء، هذه كلها من الأشياء اللي ممكن تفيد أي شخص يعني.
1: الله يعطيك العافية الدكتور عبد الله القرني، أخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ ريهام.
1: شكرا.
0: تم موصول للأستاذ زعيم سالم الفيري وكل العاملين في هذه الإذاعة، الله يطول عمرك. شكرا للمستمعين أيضا كذلك، نتمنى أن نكون قدمنا مادة طيبة للجميع
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر.

أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم في حلقة الخميس، يا أهلا وسهلا. انطلاق المشوار معكم أصدقائي على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم، نسمع كل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. أصدقائي اللي حاب يرسل لي على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك، ارسل لي اسمك والمدينة على رقم الواتساب مرة ثانية 800-244-28-28. طوال الساعتين كمان تقدر تشاركنا بالاتصال على 012-64-77-154 و012-649-5154. حييكم أكيد فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخشوة، من الإخراج الجميل والمبدع والرائع والكبير طلال الخطيب. كيف بالله طلال؟ يعني لازم أغنية رهيبة دحين. يلا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار، لا تروحوا بعيد.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين مشوارنا اليوم في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوعنا. يمكن اليوم موضوعنا مرتبط أكثر بالشخصية، يعني يمكن كم مرة سمعنا شخص يقول أنا كذا وما راح أتغير. يمكن حتى احنا قلناها في مواقف كثير، يعني مثلا واحد يقول أنا عصبي وهذا طبعي، واحد ثاني يقول أنا ما أتكلم وقت الزعل وهذا طبعي، شخص يتأخر دائما عن مواعيده ويقول تعودت على كذا، ممكن يكون أب كمان شديد مع عياله ويقول هذا أسلوبي، زوجة ممكن تقول أنا صريحة حتى لو كلامي يجرح، هذه شخصيتي. يعني هذه الأمور بنسمعها كثير، لكن السؤال هل هذه فعلا طباع ما تتغير ولا مجرد عادات تعودنا عليها؟ لأنه يمكن في حياتنا كثير من الأشياء اللي تعودنا نغيرها، تعودنا نلتزم بمثلا مواعيد معينة، بدوام معين، نحترم أنظمة معينة، نتعامل مع ناس مختلفين بأسلوب مختلف، نغير تصرفاتنا حسب الزمان والمكان والظروف في هذا الوضع. يعني فإذا الإنسان يقدر يغير نفسه في العمل أو مع أصدقائه أو مع الغرباء، ليش أحيانا داخل البيت يقول أنا كده ما راح أتغير؟ هل هي صراحة مع النفس وقبول للشخصية كما هي، ولا أحيانا تكون طريقة للهروب من تطوير النفس أو الاعتراف بأنه بعض التصرفات تحتاج تعديل منه أو خطوة منه عشان تتعدل؟ سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، برأيك هل الشخص اللي يقول أنا كده ما راح أتغير هذا شخص صريح مع نفسه، وخلينا نقول أنه هو بيصارح نفسه، بيصارح الآخرين بشخصيته الحقيقية، ولا هو شخص يتهرب من تطوير شخصيته؟ خاصة كمان إذا كان داخل الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة، هنا الموضوع بيصعب أكثر لأنه هذا شخص بنتعامل معاه بشكل يومي. هذا موضوعنا أصدقائي، شاركونا على أرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. برأيك هل الشخص اللي يقول أنا كذا وما راح أتغير شخص صريح مع نفسه ولا يتهرب من تطوير شخصيته؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: برأيك صديقي اللي بتسمعني، هل الشخص اللي يقول أنا كذا ما راح أتغير شخص صريح مع نفسه اللي يقول هذا طبيعي وما راح أتغير، ولا شخص يتهرب من تطوير شخصيته؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154. لما أنا اتصال من باسم، حياك الله، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: وصباحك يا مصطفى، وصباح المخرج طلال بإذن الله، ومستمعين جدا فين.
1: حياك الله، تفضل يا باسم. الشخص اللي يقول هذا طبعي أنا ما أتغير، هذه تصرفاتي أنا ما أتغير، أنا تعودت على كذا.
2: شوف، هذا ممكن في ناس ما يحب يتغير، عرفت شلون؟ يبغى شخصيته هي حتى لو على يعني تصرفات خطأ. لكن في ناس كمان ثانية لا، متهاونة، ما عندها الجرأة إنها تغير، ومرتاح بالشخصية، يعني مثلا شخصية أناني، شخصية متسلط، شكاك، ما يبغى يتغير، عرفت شلون؟ لكن قادر يغير.
1: أحيانا تكون الصفة يعني مو سيئة، لكن ما هي مناسبة مثلا الطرف الثاني في العلاقة في البيت، يعني ممكن ما تكون صفة سيئة، لكن هل يعني لازم يشتغل عليها ويحاول يغيرها، ولا لا يعني الشخص يكون بشخصيته بطبيعته زي ما هو من غير تغيير، اللي يقبله يقبله، اللي ما يقبله براحته.
2: هو شوف، الشخصية اللي مشى عليها كثير كل ما كبر بالعمر ومشى على نفس الشخصية ترى صعب أن يتغير من داخله. لكن كمان إذا كان يحط حدود لهالشخصية بدون بشكل انه ما يؤثر على الثاني، ان كان زوجته ولا برا في العمل، يمشي حالها. لكن انه الشخصية تأثر عليه وعلى الشخص اللي قدامه، هذه مشكلة، لان الشخص اللي قدامه ممكن ما يتكبرها، تصير مشاكل كبيرة بسبب شخصيته.
1: جميل.
2: لانه ممكن الشخصية هذه تقلل من الشخص، فلازم فيها وزن الحدود.
1: جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: حياكم الله. ما
1: طيب، معنا أوصاف، حياك الله، صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
3: صباح الخير صباح، صباح الخير طلال، كافة العافية معك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، تفضلي يا أوصاف.
3: بالنسبة للموضوع، أكيد ما في على حال واحد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن فيه ناس يقول لك أنا عايش من صغري وأنا أهل الطبيعة، أنا طبيعتي كذا، ما أحب أغير طبعي. طيب إذا كان طبعك غير إيجابي تقعد على الطبع؟ لا، أنا أقول لازم إذا الشخص عايش على طبيعة محدودة، طبيعة ما ترضي الجميع ولا ترضي اللي حوله، لازم يحتك بالناس الإيجابية، يكثر يعني من القراية، يكثر من الاطلاع، يكثر من الأشياء هذه، علشان يغير من طبيعته، يعني يتعلم أشياء جميلة تفيده وتفيد مجتمعه وتفيد أسرته. كيف أنت على طبيعة واحدة؟ يمكن أنك أنت يعني عايش يعني من طوي عايش، ما راح تطور من نفسك ولا راح تطور من حياتك ولا راح تنظر إلى طموحك، لا، أنت بتبقى كذا في حالة انطوائية ما تفيدك ولا تفيد مجتمعك. لازم تخرج مع الناس.
1: صح. مين أكثر، مين أكثر شخص في الأسرة لازم يكون مرن في هذه الأمور، خاصة في الطباع، في الأسلوب، في الأمور هذه؟
3: أنا أشوف أن الوالدين أهم شيء، لهم دور كبير في تنشئة الابن أو البنت إلى حالة يعني إيجابية في المجتمع. يعني يشوفون فيه طبيعة غير طبيعتهم، لازم يعني يقيمون الشخص هذا ويشجعونه ويدعمونه إنه يخرج مع العالم ويتعلم ويطلع ويقرأ ويبحث عن مستقبله في أي مكان. ما لك خلونا على طبيعته، لا خلك على طبيعتك والزمن يعلمك. لا الزمن ما راح يعلمه، ما راح يعلم الناس اللي يحتك فيهم، لا أسرته أبوه وأمه. لازم إنه يعني يتعلم أشياء جديدة وتفيد المجتمع. هو أكيد يعني إنه عايش يحس نفسه خلاص أنا عايش على طبيعتي مرتاح، ليش أغير؟ لا تراك إنه ما تعجب الناس في طبيعتك هذه. لازم يعني تشارك أسرتك، تشارك نفسك حتى تفيد نفسك أنت، تفيد وطنك، تفيد مجتمعك في هذه الأمور، تفيد وتستفيد أنت بنفسك. ليش تبقى على طبيعتك هذه؟ مستقبل العالم اللي تشوفهم يعني إيجابيين، ينظرون إلى مستقبلهم، ينظرون إلى أهدافهم، يكون الشخص طموح حتى يكون له مستقبل زاهر. أنت ما تقعد على حالك في يعني في بيتك من طويل، لازم أنك تكبر وتعيش وتواجه الناس، لازم يكون لك أسلوب.
1: وأحياناً أوصاف يكون الموضوع ما هي صفة سيئة، ما هي صفة مثلاً ممكن تؤثر على الأسرة بشكل كبير. ممكن يكون شخص مثلاً هادئ جداً، يحب الهدوء تماما، سبب ملل مثلا في البيت، سبب ملل لزوجته لأبنائه، ما يبغى يخرج مثلا، ما يبغى بصوت عالي في البيت. فهذه صفة ممكن ما هي سيئة، ما هي صفة سيئة الهدوء، لكن ممكن تضر بالأسرة أو بالأسلوب الحياة العام يعني.
3: لا أكيد، خصوصا إذا كان متزوج زوجة أكيد تبي تمل عن هذا الشخص إنه ما يتعلم ولا يجي ولا يستفيد. لازم انك تخرج مع الناس تتعلم، حتى اذا كان انت عندك وظيفه شوف زملائك اللي حولك تعلم منهم. انت الهدوء زين، لكن ما نقول في اكثر الحالات تكون هادي ما تستفيد ولا تفيد. حتى اطفالك لازم تعلموا، تقف معاهم وتدعمهم في اشياء، ما يكون تقول خلكم زي، لا خلك تعلم وتعلم اللي حولك وتخرج من الهدوء حقك والسلوك هذا اللي ما يعجب المجتمع ولا يعجب اسرتك. لازم انك تكون انسان ايجابي في حياتك، لا تمل من هذه الاشياء تقول لا انا سعيت لكن ما استفدت شيء، خلوني اكون على كيفي على حالي، هذا انا مستقر تعجبني حالتي هذه، انت تعجبك لكن غير ما تعجبك.
1: جميل يا اوصاف، الله يعطيك العافيه.
3: يبغونك شخص يعني متعلم زي اللي حولك، زي زملائك، زي ما تعيش معهم.
1: واضح يا اوصاف، شكرا لك.
3: يعطيك العافيه، شكرا.
1: طيب معنا كمان اتصال من مشاعل، حياك الله.
4: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا.
4: أنا صوت بعيد علي شوي بس صباح الخير.
1: عشان فاكس بيكر، فاكر راديو، مسوي كل شيء غلط.

0: مشاعر.
1: عشان ايه؟
0: فك سبيكر وفك الراديو مسوك وكل شيء غلط.
1: لا والله لا لا لا لا لا, لا, لا ابدا. انا انسانه نظاميه يعني التزم بالقوانين والتعليمات, ويوم الخميس استاذ قلم لازم يكون لي التعليمات.
0: ايش رايك في موضوعنا؟
1: استاذ طلال ومستمعين الكرام جميعا يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
1: والله عشان ما اطول عليكم باختصار كذا, انت تقول هل هي ثقه لما الواحد, لان الجمله صدق هو سؤال فلسفي عجبني كثير, وانا جوي واجواي الفلسفي.
0: لا لا ما اقول ثقه, انا اقول اذا الشخص اللي يقول مثلا انا كذا وما راح اتغير, هذا شخص صريح مع نفسه, مصارح نفسه, ولا شخص بيتهرب من انه يتطور؟
1: شوف, لما تكون عندك صفه جيده صفه حلوه, زي مثلا انسان عادل عدل, يعني عندي صفة العدل هذه بين الناس, أنا ما عندي شخص عامله أفضل من شخص. لما تكون إنسان مثلا كريم, في صفات كثير بس يمكن هذه الاثنين اللي جت في بالي, هذه اسمها ثقة بالنفس, لأنه يعني أنا أثق بنفسي وعندي شيء أستند عليه. أنا أقول أنا ما راح أتغير, أنا كذا طبيعي وما راح أتغير, أنا إنسان حقاني, مثلا أعطي كل واحد حقه, ما أظلم أحد. هذه يعني حق للواحد أنه يقول أنا ما راح أتغير. بس لما تكون صفة سيئة وطبع سيء, زي مثلا بخيل على نفسي وعلى اللي حولي, زي مثلا متعالي شايف نفسي شوي, زي مثلا أظلم الناس, أشياء كثير سيئة, رفع الصوت.
0: تعرف المشكلة فين؟ مشاعل كل اللي بتقوليه في الصفات السيئة هذه أكيد مرفوضة, وما راح يقدر يواجه الشخص اللي أمامه إذا هو شخص عنده هذه الصفات السيئة. لكن في صفات كذا في النص ما تعرف هي صح ولا غلط, زي مثلا لما شخص يكون هادئ في البيت جدا يقول هذا طبيعي, سبب ملل لنفسه ولأسرته والعيال ولكل شيء.
1: لا هذا طبيعي يتغير. أنت بس عشان أساس سؤالك قلت هل لما يكون مثلا عنده صفة يقول أنا مثلا هذا يقولها بثقة, مثلا هل هذه ثقة؟ أنا عشان بس ما أضيع النقطة, أنا قلت لك لما تكون صفة حلوة وصفة حلوة طيبة وجيدة وطبع حلو زين, هذا يقولها بكل ثقة أنا ما راح أتغير, تمام. بس لما تكون صفة سيئة أو من الصفات اللي خلينا نقولها بعد شوي, هذا اللي بين يعني هذه في ناس فروقات بينهم, لما تكون صفة سيئة هذه مو ثقة بالنفس, هذا أحيانا يكون عناد, يعني خاصة وأنه بعض الناس اللي عندهم صفات سيئة وعنده طبع سيء يلقى نقد كبير ويلقى يعني استهجان من الناس اللي حوله, انه انت هذا طبع سيء, هذا من اصحابه من الاهل من اهل بيته, هذا طبع سيء, هذا طبع لازم تغير فيه, خاصه لما يتفقون الناس. يعني احيانا تلقى صفه ممكن في ناس تختلف عليها, او يعني في ناس ممكن يكون بدرجات بخيل بس مش الدرجه اللي اقدر اقول انه لا انت مقصر بكل شيء, هذا يلقى استهجان من الناس. فايش يسوي عشان يبرر موقفه او عشان يعني يكون موقفه يعني بالنسبة له صح, انه انا اعاند هذا للعالم, انا ما علم انا هذا طبعي ما راح اغيره, انا بخيل حضل طول عمري زي كذا, انا مثلا انسان عصبي انا ما راح اغير. بالعكس يعني الصفات السيئة, المفترض انسان متوازن, عندي طبع سيء عندي صفة سيئة اقدر اني اغيرها, مو شرط حتى شخص يغيرها, يعني مو شرط انه مثلا يحتاج, احيانا ممكن حتى الناس اللي حولك ما يقدرون او يقدرون بس ما عندهم الطريقه الصحيحه, تقدر تتوجه لاخصائي, في مختصين كثير, في خطوات بسيطه الواحد ممكن يتبعها ويغير من هذا الطبع. بس زي الهدوء مثلا, زي ما انت تفضلت مره نقطه حلوه عجبتني, زي شخص مثلا هادي طبعه هادي في البيت وكذا, او وحده هاديه في البيت, فتحس انه مثلا او اثنين هاديين تحس انه البيت ممل. احنا كلنا هادي ما ينفع, ما اقدر اقول هذا طبع سيء, بس انت تقدر يعني تغير من هذا الشيء شويه, تقدر تحرك نفسك, تقدر مثلا تتبع خطوات معينه تكسر الهدوء والصمت والملل اللي انت فيه, تكسر الجمود, مش تغير من نفسك, مش تلبس ثوب مو ثوبك تروح تنكت مثلا وتضحك صوت عالي وكذا وتحس نفسك قاعد تسوي شيء غلط, لا بس تقدر تطلع من هذا ال الصمت وتطلع من هذا, خاصة إذا كان يضايق الناس اللي معك, لما تكون صفة أو شغلة كذا حتى لو كانت يعني متجذرة فيك, في ناس عندهم شيء مستحيل إنه أغير, أنا إنسان هادي وتلقى شخص على النقيض عصبي وصوت مرتفع وما يعرف يتفاهم, لا تقدر بهدوء كذا تقدر تتوجه أخصائي أو تقدر تتوجه الناس, يعني طولك خطوات بسيطة تحد فيها, يعني مش إنك تغير, حتى في ناس يرفض التغيير بس تحد فيها وتقنن من هذا الشيء.
0: يعني واحدة من الأشياء مشاعل واللي مرت علي وشفتها بنفسي, يعني وهذا شخص كان يقول إيش, أنا ما أطلع في النهار لو إيش ما يصير؟
1: لو ما يطلع
0: ما أطلع في النهار، ما أطلع في الشمس.
1: طيب أوكي.
0: تمام. تزوج، صار عنده عيال، صار عنده في مدارس، في هذا، حتى دوامه كان يأخذ شفتات في الليل، ما يبغى يطلع في النهار نهائيا، شتاء صيف اللي يكون يقول لك ما أطلع نهائيا في النهار. تمام. تزوج، صار في صار في مدارس، صار في انفصال بسبب هذا الموضوع، انفصل عن زوجته بسبب موضوع الصباح والنهار والمدارس ولا ومشاوير الصباح.
1: لا، هذه نظرة قاصرة جدا، هذا من الأشياء اللي فعلا
0: هذا مرض يعني،
1: نظرة قاصرة جدا وواحد يعني جهل، يعني جهل مركب. كيف ما تطلع في النهار؟ يعني حتى لو عشان نفسك، في بعض الناس ترى ممكن يتغير مش عشان نفسه، يعني أنا مثلا في ناس عنده طبع أو شيء معين أنا مقتنع فيه، طيب بس أنت الحياة متغيرة، الحياة ما هي ثابتة. يعني زي هذا مثلا اتزوج، أنت تحتاج في النهار تطلع أكيد، حتخليهم يموتون من الجوع مثلا، حتخلي مين يوديهم المدارس زي ما قلت. في أشياء كثير تحتاج تسويها، يعني أنت كونك لوحدك والحالك مارس الطقوس اللي تبغاها أنت براحتك، ولو أنه غلط برضو. الإنسان لما يكون فيه شيء سيء، أنت لوحدك ولا مع ناس ولا متزوج ولا منفصل ولا في مجتمع يرفضك، ولا أنت لازم يعني نظرتك لنفسك تقيمها صح، وتعرف وش الغلط اللي فيك تقدر تتجاوزه أو تقدر تحد منه. جميل. مش تغير تلبس ثوب ثاني وتعيش مو بمرتاح وتحس أنك شخص ثاني أو شخصيتين في شخص واحد، لا، بس تحد من هذا الشيء. زي هذا الإنسان مثلا يعني كان بإمكانه أنه يصلح، خاصة أنه عنده أبناء وكذا، ليش أخرب بيتي عشان شغلة بسيطة تافهة أقدر أغيرها وأقدر أحد منها؟ شغلة بسيطة بس أنه أنا أهدم حياتي. هذا من العناد، هذا أنا ما أقول لك العناد، هذا العناد، لأنه في ناس ما يقبل أبدا، ما عنده تفاوض ولا تفاهم. أنا فيني طبع أنا مقتنع فيه، خلص أنا بجلس عليه لآخر يوم في عمري. وهذه من الأشياء صراحة فيها أنانية، أنا أشوف أنها أنانية. كان المتزن الناضج اللي يحسب حساب الناس اللي معه والحياة ومتغيراتها، لازم يكون هو برضو متغير.
0: كلام جميل يا مشاعر،
1: لكن القناعات تتغير.
0: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
1: الله يعافيكم، شكرا لكم، يوم سعيد للجميع، باي باي.
0: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-77-154 و012-649-5154. كمان تقدروا ترسلوا لنا مشاركاتكم على الواتساب، راح نقرأ كل المشاركات على الرقم 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. واحد من مواضيعنا اليوم عن ترتيب الطفل بين إخوته وعلاقته بالسمات الشخصية. يعني في كل بيت بنلاحظ أنه في فروقات واضحة بين الإخوة، الكبير ما مثلا غالبا تلاقيه جاد، الأوسط مختلف، الصغير ممكن يكون خفيف دم أو مدلل، وممكن يكون هذا شيء عادي. لكن علماء النفس والاجتماع شافوا أنه ترتيب الطفل بين إخوته مو بس رقم لكن عامل مؤثر في تكوين الشخصية. طيب، علم النفس الأسري يشير أنه ترتيب الميلاد له دور كبير في تكوين شخصية الطفل، وهذه النظرية بدأت من كثير من الباحثين، وقال أنه ترتيب الطفل داخل العائلة يؤثر على طريقة تفكيره وسلوكه وتعامله مع الآخرين. إيش تفاصيل السمات حسب الترتيب؟ مثلا الابن الأكبر يتلقى كل الانتباه في البداية، بعدين يطلب منه يكون قدوة، غالبا يكون أكثر مسؤولية، قيادي، منظم، لكن ممكن يكون أكثر توتر أو يخشى الفشل. أما الابن الأوسط بيشعر أحيانا بالتهميش بين الكبير المدلل سابقا والصغير الجديد، بيميل لأنه يكون مستقل، دبلوماسي، مبدع، لكن أحيانا يشعر بعدم التقدير. أما الابن الأصغر بيحظى باهتمام أكثر من الأهل والإخوة، يتميز غالبا بالمرح ويكون شخص اجتماعي، حب الاستعراض، لكن ممكن يعتمد على غيره أو يواجه صعوبات في تحمل المسؤولية. طيب، إذا كان وحيد، إذا كان هو الابن الوحيد بيعيش في محيط كله بالغين فينضج بسرعة، لكن ممكن يميل إلى الكمالية أو الوحدة. والأسباب وراء هذا التأثير أنه أسلوب التربية يختلف حسب الترتيب، الأهل غالبا يكونوا صارمين مع الأول، أكثر بتساهل مع الثاني، توزيع المسؤوليات كمان داخل البيت، الكبير بيحمل الواجبات لكن يعفى الصغير منها، الاهتمام والمقارنة كمان بين الإخوة، الطفل يقارن نفسه بمن قبله أو بعده، واللي بيأثر على ثقته بنفسه. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن ترتيب الطفل بين إخوته وعلاقته بالسمات الشخصية.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم عن جملة أنا كذا وما راح أتغير. كم مرة سمعنا هذه الجملة؟ ويمكن إحنا أحيانا نقولها في بعض المواقف، يعني مثلا واحد يقول أنا عصبي وهذا طبيعي ما راح يتغير، واحد يقول أنا ما أحب أتكلم وقت الزعل وهذا طبيعي، واحد هادئ يقول أنا لدرجة البرود في البيت يقول أنا ما أغير هذا الطبع أبدا ويسبب ملل لنفسه ولأسرته بشكل كبير. أبي يقول مثلا أنا شديد مع عيالي وهذا أسلوبي، ممكن تكون أم تقول أنا صريحة حتى لو كلامي يجرح. كثير من الأشياء اللي ممكن تمر علينا في الشخصيات، لكن السؤال هل فعلا هذه الطباع ما تتغير ولا مجرد عادات تعودنا عليها؟ لأنه في حياتنا كلنا يعني غيرنا أشياء كثير، تعلمنا نلتزم، تعلمنا أنظمة جديدة، تعلمنا كيف نتعامل مع ناس بأسلوب مختلف، نغير تصرفاتنا كمان حسب المكان والظروف. فالإنسان يقدر يغير نفسه في سواء في العمل أو مع أصدقائه أو حتى مع الغرباء، لكن أحيانا داخل بيته يقول أنا كده ما راح أتغير، ويحس إن هو مرتاح أكثر في طبيعة التعامل، فتظهر فعلا الشخصية الحقيقية. يعني هل هي هذه صراحة مع النفس وقبول للشخصية زي ما هي، ولا أحيانا تكون طريقة للهروب من تطوير الشخصية أو الاعتراف بأن بعض التصرفات تحتاج تعديل؟ برأيك هل الشخص اللي يقول أنا كذا ما راح أتغير صريح مع نفسه أو يتهرب من تطوير شخصيته؟ استقبل اتصالاتكم على 012-64-7754 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28. يلا معنا اتصال من عبد العزيز، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا
2: سيدي مصطفى. لو أنت طالعت في نفس الكلام أو نفس الجملة، وليه بيقول الشخص زي كده أنا ما هتغير ولا أي حاجة؟ إذا جاته يعني من إنسان وهذه الحاجة يعني مفروضة عليه، يبغى يسويها يعني بدون أي كلفة، هو حيجي يقول حبيبي أنا ما أقدر أغير نفسي ولا هذا طبعي، هو في الأساس ما بيتكلم الحقيقة، هو بس لأنه هذا يعني زي ما تقول واجهوا بالكلمة، وهذه الكلمة ما هي صحيحة أصلاً، ما هي معاه. فيعني أنا مثلاً فرضاً وأنا بتكلم مع زوجتي ولا زي ده، ومثلاً صيحت على العيال ولا زي كده، تقول لي أنت دوام كده وحاجة، أقول لها إيوة، وقال ولا حتغير. ليه؟ لأن هي أجبرتني، أو الإنسان هو اللي أجبرني أن أقول، وهي هذه أصلاً ما هي موجودة معايا.
1: طيب كيف نتعامل بطريقة صح مع طبع مو عاجبنا في الطرف الثاني، مع طريقة تصرف معين في أسلوب الحياة كمان، خاصة إذا كان شيء ممتد؟ يعني كيف نتعامل؟ إيش الطريقة الصح؟
2: الطريقة الصح إنه الإنسان حتى لو في هذه الخصلة لا يقول. ليه؟ لأنه يعني ممكن الواحد يمسكها عليك، لكن خليها طبيعية. لو حتى قال لك تقول له والله أنا أحيانا زي كده، يعني في يعني أسلوب اللي خلاك تقول لا أنا مصمم وأنا يعني كده كده ما أتغير، ولا لا ما في، مستحيل ما في إنسان ما يتغير، لازم الزمان يغيره، المواقف تغيره. فأنت يعني حتى لو هذا الخصلة فيه، حاول إنك بطريقة بس كده بس والله أنا أحياناً ما أقدر أسوي زي كده، أحياناً أقدر يعني أسيطر على نفسي، أحياناً ما أقدر، لكن لما أجي أقول لك هذه طبعي وإنت إن عجبك عجبك، ما عجبك روح. لا ما يصير.
1: يعني كثير نسمعها صراحة.
2: أيوة أنا ما بقول لك لا. شوف لأنه اللي بيسألوا سؤال استفزازي. ليه يا أخي أنت أسلوبك كده؟ ما تسوي كده. خلاص تطلع في مخه إنه لا أنا أرد عليه زي الناس، لأنه لكن لو جاء قال له خلاه بعد ما يصبر، ترى ذاك اليوم أنت سويت كده وكده.
1: صح، أحيانا الواحد يحتاج تشجيع عشان يتغير. أيوة. من حاجة. صح إنه الأساس منه هو إذا قرر، لكن أحيانا في شخصيات تحتاج تحفيز، تحتاج أسلوب معين بذكاء يعني عشان تغير شيء في شخصيتها.
2: ما هو بيقول لك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. بالحاجة اللي كده تكون سهلة سلسة تتفاهم أنت ويا في وقت يكون لحالكم جالسين مع بعض، ما في مشكلة، هي هذه الأساس. لكن لما تصمم علي وتقول لي أنت سويت وعملت، أقول لك مو شغلك أنا كده ولا هتغير. إن عجبك عجبك، ما عجبك مع السلامة روح.
1: طيب جميل يا بريا. الله يعطيك العافية.
2: مع السلامة يا عيون. الله يسلم.
1: طيب معنا يارا، حياك الله. مساء الخير يا أهلا وسهلا يا يارا.
3: يا مرحبتين، صباح المساء.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
1: حياك الله، تفضل يا يارا.
3: يا هلا فيك. بالنسبة لوجهة نظري أنا أشوف أنه في أشخاص صراحة يعني ما تتغير، يعني متعودة على هذه العادات وعلى هذا الطبع، يعني مهما كان يعني يمر بظروف، يمر يعني حتى لما يتزوج هو كذا كذا يعني خلاص، حتى الناس اللي حوله تعودوا على طبعه، تأقلموا على طبعه. وفي ناس تتغير عشان أشخاص، يعني ممكن يتغيرون عشان أشخاص، يعني عادي يحاولون أنهم يغيروا من أطباعهم، يتأقلموا على الوضع الجديد. وفي ناس يعني مثلا إذا بالدوام عشانها مؤقت، الوقت مؤقت وكذا، فيحاولون يغيروا من أطباعهم، لكن إذا رجعوا للبيت يرجعوا على نفس ما هم. يعني هذه عادة تعود عليها، يعني في ناس تتغير عشان أشخاص، في ناس عادي ما راح تتغير.

0: ابدا.
1: جميل، يعطيك العافيه. شكرا يا يارا، اهلا وسهلا. أرقام التواصل معنا على 012-6477-154 و012-6495-154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. برأيك هل الشخص اللي يقول أنا طبعي كذا وما راح يتغير هذا شخص صريح مع نفسه ولا يتهرب من تطوير شخصيته؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. يلا معنا علي، حياك الله، مساء الخير.
2: أهلا أستاذي،
1: اهلا وسهلا، يسعد مساك.
2: الله يعطيك العافيه، انت اللي تبغى مكالمه، كلكم فردين بدع راسي.
1: الله يحفظك، تفضل شاركنا.
2: والله شوف الموضوع الصدق امانه، الولد اللي جاء مطمم يبان وجهي، هذا عنيد، هذا عصبي، هذا فيه والولد الثاني اللي جاء يقول هذا هادي طيب، يحب الكلمه حلو، ما هذا ما ادري، هذا ما عندي، هذا بقى كل البيت.
1: طيب.
2: ما
1: اشوف
2: شيء
1: من
2: عندي، هذا
1: الصدق،
2: انا ما
1: اشوف
2: شيء
1: من
2: عندي.
1: طيب جميل يا علي، يعطيك العافيه، شكرا لك.
2: والله
1: طيب معنا محمد، حياك الله، مساء الخير.
3: صباح الخير استاذ مصطفى،
1: مساء النور والسرور، يا اهلا وسهلا.
3: مساء الورد يا استاذ مصطفى، مساء الورد والفل والياسمين وكل شيء جميل،
1: حياك الله، تفضل يا محمد.
3: شوف الانسان قابل للتغيير، انا كنت عصبي وتغيرت للاحسن.
1: لا انت ما زلت عصبي، انا اقول انت ما زلت عصبي.
3: أنا ما كنت، لا ولا ما ما ما الحين صرت بالعكس، صرت أتفاهم مع الناس، أنا ما مو عصبية زي أول. وبعدين بالنسبة لي أنا ما أحقد، يعني بالنسبة للزعل ما أزعل كثير، كل دقيقتين وأسأل على طول، لو واحد زعلني أو شيء أو صار بينه وبينه مشكلة أزعل.
1: طيب.
3: مدة
1: طيب. أنت تقول أسمعني بس محمد، أنت تقول أنت شخص كنت عصبي، كيف غيرت هذا الشيء؟ هل في شخص نبهك؟
3: مع الأيام صرت انت ما تقول ايش لما احد مثلا في مشكله في شيء، احاول اني اهدي اعصابي واحاول اني ما اتعصب، واحاول زي ما تقول ايش ابعد عن المكان اللي فيه المشكله.
1: طيب جميل. إيه. يا محمد شكرا لك،
3: يجيك العافيه، السلام عليكم.
1: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب رح أقرأ كل مشاركاتكم على رقم 800-244-28-28. فهد على الواتساب يقول ما ينفع نغير طبع إنسان، نغير جلستنا أحسن، لا نتعب أنفسنا معاه ولا نتعبه معنا. جميل يا فهد. طيب أرسلوا لنا أصدقائي كل مشاركاتكم على الواتساب على الرقم مرة ثانية 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خير.

0: الرياض الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلونا نتكلم على نقطة علمية مرتبطة بسؤال اليوم بشكل كبير جدا، يعني خصوصا عند الناس اللي بيقولوا أنا كذا وما راح أتغير وطبعي كذا ما راح يتغير، لكن هل العلم يؤكد هذه الفكرة بشكل كبير؟ في أبحاث في علم النفس أنه الشخصية ما هي جامدة زي ما أعتقد البعض. صحيح أنه لكل إنسان صفات وميول ممكن تظهر من الصغر، لكن الدراسات تؤكد أن الشخصية تتطور مع العمر والخبرات والوعي والبيئة اللي يعيش فيها الإنسان. طيب إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ الدماغ قادر على التغيير. في مفهوم علمي يسمى المرونة العصبية، يعني أنه الدماغ يستطيع تكوين روابط عصبية جديدة طوال الحياة، وهذا اللي بيخلي الإنسان قادر على اكتساب عادات جديدة والتخلص من عادات قديمة. العادات كمان تغير الشخصية، لما يكرر الإنسان سلوك معين لفترة طويلة بيصير هذا السلوك جزء من شخصيته. عشان كذا تغيير العادات اليومية ممكن يؤدي مع الوقت إلى تغيير حقيقي في طريقة التفكير والتصرف. كمان النضج يغير الإنسان، تشير الدراسات أنه أغلب الناس بيصبحوا مع التقدم في العمر أكثر هدوء وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وأفضل في التحكم بانفعالاتهم مقارنة بسنوات الشباب. كمان التغيير بيبدأ بالرغبة، المشكلة مو في عدم القدرة على التغيير لكن في عدم وجود دافع حقيقي. يعني الشخص اللي يعترف بوجود مشكلة ويقرر العمل عليها غالبا بينجح في تحسين هذا الموضوع بشكل كبير. طيب ليش بيتمسكوا الناس ببعض العادات وبعض الصفات اللي ممكن يكونوا شايفينها سيئة لكن بيتمسكوا بها أيضا؟ لأنهم ممكن في بعض الأحيان قالوا العلماء بتعطيهم شعور بالراحة، يعني ما بيضطر يبذل جهد عشان يكتسب صفة جديدة أو يتخلص من عادة قديمة عشان بتبرر لهم أخطائهم أمام الآخرين أحيانا، أو لأنهم يخافوا من الفشل في التغيير. كل علماء النفس بيشوفوا أنه الاعتراف بالعيوب لا يعني الاستسلام لها، لكن هو أول خطوة نحو التطوير. يعني خلاصة الموضوع أنه ما في أحد يطلب من الإنسان أنه يغير هويته أو طبيعته بالكامل، لكن من الطبيعي أنه يطور أسلوبه ويصحح أخطائه ويتعلم مهارات جديدة مع مرور الزمن. يعني هذه كانت الدراسات العلمية الخاصة بموضوع العناد في تغيير الصفات أو الطباع اللي ممكن تضر بالآخرين والمحيطين خاصة داخل الأسرة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب في موضوعنا اليوم. مازن الغانمي مس عليكم بالخير، يا اهلا وسهلا، يسعد مساك يا مازن. فهد يقول ما ينفع نغير طبع انسان، نغير جلستنا احسن، لا نتعب انفسنا معاه ولا نتعبه معنا. يعطيك العافيه فهد، شكرا لك. ابو فهد يقول انا اشوف اللي يقول انا كذا وما راح اتغير غالبا ما يبغى يتعب نفسه، كلنا تغيرنا مع الحياة ومع الزواج والأبناء والشغل، واللي ما يتغير هو اللي يوقف مكانه. جميل، شكرا يا أبو فهد. أم محمد بالعكس، أحيانا الشخص يكون صريح إذا كان يقصد أنه ما راح يغير مبادئه أو قيمه فهذا شيء إيجابي، لكن إذا يقصد أخلاقه السيئة فهنا المشكلة. والله هنا المشكلة، صح. خالد يقول كنت عصبي جدا ودائما أقول هذا طبيعي، إلين خسرت ناس قريبين مني، وقتها عرفت أنه المشكلة مو في طبيعي، المشكلة أني كنت رافض أتغير. يا سلام. نورة تقول أحس بعض الناس يستخدموا الجملة كأنها درع، بدل ما يعتذر أو يصلح نفسه يقول أنا كذا. طيب والناس اللي حولك إيش ذنبهم؟ آخر رسالة من أبو راكان يقول أنا ضد فكرة أنه الإنسان يغير شخصيته عشان يرضي الناس، لكن لازم يغير أي تصرف يسبب أذى للآخرين. اتفق معاك، شكرا يا أبو راكان. شكرا لرسائلكم أصدقائي، لاتصالاتكم، كل الناس اللي تواصلوا معنا، يعطيكم ألف عافية. بكذا نكون وصلنا أصدقائي إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. ويكند سعيد على الجميع، استمتعوا بالويكند، ونلقاكم بإذن الله يوم الأحد القادم في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكت.

0: مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا
1: يلا انطلق
2: في الزحمة
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: توقعات الطقس ليوم الخميس في المملكة الموافق 6 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم الحدود الشمالية وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن 0.5 متر إلى 1.5 متر يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر. وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
5: في 60 ثانية.
6: لأول مرة وبرعاية تاريخية في النهائي، سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم. بوليفارد الرياض يحتضن منافسات كأس المحتوى بين نجوم يوتيوب ومؤثري المنصات الرقمية في أجواء حماسية بلا حدود. طعام الأصالة يتحدث بانطلاق أول مهرجان للرطب بالشرقية في سوق الدمام المركزي لدعم المزارعين والمنتجين المحليين. نحو بيئة تنبض بالحياة، الجبيل الصناعية تبتكر وجهات استثنائية للأطفال عبر 500 منطقة ألعاب ومساحات خضراء. وختاماً، حضور عالمي متألق لهيئة فنون الطهي السعودية في الاجتماع السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة بماليزيا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: استدامة الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم استدامة. يقول العلماء إن الأرض تتحدث بلغتها الخاصة مرة عبر موجة

0: حر غير مسبوقة، ومرة بأمطار غزيرة، وأخرى بجفاف يمتد لسنوات. وبين هذه الرسائل المناخية تبرز ظاهرة تحمل اسما بسيطا لكن هذا التأثير يمتد عبر القارات، النينيو. هي ظاهرة تبدأ من مياه المحيط الهادئ لكنها لا تتوقف عند حدوده، بل قد تمتد آثارها لتؤثر في أنماط الطقس ودرجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. ومع تصاعد تأثيرات التغير المناخي تتزايد التساؤلات: هل أصبحت آثار النينيو أكثر حدة؟ وكيف يمكن أن تنعكس على بيئتنا ومواردنا الطبيعية؟ وهل نحن أمام تقلبات مناخية عابرة؟ أم أن العالم يدخل مرحلة جديدة تتطلب مزيدا من الاستعداد والتكيف؟ في حلقة اليوم نقترب من هذه الظاهرة ونستعرض حقيقتها العلمية وعلاقتها بالتغير المناخي وتأثيراتها المحتملة على المملكة والخليج وجهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتكيف مع المتغيرات المناخية. فأهلا بكم في برنامج استدامة عبر أثير الجميلة إذاعة جدة في حلقتنا اليوم: النينيو حين تتحدث المحيطات ويتغير المناخ.
1: استدامة.
0: متابعين الكرام، معكم نهى الجديبي إعدادا وتقديما، وشريك النجاح زميلي عبد اللطيف جميل عنبر إخراجا. بكل سرور مستمعين الكرام تتابعوننا من خلال ترددات الإذاعة إذاعة جدة، ومن خلال تطبيقي الأولى وسعودي راديو بلس ذات الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، معكم أينما كنتم. فأهلا بكم في استدامة.
1: استدامة، تقرير وخبر.
0: إذن مستمعين الكرام، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة تتجه أنظار العلماء وخبراء الأرصاد إلى واحدة من أبرز الظواهر المناخية الطبيعية، وهي ظاهرة النينيو التي تؤثر في أنماط الطقس ودرجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق واسعة من العالم، وقد تمتد آثارها إلى منطقتنا بما فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. ومع التوقعات المناخية الحديثة لعام 2026 تزداد أهمية فهم هذه الظاهرة والتعرف على علاقتها بالتغير المناخي ومدى تأثيرها على البيئة والموارد الطبيعية وعلى حياة الإنسان والقطاعات الحيوية المختلفة. التقرير التالي بصوت الزميلة روان عاشور فيه المزيد من التفاصيل.
2: يشهد العالم في السنوات الأخيرة تصاعداً في الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر غير مسبوقة إلى فيضانات وجفاف وحرائق غابات، ما جعل قضية التغير المناخي في مقدمة الاهتمامات العالمية. وفي خضم هذه التغيرات تعود ظاهرة النينيو إلى الواجهة باعتبارها إحدى أهم الظواهر المناخية الطبيعية التي تؤثر في أنماط الطقس حول العالم. والنينيو هي مرحلة دافئة من ظاهرة التذبذب الجنوبي إنسو، وتنشأ نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في درجات حرارة سطح المياه الاستوائية للمحيط الهادئ، الأمر الذي يغير حركة الرياح والتيارات الجوية ويؤثر في توزيع الأمطار ودرجات الحرارة على مساحات واسعة من العالم. وتؤكد الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي نوا أن آثارها لا تقتصر على المحيط الهادئ، بل تمتد إلى قارات ومناطق بعيدة عبر تغير أنماط الغلاف الجوي. وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن عودة النينيو تتزامن مع استمرار الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة احتمالات تسجيل درجات حرارة قياسية عالمياً، مع ارتفاع فرص موجات الحر والأمطار الغزيرة في بعض المناطق والجفاف في مناطق أخرى، مما يضاعف من المخاطر المناخية والاقتصادية والبيئية. أما في المملكة العربية السعودية، فقد أوضح المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمركز الوطني للأرصاد أن النينيو قد تزيد من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية، كما قد ترفع فرص هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة خاصة المناطق الغربية والجنوبية الغربية خلال مواسم معينة، مع زيادة احتمال

عملية السيول نتيجة التقلبات الجوية، بينما تختلف التأثيرات من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والأنظمة الجوية المحلية. وفي منطقة الخليج العربي قد تؤدي هذه الظاهرة إلى صيف أكثر حرارة ورطوبة مع ارتفاع حرارة مياه الخليج وزيادة الضغط على استهلاك الكهرباء وموارد المياه، إضافة إلى انعكاسات محتملة على البيئة البحرية والشعاب المرجانية والثروة السمكية، في وقت تؤكد فيها الدراسات أن التغير المناخي قد يزيد من حدة تأثيرات النينيو مقارنة بما كان يحدث في العقود الماضية. ويرى العلماء أن النينيو ليست سبباً للتغير المناخي لكنها تتفاعل معه، فهي ظاهرة طبيعية متكررة، بينما يؤدي الاحترار العالمي إلى رفع خط الأساس لدرجات الحرارة، ما يجعل تأثيرات النينيو أكثر وضوح وشدة في كثير من الأحيان. ولهذا تركز الجهات العلمية على أهمية التنبؤ المبكر ورفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز خطط التكيف مع التغيرات المناخية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة، تقرير وخبر، لقاء الأسبوع.
1: إذن أعزائي المستمعين، للحديث بمزيد من التفصيل عن ظاهرة النينيو وعلاقتها بالتغير المناخي وتأثيراتها المحتملة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفاعي، أستاذ مساعد قسم الجغرافيا تخصص مناخ في جامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بك دكتورة هيفاء، حياكم الله.
2: حياكم الله أستاذة نهى وأسرة البرنامج والمستمعين الكرام، يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن إحدى أبرز الظاهرات المناخية التي تكرر حدوثها والحديث عنها في وسائل الإعلام، فبإذن الله عز وجل تكون حلقة
1: مثري
2: أو لقاء مفيد ومثري للمستمعين الكرام
1: بإذن الله تعالى. يعني كثر الحديث عنها كثيرا من خلال طبعا الأخبار والبرامج، فلابد أن نضعها تحت دائرة النقاش. يعني ظاهرة النينيو والتغير المناخي، كيف يتأثر مناخ المملكة والخليج؟ يعني مبدئيا ماذا نقصد قبل ما ندخل في التغير على منطقتنا، يعني المملكة العربية السعودية والخليج؟ بداية، ما هي ظاهرة النينيو؟
2: ظاهرة النينيو هي عبارة عن ظاهرة مناخية طبيعية تحدث في المحيط الهادي في الجزء الاستوائي من المحيط، وهذه ظاهرة قديمة جدا، عرفت منذ القرن 19. أول من لاحظها وهذه الظاهرة هم صيادي البيرو، صيادين على السواحل لاحظوا أن المياه أصبحت أكثر دفئا، وبالتالي انخفضت أعداد الأسماك، أسماك الأنشوجة التي يعملون الصيادين على صيدها، وهم أول من أطلق هذا الاسم النينيو على هذه الظاهرة. فلم يكن إطلاق هذا الاسم من قبل العلماء، بل كان من قبل الصيادي.
1: نعم.
2: والاسم هذا مشتق من حدث ديني يحدث في شهر ديسمبر، لذلك تعني هذه الكلمة، وهي كلمة إسبانية، الطفل الصغير أو الطفل المسيح.
1: نعم. طبعا ماذا نقصد بهذه الظاهرة وكيف تنشأ؟ وشكرا على المعلومة.
2: هذه الظاهرة سببها هو حركة الرياح التجارية الشرقية.
1: نعم.
2: عندما تضعف قوتها هذه الرياح أو تتوقف جزئيا، فتعمل على رفع درجة الحرارة.
1: نعم.
2: كيف يحدث؟ ما هي الأحوال الطبيعية حتى نفهم هذه الظاهرة؟
1: نعم.
2: في الأحوال الطبيعية الرياح التجارية تدفع المياه الدافئة من الشرق إلى الغرب، فتندفع من السواحل القريبة من أندونيسيا وإستراليا شرقا، عفوا من سواحل الإكوادور شرقا ناحية الأندونيسيا وإستراليا، بالتالي المياه الباردة في أعماق المحيط تصعد إلى الأعلى مكان المياه التي تحركت شرق.

0: نعم.
1: المياه التي تندفع نواحي أستراليا وإندونيسيا غالبا ما تسبب الأمطار في تلك النواحي، وهذا الأمر الطبيعي، ولكن عندما تضعف قوة هذه الرياح أو تتوقف جزئيا تعود المياه الدافئة إلى وسط وشرق المحيط الأطلسي، وبالتالي عفوا المحيط الهادي، وبالتالي فإنها تؤثر على أنظمة الأنظمة الجوية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
0: نعم.
1: ما الذي ينتج؟ ينتج حدوث أمطار غزيرة وفيضانات في الأجزاء في الإكوادور، البرازيل، البيرو، بينما النواحي من العالم التي كانت بالعادة تحدث فيها سقوط للأمطار في أستراليا وإندونيسيا يحدث لها الجفاف.
0: نعم، تصبح العلاقة عكسية يعني.
1: إيه بالضبط.
0: نعم، يعني الظاهرة عفوا يعني تصبح تعكس التوجه الدائم
1: الطبيعي.
0: نعم الطبيعي. طب ما هو الفرق بين النينيو واللانينيا؟
1: اللانينيا هي عكس النينيو.
0: نعم.
1: يحدث فيها شدة في سرعة رياح التجارية الشرقية، ينتج عنها برودة أعلى في مياه المحيط الهادئ، والاسم وضع العلماء يقصد به الطفلة، اللانينيا الطفلة.
0: نعم.
1: عكس الاسم اللي وضعه الصيادين.
0: نعم. نعم. نعم. لأنه في اللغة الإسبانية زي اللغة العربية الأو تعني المذكر والآ تعني المؤنثة.
1: نعم.
0: فبتكون الظاهرة، نعيد، إنه النينيو واللانينيا.
1: أيوة، هي ظاهرتين طبيعيتين تحدث في مياه المحيط الهادي الاستوائية.
0: نعم. هل النينيو ظاهرة يعني تعتبر طبيعية، أما إنها يعني أو إنها نتيجة للتغير المناخي؟
1: هي عبارة عن ظاهرة طبيعية وهي جزء من مناخ الأرض.
0: نعم، ولكن عند حدوثها يحصل التأثير.
1: عند حدوثها هذه الظاهرة، إذا توافق حدوثها مع تغيرات مناخية، هنا نلاحظ حدوث الحالات المتطرفة الشديدة المناخية.
0: نعم.
1: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غير المعتاد، أعلى من المتوسطات، حدوث أمطار غزيرة، فيضانات، حدوث.
0: نعم.
1: جفاف في مناطق مختلفة من العالم.
0: نعم. طب لماذا يهتم دكتورة هيفاء العالم بها، رغم أنها يعني بتحدث في المحيط؟ ممكن شخص يقول يعني ظاهرة في المحيط الهادي وبعيدة، أنا ليش العالم يهتم فيها؟ يعني هو الأثر، لأنه الأثر تبع الجفاف وال يمتد،
1: لأن المحيط نعم المحيط الهادي أستاذي الفاضل ليس محيط معزول.
0: نعم.
1: بل هو جزء من النظام المناخي العالمي. مساحة المحيط الهادي هائلة تبلغ 169 مليون كيلومتر مربع، لذلك أي تغير كبير فيه ينعكس على الطقس والمناخ في مناطق كثيرة من العالم، حتى لو كانت تبعد مئات الكيلومترات.
0: نعم.
1: لأن الظواهر المناخية مرتبطة في بعضها البعض، والعلاقة بينها معقدة جدا.
0: نعم. إذن هذا يدخلنا للمحور الثاني في حلقتنا اليوم، العلاقة بين النينيو والتغير المناخي. فكيف يؤثر، يعني أول سؤال في هذا المحور، كيف بيؤثر الاحتباس الحراري في شدة وتكرار ظاهرة النينيو؟
1: الاحتباس الحراري يعمل على رفع درجة حرارة الأرض والمحيطات، فإذا جاء النينيو وحدث النينيو في هذه الفترة في ظل الاحترار، فإن آثارها قد تصبح أكثر شدة، مثل موجات الحر، تزداد موجات الحر أو يزداد أمدها، يعني تزداد الأيام الحارة، يكون
0: نعم.
1: هنالك تكرار في الأيام الحارة على غير المعتاد، الأمطار تكون معدلاتها أعلى من المعتاد.
0: نعم.
1: حدوث جفاف في بعض مناطق العالم، لا لأنها تحدث في مناخ أصبح أكثر دسأل، فبالتالي تكون الظواهر أكثر حدة.
0: يعني هنا الآن إذا يعني أصبح العالم يشهد أحداث مناخية أكثر تطرف بسبب تداخل الظاهرتين مع بعض،
1: ممكن أن يحدث.
0: نعم.
1: ورصدت عالميا.
0: نعم. كيف يمكن أن تستمر آثار النينيو حتى بعد انتهائها؟
1: ظاهرة النينيو تأخذ وقت طويل، يعني تقريبا من 9 إلى 12 شهر من السنة، لذلك استمرار آثار النينيو قد يمتد حتى بعد انتهاء هذه الظاهرة.
0: نعم.
1: لأن المحيطات والغلاف الجوي لا تعود إلى حالتها الطبيعية فورا، فهي تستغرق بعض الوقت حتى تعود إلى طبيعتها، بالتالي تبدأ تخف الآثار هذه تدريجيا. ممكن أن تكون تتوقف إذا قطع يعني انتهى السبب، ممكن أن تخف حدة هذه الآثار.
0: نعم، أبرز المؤشرات دكتورة هيفاء التي يراقبها العلماء للتنبؤ بحدوث ظاهرة النينيو.
1: من أبرز هذه المؤشرات مراقبة درجة حرارة سطح مياه المحيط، فالعلماء يعتبرون هذا من أقوى المؤشرات ومن أهم المؤشرات التي تنبئ بحدوث ظاهرة النينيو، فهي أول مؤشر. كذلك يراقبون سرعة الرياح التجارية، مقدار سرعتها إذا كانت في معدلاتها الطبيعية أم ازدادت أم انخفضت.
0: نعم.
1: كذلك الضغط الجوي بين شرق وغرب المحيط الهادي، هذه نقطة جدا مهمة أيضا يركزون عليها العلماء، يستعينون في ذلك بوسائل متعددة مثل بيانات الأقمار الصناعية، العوامات البحرية، أيضا النماذج المناخية وهي اتجاه حديث في الدراسات المناخية، يعتمدون عليها في تقدير تأثر في تقدير حدوث هذه المؤشرات، ارتفاعها، انخفاضها، تغيرها.
0: نعم دكتورة هيفاء، بعد حناخد فاصل وبعده حنتكلم عن التأثير على المملكة العربية السعودية، كيف بتأثر ظاهرة النينيو على درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير
1: إن شاء الله.
2: استدامة.
0: وطبعا نرحب من جديد في الدكتورة هيفاء محمد عادل النفاعي، أستاذ مساعد في تخصص الجغرافيا تخصص المناخ في جامعة أم القرى. حياك الله من جديد دكتورة. وطبعا اليوم احنا بنتكلم عن ظاهرة النينيو، حين تتحدث المحيطات يتغير طبعا المناخ، وكنا بنتحدث قبل هذا الفاصل القصير انه التأثير على المملكة العربية السعودية، هذا المحور الثالث في حلقتنا اليوم، كيف تؤثر النينيو على درجات الحرارة في المملكة، كيف بتأثر دكتورة؟
1: بشكل عام أستاذة نهى، رصدت بعض الدراسات وجود ارتباط بين سنوات النينيو وارتفاع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، لكن هذا الارتباط ليس ثابت في جميع السنوات. فحتى يعني اليوم نحتاج مزيد من الدراسات، مراجعة السجلات المناخية، مراجعة أحداث النينيو التي حدثت، محاولة الربط والتأكد، لأنه إطلاق الأحكام صعب جدا.
0: نعم.
1: في المملكة العربية السعودية نحتاج مزيد من الدراسات حتى نكون على ثقة فيما نطلقه من أحكام.
0: نعم. هل تزيد مثلا من موجات الحر لها علاقة بالأمطار الغزيرة أو السيول في بعض المناطق؟
1: بالنسبة للموجات الحر أسبابها كثيرة.
0: نعم.
1: لكن حدوث النينيو نعم بالتأكيد قد يحدث احتمال لحدوث موجات حر أو تزيد شدتها، خاصة إذا تزامنت مع الاحترار العالمي. لكن ما نستطيع أننا نقول أن كل موجة حر سببها النينيو وحدها.
0: نعم.
1: فالنينيو وحده لا يستطيع أن ينشئ موجة حر، لكنها قد تهيئ ظروف لزيادة شدتها. فأسباب حدوث موجات الحر عديدة، منها سيطرة المرتفع الجوي على شبه الجزيرة، الجو شبه المداري فوق شبه الجزيرة العربية، هذا المرتفع يؤدي إلى هبوط الهواء، تسخينه، إحنا أجواءنا خلال فترة الصيف السماء صافية، فترة الإشعاع الشمسي طويلة، هذه من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى حدوث موجات الحر في المملكة، بالإضافة إلى العوامل الأرضية مثل جفاف التربة، مثل كذلك من بعض العوامل الكتل الهوائية الناشئة في المناطق الصحراوية، كل هذه عوامل تسبب موجات البحر في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي.
0: نعم.
1: إذا ما تزامنت مع حدوث النينيو بالتالي بالتأكيد ستكون تأثيرها أشد وضوحا.
0: نعم. هل تتأثر يعني أيضا مواسم الغبار والعواصف الرملية؟
1: نعم هنالك دراسة أعدت في هذا الجانب للدكتور فهد الكليبي عن العوامل المناخية المؤثرة على التباين السنوي والعقدي لكل 10 سنوات في نشاط الغبار في المملكة العربية السعودية. تقريبا هم حللوا فترة من عام 2014 إلى عام 1985 إلى عام 2014، ووجدوا أن هنالك ارتباط بين الحرارة، الأمطار والرياح، وبين مؤشرات النينيو.

0: نعم
1: وخلصوا إلى أن العواصف الغبارية أن ظاهرة نينيو تؤثر على العواصف الغبارية ولكن بشكل غير مباشر. كيف بشكل غير مباشر؟ من خلال تأثيرها على عناصر المناخ الأخرى مثل رفع درجات الحرارة. إذا ارتفع درجات الحرارة تنشط الرياح، إذا نشطت الرياح أثارت الغبار الأتربة وبالتالي تشكلت العواصف الغبارية.
0: نعم طبعا دكتورة، هل تختلف أثارها بين مناطق المملكة؟ لأنه يعني نقسمها حسب التضاريس، يعني المنطقة الغربية مثلا هل تتأثر أمطار مكة والمدينة المنورة وجدة والباحة وعسير؟ يعني في اختلاف وتباين بين مناطق المملكة؟
1: بالتأكيد
0: يمسكها منطقة منطقة؟
1: لا بأس، مثلا المنطقة الغربية مكة وجدة والمدينة. الدراسات التي أعدها الباحثين السعوديين في هذا المجال أكدت أن هنالك تأثيرات مباشرة على الأجزاء الغربية من المملكة العربية السعودية، السواحل الغربية، السواحل الجنوبية الغربية. ممكن أن تؤثر ظاهرة النينو في كميات هطول الأمطار، وهذا الأمر رصد في دراسة شملت أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية. في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هي أكثر المناطق وجدوها تأثرا بهذه الظاهرة. ففي دراسة في عام 2020 ذكرت بأن المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية منها الرياض والقصيم تعد من أكثر مناطق المملكة التي زاد فيها تكرار الأمطار الشديدة خلال سنوات النينيو. يعني موسم المطر خلال سنوات النينيو كان أشد.
0: كان أشد.
1: هذا بالنسبة هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى. بالنسبة للمنطقة الشرقية شهدت تغيرات في درجات حرارة في بعض خصائص الرطوبة خلال سنوات النينيو، لكن لم تثبت بشكل واضح جدا. هذا بالنسبة للمنطقة الشرقية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وجدوا أن هنالك ارتباط سلبي.
0: كيف بدأ ارتباط سلبي؟
1: أيوة، أي انخفاض كميات الأمطار. يعني إحنا نعرف أن أمطارنا في جنوب المملكة العربية السعودية هي أمطار صيفية.
0: نعم صحيح.
1: وجدوا أن هنالك انخفاض بين كمية الأمطار الصيفية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية تزامن مع حدوث ظاهرة النينيو، فهي أدت إلى تأثير سلبي على كميات الهطول الأمطار في جنوب المملكة العربية السعودية.
0: ليست الأمطار كالمعتاد يعني.
1: أيوة انخفاض في كمياتها. بالنسبة لشمال المملكة العربية السعودية أيضا في دراسة التي عملت عام 2020 ذكرت أن شمال المملكة العربية السعودية لسيما الشمال الشرقي منها يشهد زيادة في فرصة حدوث الأمطار الغزيرة خلال سنوات النينيو. لكن دعيني أؤكد على نقطة أستاذتي الفاضلة، أن بشكل عام تشير الدراسات التي أعدت في المملكة العربية السعودية أن ظاهرة النينيو يتضح أثرها أكثر على عنصر المطر أكثر من عنصر الحرارة.
0: على عنصر
1: المطر أكثر من الحرارة.
0: نعم.
1: لكن لابد أن نؤكد على نقطة، أننا نحتاج المزيد من الدراسات، لأن إطلاق الأحكام أنا ما أؤيده.
0: نعم.
1: إلا إذا استندنا على عدد من الدراسات و شملت مناطق المملكة العربية السعودية لنطلق أحكام نقتنع.
0: يعني مزيد من الدراسات، العودة إلى الكثير من ظاهرة النينيو في السنوات السابقة ومقارنتها يعني بالسنوات
1: السجلات المناخية المرصودة واستخدام النماذج المناخية حتى نكون على وضوح، لأن هناك كثير من العوامل المناخية العالمية التي تؤثر في ظواهر المناخية خاصة الظواهر المتطرفة.
0: نعم، لكن لا ننكر أنه هذا الموسم الأمطار أقل وفيه درجات حرارة أكثر ارتفاعا. نعم.
1: هذا مرصود من فترة طويلة.
0: نعم.
1: في اتجاهات يعني درجات الحرارة، يعني مثلا في دراسة اللي عملتها عن شمال المملكة العربية السعودية في محمية الملك سلمان.
0: نعم.
1: للفترة من 1980 إلى 2023 هنالك اتجاه عام في ارتفاع درجات الحرارة يقابله اتجاه عام انخفاض كميات الأمطار الهائلة، لكن الارتفاع في درجات الحرارة لا نبالغ فيه. في هذه، لأنه كل عقد يعني كل 10 سنوات كان يتراوح ما بين

0: 3 من 10 إلى 4 من 10 درجة مئوية، يعني إحنا نتحدث عن أقل من درجة، تقريبا أقل من نصف درجة مئوية.
1: نعم نعم طيب دكتورة، هل لك إضافة في هذا النقطة؟
0: لا عزيزتي.
1: نعم. طيب ننتقل للخليج العربي، جيراننا يعني، كيف تتأثر دول الخليج وهل تأثيرها بالطريقة ذاتها نفسها؟
0: دراسات التي تناولت موضوع دول الخليج ليست أيضا كثيرة، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يتأثر بالطريقة ذاتها، لأنه تختلف الاستجابة للمؤثرات هذه بين كل دولة حسب موقعها الجغرافي.
1: نعم.
0: العوامل المناخية المحلية التي تؤثر فيها، لذلك لا يمكن أننا أن نعمم التأثير على جميع دول الخليج. فعلى سبيل المثال في دراسة لفهد السنافي عن تقلبات مناخ الخليج، ذكر أن تأثير النينيو يختلف بين شمال الخليج وجنوبه، وأن استجابة عناصر المناخ ليست متشابهة بين دول الخليج. فهذه ذكرها أحد الباحثين في هذا المجال.

0: حتى الآن لا نملك أدلة على أن ارتفاع مياه الخليج أو حتى مياه البحر الأحمر مرتبطة بظاهرة النينيو. بالنسبة لمياه الخليج العربي هنالك عوامل يعني محلية مثل إشعاع شمسي، درجة حرارة الهواء، الرياح، هذه عوامل تؤثر على درجة حرارة المياه. في عوامل إقليمية مثل تبادل المياه بين بحر العرب والخليج العربي عن طريق مضيق هرمز. لذلك ما نستطيع أننا ننسب أي تغير في درجة حرارة مياه الخليج إلى ظاهرة المياه.
1: نعم. طيب بالنسبة لإنعكاس يعني ذلك على البيئة البحرية والثروة السمكية،
0: حتى الآن أستاذ الفاضلة ما نستطيع، لأنه لو ثبت تأثير النينيوم على ارتفاع أو تغير درجات حرارة مياه الخليج بالتأكيد سوف ينعكس هذا التغير في درجات الحرارة على الثروة السمكية، على الشعاب المرجانية. ولكن بما أننا لا نملك أدلة تثبت تأثيره على مياه الخليج ورفع درجة حرارتها، بالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن النقطة هذه ونقول أنه يؤثر أو لا يؤثر. هذا أمر صعب جدا. لذلك نحن في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي نحتاج المزيد من الدراسات حتى نكون على بينة في هذا الأمر.
1: أوكي دكتورة، يعني إحنا الآن تناولنا التأثير واستعرضنا على السعودية ودول الخليج، بعد ذلك سننتقل بإذن الله تعالى بعد الفاصل للمحور الخامس اللي هو التأثير على القطاعات الحيوية، طبعا الزراعة، المياه، الموارد، الطاقة، ولكن بعد الفاصل
0: إن شاء الله.
1: تمام، شكرا.
2: استدامة. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. استدامة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وطبعا اليوم في استدامة ظاهرة النينيو حين تتحدث المحيطات ويتغير المناخ. طبعا معنا في هذا اللقاء بكل سرور الأستاذ المساعد الدكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفاعي، تخصص قسم جغرافيا تخصص مناخ في جامعة أم القرى. نرحب بك مجددا دكتورة هيفاء، حياك الله.
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا دكتورة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أنه حنتناول موضوع التأثير على القطاعات الحيوية كالزراعة والمياه وطبعا الطاقة الكهربائية، فنبدأها خطوة خطوة. كيف ممكن تتأثر المحاصيل الزراعية بظاهرة النينيو؟
0: في هذا المجال ننظر أين الدول الأكثر تأثراً حول العالم؟
1: جميل.
0: ولو نعيد الحديث عن كيف تحدث هذه الظاهرة، هو عندما تتحرك الرياح وتدفع المياه الدافئة من سواحل إندونيسيا وأستراليا غرباً باتجاه سواحل أمريكا الجنوبية شرقا، فأكثر الدول هنا تتعرض للجفاف هي إندونيسيا، الهند، أستراليا.
1: أستراليا نعم.
0: تؤثر بالتالي هذه الدول تعتمد على مصادر طبيعية، مياه الأمطار تحديدا في عمليات الزراعة.
1: نعم.
0: فمثلا في أحد السنوات إندونيسيا تعرض قطاعها الزراعي إلى انخفاض في إنتاج الأرز.
1: نعم، وهو يعني يعتبر عندهم يعني حيوية، يعني
0: عندهم
1: قطاع حيوي الزراعة والأرز خصوصا.
0: الزراعة أيوه، ومصدر التصدير العالمي، يعني تعتبر سلة إمداد غذاء للعالم. نعم. خاصة في منطقتنا الخليج.
1: نعم، كذلك يعني في خطر لما نذكر الزراعة

0: دائما، والجفاف لابد أن نذكر الحرائق، يعني حرائق غابات، مشاكل من هذا النوع بتحصل بسبب الجفاف.
1: نعم تحدث. تحدث كيف تحدث؟ دائما لابد أن نتأكد من النقطة أنه الحريق لا ينشأ بشكل طبيعي، إنما تكون هنالك شرارة. عود الثقة بشكل مقصود أو غير مقصود
0: مع الجفاف الشديد،
1: الجفاف، الأغصان المتكسرة، الأوراق، هذه جميعها هي عبارة عن الحاضنة للشرارة.
0: نعم، تعتبر الوقود الأساسي لأنه يحصل هذا الحريق.
1: نعم. بالإضافة إلى اتجاه الرياح.
0: واتجاه
1: الرياح سرعتها تؤدي إلى زيادة انتشار الحرائق وحدوث حرائق الغابات. بالنسبة نعود إلى موضوعنا، المحاصيل الزراعية وتأثر العالم، كذلك الهند عانت من تراجع في إنتاج فول الصويا، فهذه كانت أثار سلبية عانت منها هذه الدول بسبب ظاهرة التنين. لكن ما هو الوجه الآخر، الوجه الإيجابي؟ في البرازيل والأرجنتين شهدت تحسن في إنتاج الذرة وفول الصويا بسبب زيادة الأمطار. لأنه حدث العكس، بدل أن تسقط الأمطار على أجزاء شرق المحيط الأطلسي سقطت على غربه في البرازيل و أمريكا الجنوبية عموما، فازدهر أو أصبح التحسن في الإنتاج الزراعي في تلك النواحي من العالم. فهذا من أبرز الآثار على المحاصيل الزراعية.
0: طبعا، وبعض الدول حيصير فيها فيضانات، يعني أمطار غزيرة وفيضانات.
1: ممكن أن تحدث تؤدي إلى ضرر مباشر في إنتاج المحاصيل الزراعية.
0: بالنسبة لاستهلاك المياه دكتورة، يعني نتكلم الآن عن جفاف وزيادة أمطار، فهل سيحصل يعني زيادة استهلاك للمياه؟ لأنه الجفاف تم، ما عندهم مياه للزراعة.
1: نعم، هذا عانت منه أستراليا. كذلك الهند وإندونيسيا. كان هنالك ضغط على المياه لأنه يتوافق حدوثها بظاهرة مع مواسم الزراعية، بالتالي أصبح هنالك ضغط على المياه، وعانوا بشدة في فترة من الفترات بسبب ظاهرة النينيو. فكان هنالك زيادة في استهلاك المياه وضغط أيضا على الموارد المياه. منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد ذكروا بأن أستراليا واجهت موجات جفاف أدت إلى انخفاض مخزون السدود. أيضا في جنوب أفريقيا انخفاض في مياه الري. في أمريكا الوسطى حدث أيضا تراجع في تدفق مياه الأمطار. هذا كله حدث بسبب ظاهرة النينيو، وهذه حدث قريبة، يعني حدثت في عام 2023.
0: نعم، قريبة جدا. والآن أصبح العالم أكثر رصدا طبعا لهذه الظاهرة. يعني صار يهتموا في إنه لازم يلاحظوها عشان التأثيرات وكيف يتلافوا هذه يعني تأثيراتها. طب دكتورة، نيجي نتكلم عن انعكاس وكيف ينعكس ارتفاع درجات الحرارة على استهلاك الكهرباء والطاقة، يعني هنا هذه مورد حيوي.
1: علاقة طردية.
0: كلما زادت الحرارة ازداد استهلاك.
1: وإحنا أكثر مثال.
0: نعم يعني فترة الكهرباء.
1: بالتأكيد.
0: وصحة
1: التصاعد المتزايد.

0: حر. لا، في
1: احنا
0: ناس
1: لابد من
0: بيزيد
1: الظل.
0: عندهم المطر، يعني احنا نتكلم
1: انا
0: عن
1: هنا
0: جزء.
1: اختلف معك، انا اختلف معك، احنا لابد ان نكون متكيفين.
0: لا اكيد طبعا الانسان يتكيف، اكيد
1: لابد احنا نكون نموذج التكيف العالمي
0: نحن
1: لكل
0: ابناء
1: سكان
0: الصحراء، لابد
1: العالم.
0: نكون متكيفين دائما.
1: بالضبط، لابد ان نكون متكيفين. بالنسبه لمواجهه موجات الحر، سواء او ارتفاع درجات الحراره في
0: نعم
1: المملكه العربيه السعوديه او في دول الخليج او في اي منطقه
0: نعم
1: من العالم، الانسان في هذه الفتره لابد ان، يعني انا لست مختصه في هذا المجال
0: نعم
1: لكن من واقع التجربه،
0: نعم
1: لابد من الاكثار من شرب السوائل البارده.
0: وعدم التعرض المباشر للشمس في
1: للشمس
0: ذروتها. نعم، يعني مثلا بعض
1: فعلا،
0: الدول خلال هذا الفترة رصدت إنه والله اليوم ده يعتبر أحر يوم عندنا في السنة، يعني بعض الدول الإسكندنافية والأوروبية اللي
1: نعم
0: أصلا مش متعودين على الارتفاع في درجات الحرارة، فهم عندهم
1: صحيح
0: 27 درجة يعني موت حر، مش زينا إحنا، لأنه
1: صحيح
0: مش معتاد على هذا النمط من
1: صح
0: درجات
1: صحيح
0: الحرارة.
1: أجسادهم غير معتاد.
0: نعم.
1: صحيح صحيح
0: طيب نتكلم عن الأثار القريبة والبعيدة دكتورة، يعني ظاهرة النينو كما ذكرت إنه هي امتداد أثرها من 9 شهور ل 12 شهر، وفي يمكن في مدى آخر كجغرافيين كمناخيين، فالمدى القريب والمدى البعيد لارتفاع درجات الحرارة، لتغير توزيع المياه، لموجات الغبار الأكثر شدة، للفيضانات، لاستهلاك الطاقة، للسيول المفاجئة، يعني كيف نحصرها على المدى البعيد والمدى القريب؟
1: بالنسبة للمدى القريب، أكثر ما يمكن أن نلاحظه هو تأثيرها على الأمطار، يعني
0: نعم
1: بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية أو حتى في أي مكان في العالم،
0: في أي
1: تأثيرها على
0: مكان. نعم
1: الأمطار.
0: نعم
1: الأمطار هو أكثر عنصر ممكن أن يلاحظ، يأتي في المرتبة الثانية درجة الحرارة. ليش نقول إنه الأمطار؟ لأن الأمطار دائما مكانية، ليست في درجة الحرارة. درجة الحرارة ممكن يعني تغطي إقليم كامل تماثل في درجات الحرارة، الفروقات تكون بسيطة، لكن أكثر عنصر ممكن نلاحظه على المدى القريب هو الأمطار ودرجات الحرارة. الأمطار بالتأكيد يرتبط بها السيول والجفاف، الحرارة يرتبط فيها الجفاف. موجات الغبار ممكن أن تحدث إذا كان هنالك نشاط عالي في سرعة الرياح. بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة هذه بفضل الله، يعني شهدت انخفاض في العواصف الغبارية وانخفض ملاحظ والحمد لله، ونتمنى أنه تديم هذه الأجواء علينا، يعني حر وغبار صعبة جدا.
0: أنا
1: فالحمد
0: أتوقع
1: لله
0: يمكن زيادة السعودية الخضراء، الكثافة للزيارة، زيادة التشجير،
1: بالتأكيد
0: هذا له التأثير يعني الإيجابي لمسناه،
1: بالتأكيد بالتأكيد
0: وهو أصلا
1: بالتأكيد
0: يعني لو ما كان في عندنا هذه الاهتمام بالتشجير أتوقع أن درجات الحرارة ستكون أكثر شدة، ولكن هو
1: وهذه النقطة.
0: نعم
1: نعم هذه النقطة أنا أكد عليها دائما، إنه تأثير التشجير والمشاريع التي تبنتها المملكة العربية السعودية، السعودية الخضراء أو الشرق الأوسط الأخضر، سوف نجد آثارها في السنوات القادمة.
0: نعم. طيب هنا ينقلنا لي طبعا، قبل بس ننتقل للمدى البعيد، مخاطر السيولة المفاجئة على المدى القريب.
1: ممكن أنها تحدث،
0: نعم،
1: يعني إذا حدثت ظاهرة النينيو وصادف يعني حدوث عاصفة مطرية تؤثر في شدتها، ممكن أن تحدث هذه. وإحنا الآن مقبلين على فترة تقلبات حادة، بالمناسبة هي تقلبات طبيعية دائما اللي تسمى بحال فترات عدم الاستقرار الجوي. الآن إحنا مقبلين على هذه الفترة، ممكن تزداد عندنا حدة العواصف المطرية، ممكن نلاحظ زيادة في كميات، ممكن أن تحدث خاصة أنه رصدت ظاهرة النينيو.
0: نعم. طيب دكتورة على المدى البعيد، يعني ما هي أبرز التأثيرات التي قد يلاحظها المواطن خلال السنوات القليلة المقبلة على المدى البعيد؟ يعني زيادة الإجهاد المالي المائي، وزيادة مخاطر ارتفاع مخاطر التصحر، الجفاف، الحرائق، تغير الأنظمة البيئية، ضغوط على يعني الأمن الغذائي، تحديات أمام المدن والبنية التحتية، يعني ماذا لو استمرت معدلات الاحترار الحالية؟ يعني إيش حيكون على هذه، على نمط هذه النقاط التي ذكرناها؟
1: أيوة. طيب خلينا يعني نرجع لنقطة إنه نكون يعني نحن على علم بأن

0: ظاهرة تنين مؤقتة.
1: نعم.
0: هي ليست ظاهرة دائمة.
1: لكنها تتكرر في الحدوث.
0: هي تتكرر لكنها مؤقتة وتضعف تأثيراتها تدريجيا.
1: نعم.
0: فالتأثيرات بعيدة المدى لا يمكن الجزم بها لأن هنالك ظواهر أخرى مناخية. نعم. قد تتزامن معها وقد لا، فلا يمكن أن نرجع أي سبب لأي ظاهرة متطرفة إلى النينو.
1: نعم أكيد، ولكن إحنا نتكلم على أنه بصفة عامة على مستوى العالم وعلى مستوى المملكة. الحمد لله المملكة ذكية جدا في أنه تنظر لهذه يعني مثلا الحمد لله مثلا إحنا عندنا الأمن الغذائي جوا وبحرا وبرا، يعني أمن غذائي في المحاصيل الزراعية، أمن غذائي في الثروة الحيوانية، أمن غذائي في الثروة السمكية. يعني مثلا في دول ذكرنا أنه هي مثلا اعتمادها الكامل على الأرز على الزراعة، ما هي مهتمة مثلا بأمن غذائي آخر، فهنا يصير في تأثر، فما في توزيع للثروات. فالمملكة الحمد لله في هذه النقطة يعني رصدتها بطريقة يعني من بداية الرؤية أنه في اهتمام بكل الجوانب ومكافحة أخطار طبعا مخاطر التصحر، وأنشأت لذلك مركز الوطني لطبعا تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. نعم.
0: إضافة يعني لما ذكرتي أستاذ فاضل، المملكة العربية السعودية من أقدم الدول المشاركة والمساهمة في المؤتمرات الدولية المناخية، هي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.
1: جميل.
0: وتجارب متعددة ومبادرات كثيرة. لو نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية نحتاج حلقة ولقاء خاص.
1: أكيد طبعا.
0: إنجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال خاصة في الفترة الأخيرة ومع انطلاق رؤية 2030 نحن لاحظناها، انتصدقين أننا لاحظناها، ويعني جهود المملكة عظيمة جدا في هذا المجال.
1: حقيقة هي المبادرة على مستوى الشرق الأوسط في السعودية الخضراء وفي طبعا الشرق الأخضر
0: الأوسط
1: الأخضر. نعم نعم، فهي كانت مبادرة وعلى كانت الأساس يعني في هذه النقاط، لأنه عندها بعد نظر ومتابعة لرصد طبعا للمناخ وطبعا مشاركتها الدائمة كما تفضلتي في المؤتمرات والفعاليات التي تختص بهذا الشأن. فماذا لو يعني في تساؤل مثلا انه احد المستمعين بيقول مثلا في عقليته الان، طيب لو الدكتوره بتقول انه في استمرار في درجات الحراره وارتفاعها على مستوى العالم وامر طبيعي، ماذا لو استمرت معدلات الاحترار الحاليه بشكلها الحالي، كيف راح يكون مناخ المملكه بحلول مثلا رقم 2050 مثلا؟
0: يعني هذا السؤال يدخلنا في التغير المناخي.
1: نعم.
0: هذا السؤال يقودنا إلى التغير المناخي. إذا استمرت معدلات الاحترار الحالية، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاع في متوسط درجات الحرارة، من المتوقع حدوث زيادة في تكرار وشدة موجات الحر، تكرار الأيام الحارة.
1: نعم.
0: تغير في أنماط سطول الأمطار، هذا أمر محتمل جدا، حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مثل أمطار غزيرة، سيول في بعض المناطق، قد يؤدي هذا إلى ضغط على الموارد المائية وعلى الطلب على الطاقة. لكن ما أخذ أن نكون متشائمين.
1: أكيد، لأنه في استعدادات، يعني انقلنا هذا إلى المحور أنه ما هي استعدادات المملكة وماذا تفعل المملكة، كيف بتستعد للتغيرات المناخية؟
0: أي قبل ما أجاوب على هذا السؤال، دعيني أستاذة يعني أناقش هذه النقطة، نقطة ارتفاع درجات الحرارة وكيف نتكيف معها. ما دوري أنا كفرد، ما هو دوري؟ مثلا خلينا نتحدث الآن، يعني إحنا في علم المناخ ما ندرس الظاهرة المناخية ليوم أو سنة أو أسبوع، إحنا نأخذها عقد يعني أو أكثر عفوا من عقد، نأخذها ثلاث عقود.
1: نعم.
0: 30 سنة. لما نتحدث لأن الدورة المناخية حتى أصف مناخ أي مكان أحتاج إلى سجل مناخي مدة 30 عام. لأنه المناخ هي ظاهرة ديناميكية حركية، ولكن التأثيرات التي تحدث فيها ما نستطيع أن إحنا نحكم من خلال بيانات سنة أو 20 سنة، في أقل تقدير 30 سنة. لذلك حتى عام 2050 كم تتوقع أن تكون درجة الحرارة، متوسط درجة الحرارة؟
1: والله أنا عندي تفاؤل علشان في السعودية الخضراء وفي يعني لما تزيد الأشجار أكيد الجو بيصير ألطف.
0: أكيد،
1: فأنا حكون
0: لكن دائما نقول بغض النظر عن المشاريع هذه،
1: يعني كم حتكون
0: لو في أسوأ
1: في أسوأ الحالات، يعني أقول إنه 35.
0: كثير جدا.
1: 27. طيب
0: طيب إيش رأيك نتحدث بلغة الأرقام المرصودة فعليا؟
1: طيب كم تتوقع؟
0: طيب الآن متوسط درجة الحرارة من عام 1970 إلى عام 2000 كان 21 درجة مئوية. أنا أتحدث الآن عن منطقة في شمال المملكة العربية.
1: نعم.
0: متوقع أنها ترتفع في فترة منتصف القرن، يعني من عام 2041 إلى عام 2060 في الظروف الاعتيادية ارتفع إلى 23 درجة في أسوأ الاحتمالات، لأنه إحنا لما ندرس المناخ المستقبلي لازم نحط في بالنا مقدار الانبعاثات الكربونية.
1: نعم.
0: في أسوأ الأحوال 23 درجة.
1: طب أنا عندي توقع مختلف، يعني يمكن عشان إحنا بنتجه للحياد الصفري، فخلينا نقول إنه حتكون درجة الحرارة 20.
0: أنا أتكلم من واقع النماذج.
1: النماذج نماذج محترمة أكيد، والتنبؤات وأصحاب المناخ ما يزعلوا مني أكيد طبعا، لكن أنا عندي تفائلولة شوية علشان موضوع
0: ممكن.
1: المشاريع اللي بنقوم فيها والأهداف اللي بنحققها، إنه ممكن مع الحياد الصفري وزيادة المسطحات الخضراء وأيضا الوعي البيئي والاستدامة في التصرفات والوعي البيئي، كلها توجهات عالمية وتوجهات سعودية، فأكيد أنه ممكن تنخفض درجات الحرارة ما تزداد.
0: ممكن. فأنا أقول لك أستاذة أنه خلال 50 سنة، يعني إلى 2060 أسوأ الاحتمالات هو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين.
1: أسوأ الاحتمالات. طيب الحمد لله، يعني مع ثبات، طبعا مع ثبات المتغيرات الحالية، انه ما اخذنا انه في تشجير.
0: أي يعني ما اخذنا نعم. هذه الامور في الاعتبار،
1: ما اخذنا هذه الامور في الاعتبار، وهذه هي الدراسات.
0: في أسوأ الاحتمالات،
1: في أسوأ
0: يعني
1: الاحتمالات.
0: الى عام 2060 نعم. يعني تخبرنا النماذج المناخيه ان هنالك زياده تكون مقدار درجتين مئويه، هذه تعتبر زياده كبيره.
1: نعم.
0: بالمناسبه
1: طيب دكتور،
0: ما تعتبر شيء قليل،
1: ما تعتبر.
0: لكن في نقطه انا اريد ان يعني ارجع لها. انا كفرد ايش دوري؟
1: ايوه جميل، دور الفرد والمجتمع.
0: أيوة.
1: كيف بيساهم في التخفيف من
0: أثر؟ في محاور.
1: نعم.
0: لكن قبل ما اتحدث عني انا، نكون واقعيين، احنا نلاحظ انه مناخ المدن اكثر حراره من البيئه الخارجيه المحيطه. لما انت تكوني في المدينه درجه الحراره اعلى لو
1: نعم.
0: انت خرجتي خارج هذه المدينه.
1: نعم. ما الاسباب دكتور؟
0: هذه الاسباب اللي هي عمليات الرص البناء، هذه تزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وحركة السيارات في الشوارع هي مصادر للطاقة. لذلك في مناخ المدن دائما نهتم بما يعرف بالجزر الحرارية، نبحث عن أكثر المناطق المولدة للطاقة الحرارية في المدن.
1: نعم.
0: ونحاول خفضها، وهذا من النقاط التي تعمل رؤية 2030 عليها.
1: يعني خلينا نقول هندسة المدن؟
0: لا، ما هو هندسة المدن، أنا أتكلم عن البيئة المناخية للمدينة.
1: نعم.
0: ففي تخطيط المدينة لابد أن نحرص على التشجير.
1: التشجير، نعم.
0: أيوة، مثلا معيار منظمة الصحة العالمية ماذا يقول في هذا المجال؟ كل فرد يحتاج إلى 9 متر مربع مساحة خضراء كحد أدنى، والأفضل أنه 50 متر مربع. أحد الباحثين سيسل وضع قاعدة جميلة، 3 30 300.
1: 3 30 300. نعم.
0: أي يقول بأنه كل شخص له على الأقل 3 أشجار، هذه 3.
1: يا الله جميل.
0: 30. هذه الصورة اللي في بالك كانت في بالي.
1: نعم.
0: الصورة التخيلية الآن وأنت جالسة بين 3 أشجار جميلة جدا.
1: نعم.
0: 30، أي أن 30% من مساحة الحي لابد أن يكون مغطى بالأشجار.
1: أشجار وليس مسطحات خضراء فقط. نعم.
0: وراح نتحدث بإذن الله عن دور الأشجار.
1: نعم. دكتورة في دقيقتين لأنه إحنا حن في الدقائق الأخيرة للختام. نعم
0: إن شاء الله. 300 إنه لا يبتعد أي مسطح أخضر أكثر من 300 متر عن موقع مكان الساعة.

0: إذن اتكلم أيضا الآن عن هندسة المدن وتخطيطها. يعني هذا إحنا بن بن يعني هذه الحلقة بنوجهها لصانعو القرار في هندسة المدن وتخطيطها.
1: تخطيط المدن
0: نعم 33300 وأيضا مراعاة أهل المناخ في الاختصاص، إنه أكيد في موضع من المدينة شمالها جنوبها وسطها بتكون درجات الحرارة هنا أكثر وهذه درجاتها أكثر انخفاضا، هذه المنطقة تعتبر وادي، هذه المنطقة تعتبر تل، حتى في خريطة مدينة جدة نفسها يعني في عندنا أودية، في عندنا تلال، وحتى هي في مدينة واحدة ولكن تختلف. فمع مراعاة تفاصيل تضاريس وجغرافية كل مدينة وكل حي.
1: أي بالتأكيد.
0: فالحد الأدنى نقبل بثلاثة أشجار فقط. ثلاثة لكل فرد وثلاثين شجرة في كل حي وثلاثمائة.
1: 30% من مساحة الحي. 30% من مساحة تكون عبارة عن أشجار.
0: نعم وثلاثمائة.
1: المسافة أقل مسافة تبعد بين السكن والحديقة.
0: جميل. حقيقة. احنا نحب نختم بهذا الكلام الجميل واكيد في توجيه للفرد انه يكون يساهم في تخفيف اثار التغير المناخي بوعيه واستهلاك الوعي وترشيده طبعا للطاقه والمياه، لانه بيكون لها اثر حقيقي. كلمه ختاميه دكتوره في هذا اللقاء.
1: في هذا اللقاء انا يعني لابد ان نعلم ان التغير المناخي مسؤوليه مشتركه، ودور الحكومات بالتأكيد أنه مهم، لكن دور المجتمع لا يقل أهمية. فترشيد استهلاك الكهرباء، المياه، الطاقة، المحافظة على البيئة، زراعة الأشجار، هذه عوامل تساعدنا في بناء مستقبل أكثر استدامة. لابد أن يكون لدينا ثقافة ومعرفة في الظواهر المناخية، ما نبالغ في مخاوفنا ولا نقلل من أهمية الأمر، لابد أن يكون هنالك توازن. حتى يكون الإنسان قريب من المناخ ونفهم المناخ. أنا أقول دائما نراقب السماء، تأمل السحب. الله عز وجل دعانا للتفكر والتدبر، قل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويقول عز وجل والسماء بنيناها وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. التفكر في خلق الله يدفعنا إلى
0: الحفاظ على
1: بالحفاظ على البيئة
0: والامتنان.
1: أنا في نقطة أخيرة أنا بأكد عليها، أنا ضد قطع الأشجار وفكرة استبدال شجرة بشجرة. لماذا؟ لأن الأشجار كبيرة الحجم لها قدرة أعلى على تخزين وعزل الكربون، وبالتالي المحافظة على جو نقي وخفض درجات الحرارة. لكن ثبتت يعني من خلال الدراسات،
0: لكن الآن توقفوا عن قطع الأشجار واستبدالها. حتى أثناء يعني عملية الهدد قبل سنوات لجدة لم تقطع شجرة، كل الأشجار حفظ عليها، تركت كما هي.
1: وهذا هو المهم. لأن الأشجار الصغيرة لديها قدرة أقل حتى لو كان عددها أكثر، لكن شجرة واحدة قد يكون تأثيرها أكبر من تأثير مجموعة من الأشجار.
0: أكيد. وهي تركت الأشجار حقيقة المستدامة كما هي، وأضيفت أشجار في المناطق التي بدون أشجار. حقيقة يعني نشكرك دكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفيعي، الأستاذ المساعد في قسم الجغرافيا تخصص المناخ جامعة أم القرى. شكرا جزيلا لك وضعنا ظاهرة النينيو تحت الطاولة وفوق الطاولة لمناقشتها بهذا الجمال في استدامة. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا لكم. يعطيكم
0: العافية. أهلا وسهلا.
2: استدامة.
0: هكذا أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من استدامة، حيث أدركنا أنه ما يحدث في أعماق المحيطات قد لا يبقى حبيس المياه، بل تمتد أثاره إلى الغلاف الجوي لتنعكس على الطقس والمناخ والموارد الطبيعية في مناطق بعيدة، ومنها المملكة العربية السعودية ودول الخليج. والظاهرة تحتاج دراسة أكثر ومتابعة أكثر، وتعرفنا على أنه اسم ظاهرة النينيو إسباني الأصل ويعني الطفل، وأوضحت الدكتورة أنه أطلقوا الصيادو الأسماك في سواحل البيرو والإكوادور لأنهم كانوا بيلاحظوا ظهور هذه الظاهرة قرب طبعا مناسبة دينية وقت عندهم اللي هو عيد الميلاد في نهاية ديسمبر بداية يناير بالنسبة لتلك الدول. طبعا منذ ذلك الحين أطلق وأصبح الاسم مصطلح عالمي في علم المناخ فقط لنفهم أصل التسمية. شكرا لكم. شكرا للضيفة الكريمة وشكرا لوقتكم. كان معكم نهى الجديبي وعبد اللطيف جميل عنبر في برنامج استدامة، وطبعا إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، تذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: توقعات الطقس ليوم الخميس في المملكة الموافق 6 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الحدود الشمالية وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن 0.5 متر إلى 1.5 متر، يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. يرحب بكم فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم ريهام القبوري، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

0: 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهما بأحد أعضائه الرئيسية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته 12 أكتوبر القادم. أمير منطقة حائل يؤكد أهمية تنمية المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة وتشجيع المبادرات النوعية. أمير منطقة عسير يدشن مشروع 7 الترفيهي بمدينة أبها. مهرجان ولي العهد للهجن يعلن برنامجه الزمني بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. جدة تستضيف أعمال معرض سيريديو العقاري الخامس بجدة بمطلع سبتمبر المقبل. جدة استمرار منافسات ثالث نسخ أولمبياد العلوم النووية الدولي. بنك التنمية الاجتماعية يعزز تمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال في صيفنا شمالي 2026. الرياضة تصنع الأثر، حملة توعوية بعسير. جمعية الثقافة والفنون ناقشة خططها التطويرية وتستعرض برامجها الثقافية. أكاديمية الشعر العربي تنظم برامج تدريبية في الشعر وعلومه بتبوك. مركز استدامة بجازان يستعرض نظم وتقنيات الري الزراعية.
1: على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، نبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: على هواك.
2: تجوال على جدة FM.
0: عدنا لكم مجدداً مستمعين الكرام في تجوال على جدة FM. انطلقت من منطقة عسير حملة توعوية تحت شعار الرياضة تصنع الأثر والأثر يصنع حياة، بمبادرة من جمعية قوى لرياضة المعاقين، لتؤكد أن الرياضة ليست نشاطا بدنيا فحسب، بل وسيلة للتمكين والاندماج وبناء مجتمع أكثر حيوية وشمول. وللحديث عن حملة الرياضة تصنع الأثر وأهدافها وتعزيزها في ثقافة الرياضة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة عسير، الأستاذ عبد الله عسيري. أستاذ عبد الله، أسعد الله أوقاتك.
5: وأوقاتك، الله يحييكم.
0: الله يعطيك العافية. بداية الأستاذ عبد الله، يعني يريد تحدثنا عن جمعية قوى وما أبرز رسالتها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا.
5: أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة بادئا ذي بدء أقدم الشكر والتقدير لإذاعة جدة على كريم الاستضافة

0: طبعا جمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة عسير هي أول جمعية غير ربحية على مستوى المملكة العربية السعودية متخصصة في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. تأسست بموافقة عفوا تمت الموافقة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم 5273 وتاريخ 15/11/1444 للهجرة، على أن يكون المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي المشرف المالي والإداري على الجمعية، وعلى أن تكون وزارة الرياضة المشرف الفني على الجمعية. الجمعية تسعى من خلال برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الرياضي. حقيقة رؤية الجمعية ترتكز على صناعة نجوم رياضية عالمية من الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالة الجمعية ترتكز على التدريب والتمكين والتأهيل والتطوير الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج رياضية متخصصة ومن خلال فريق عمل احترافي.
1: نعم. طيب، أطلقتم حملة الرياضة تصنع الأثر، خلينا نتكلم عن أبرز أهداف هذه الحملة وماذا يعكس شعارها الرياضة تصنع الأثر والأثر يصنع حياة.
0: طبعا الحملة الرياضة تصنع الأثر هي إحدى ركائز استراتيجية الجمعية الحديثة في نشر ثقافة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم ولله الحمد تم إطلاق هذه الحملة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتمتد ل 180 يوم بمشيئة الله تعالى من خلال ثلاثة مسارات تتكامل معا لتقديم أفضل المحتوى التوعوي والتثقيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا جميع أفراد المجتمع. طبعا المسار التوعية الرقمية ومسار التوعية الميدانية والتفاعل المجتمعي. مسار التوعية الميدانية يرتكز على نشر رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوعية وما شبه ذلك، كذلك التوعية أو التفاعل المجتمعي. هي ثلاث مسارات: التفاعل الرقمي والتوعية التفاعل الميداني والتفاعل الرقمي والتفاعل المجتمعي. التفاعل الرقمي يرتكز على توعية المجتمع من خلال المنشورات التوعوية والمرئية، وأيضا كذلك المسار التوعية الميدانية يرتكز على نشر ثقافة ذوي الإعاقة من خلال الأدوات والوسائل الرياضية من خلال الأماكن العامة. عندنا التفاعل المجتمعي وهو من وإلى المجتمع، إقامة الندوات الرياضية والأمسيات، كذلك الأسئلة والجوابات برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة للمجتمع لقياس مدى أثر وعي المجتمع برياضات ذوي الإعاقة.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني عن الأثر اللي يعني تودون إلى تحقيقه من خلال حملة الرياضة تصنع الأثر على المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة.
0: حقيقة الأثر ودنا يعني نصنع أثر بعيد المدى، إن نوعي جميع أفراد المجتمع برياضات ذوي الإعاقة، ونؤكد للجميع أن الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم سواء رجال أو نساء توجد لهم رياضات مخصصة معتمدة ولله الحمد في الاتحادات الدولية وكذلك في الاتحادات السعودية ولله الحمد. نصنع نجوم رياضية نؤهلهم من خلال التوعية، ويعني قد اليوم أقول أنه في شخص يطلع على هذه الحملة هو من ذوي الإعاقة لكن ما يعلم عن رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة شيء.
1: نعم.
0: فتساهم هذه الحملة في أنها تصنعه وتدربه وتؤهله وتمكنه ثم ينافس ويمثل المملكة خير تمثيل في المنتخبات محل دولية.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني ختاما برأيك كيف تسهم هذه الحملة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع أكثر حيوية وشمول؟
0: والله بلا أدنى شك الحملة هي ترتكز على يعني تواكب رؤية المملكة 2030 في نشر رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك الرياضة كأداة وكوسيلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع. فالرياضة هي أداة وكوسيلة لدمجهم في المجتمع، وبلا أدنى شك حنا نعمل وفق رؤية 2030 من خلال هذه الحملة في ترسيخ مفهوم النمط الصحي الرياضي لجميع أفراد المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
1: الله يعطيك العافية مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة

0: على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: عدنا لكم مجددا مستمعين الكرام في تجوال على جدة اف ام. في كل موسم حصاد تتجه الأنظار إلى منطقة القصيم، حيث تتجدد قصة نجاح وطنية صنعتها ملايين النخيل ورسخت مكانتها المملكة بوصفها أحد أبرز الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم. ومن خلال كرنفال بريدة الدولي للتمور تتحول المنطقة إلى مركزا اقتصاديا وتجاري نابض بالحياة، يجمع المنتجين والمستثمرين ويعكس جودة المنتج السعودي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. في التقرير التالي نسلط الضوء على هذه المنظومة الزراعية والاقتصادية المتكاملة مع الزميل أكرم عمر.
4: منذ عقود ارتبط اسم منطقة القصيم بالنخيل والتمور، حتى أصبحت اليوم تعرف بعاصمة التمور في المملكة بفضل ما تمتلكه لأكثر من 11 مليون نخلة تنتج سنويا كميات كبيرة من أجود أصناف التمور، وفي مقدمتها تمر السكري الذي اكتسب شهرة واسعة داخل المملكة وخارجها، وأصبح أحد أبرز المنتجات الزراعية السعودية في الأسواق العالمية. هذا الإنتاج الضخم لم يعد مجرد نشاط زراعي تقليدي، بل تحول إلى صناعة متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق والتصدير. وتبرز هذه المكانة بصورة واضحة مع انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور الذي يعد أكبر مهرجان للتمور في العالم والمسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يجمع تحت مظلته آلاف المزارعين والتجار والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب المهتمين بقطاع النخيل والتمور من داخل المملكة وخارجها. ويتحول موقع الكرنفال خلال موسم الحصاد إلى سوق اقتصادية ضخمة تشهد حركة بيع وشراء يومية تعتمد على منظومة متطورة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الفرز وجودة التعبئة وشفافية عمليات البيع، بما يعزز ثقة المشترين ويرفع القيمة السوقية للمنتج الوطني. ولا يقتصر دور الكرنفال على تسويق التمور فحسب، بل يمثل منصة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتضم منطقة القصيم أصنافاً عديدة من التمور، يأتي في مقدمتها السكري إلى جانب البرحي والخلاص والصقعي ونبوت سيف وغيرها من الأصناف التي تمتاز بجودتها العالية وقيمتها الغذائية، وهو ما أسهم في زيادة الطلب عليها وتوسع صادرات التمور السعودية إلى عشرات الدول حول العالم. ويأتي هذا النجاح متوافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً وتسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الصادرات غير النفطية ودعم المنتجات الوطنية ذات الميزة التنافسية، وفي مقدمتها التمور التي أصبحت سفيراً للمنتج السعودي في مختلف الأسواق العالمية.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: عدنا لكم مجددا في تجوال على جدة اف ام. يشهد قطاع الإعلام تحولات متسارعة مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت اليوم أداة فاعلة في تطوير صناعة المحتوى وتعزيز الابتكار الإعلامي، وفي هذا الإطار أطلقت أكاديمية واس معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من توظيف أحدث التقنيات لإنتاج محتوى احترافي يعكس منجزات المملكة ويواكب مستقبل الإعلام. وللحديث عن أهداف معسكر الذكاء الاصطناعي وأبرز برامجه التدريبية ودوره في إعداد جيل إعلامي وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لأكاديمية واس للتدريب الإخباري الأستاذ طارق الشيخ. أستاذ طارق، أسعد الله أوقاتك.
0: أهلاً بإذاعة جدة، يا مرحبا.
3: أهلاً وسهلاً بيك، نورتنا.
0: الله يحفظك وخليك، شكراً.
3: بداية لو جينا نتكلم أستاذ طارق، ما أهمية إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن في ظل طبعاً التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
0: رائع والله. يعني بكل بساطة، إحنا في أكاديمية واس مستشعرين أنه عام الذكاء الاصطناعي عام استراتيجي.
3: نعم.
0: الدولة بقيادتها مهتمة جدا بأن تكون المملكة مركز رئيسي في أعمال الذكاء الاصطناعي. هذا يحتاج إلى بنية معلوماتية تقوم بها الجهات المختصة. كلنا بنشوف استثمارات القطاع الخاص الحكومي واستثمارات الهيئات المتخصصة، باقي الاستثمار في رأس المال البشري. الجامعات شغالة بتسوي شغل ممتاز، احنا في الأكاديمية بنحاول نستغل الذكاء الاصطناعي فيما يخص الإعلام. الإعلام الآن يعني يشهد تغيرات، ومعد صار في مكان لأن نكون في آخر الركب. إحنا نبغى نقود هذا التغير، نبغى نأثر، نبغى نكون جزء من الحراك العالمي.
3: نعم.
0: والذكاء الاصطناعي بيوفر لنا هذا الشيء في ظل وجود شباب طموح يمثل جامعات المملكة المختلفة من أكثر من 26 مدينة ومحافظة مشاركين في هذا البرنامج.
3: طيب لو جينا نتكلم، ما شاء الله تبارك الله، يعني المعسكر يستهدف تدريب 400 شاب وشابة من 22 مدينة و28 جامعة من مختلف مناطق المملكة. برأيك يعني كيف يعزز هذا التنوع من تحقيق أهداف المعسكر على المستوى الوطني؟
0: جميل. احنا يعني هدف هذا المعسكر الآن انه نجهز الشباب ليظهروا حبهم للوطن بتجرد، بأصالة. وبالتالي اللي بيشارك معانا اليوم طالب من جيزان، عشان بعد ما يخلص برنامج التدريبي، البرنامج مدته 6 أسابيع، يبدأ بمعسكر مكثف في الرياض في أكاديمية واس، ثم تبدأ المراحل المختلفة اللي توصل لستة أسابيع.
3: نعم.
0: الهدف أنه لما يرجع إلى جيزان يستطيع من جيزان يصنع أفضل فيلم، مقطع يكلم فيه شباب الوطن، هم من الشباب للشباب، بلغة شابة، لغة أصيلة، لغة تشبه أهل جيزان وجمال أهل جيزان.
3: نعم.
0: نفس الشيء في الشمال، نفس الشيء في الطائف، نبغى أبناء الطائف يتكلموا عن ورد الطائف، نبغى أبناء الجوف يسووا أفلام عن زيت الزيتون اللي من زيتون الجوف، وهكذا. هذا هدف العمل، أنه يخرج موزيك متكامل فيه رؤى مختلفة كلها تعبر عن حب الوطن.
3: طيب لو جينا نتكلم، يعني المعسكر يركز على التطبيق العملي في مختلف مراحل إنتاج المحتوى الإعلامي، ما هي أبرز المهارات والأدوات التي سيكتسبها المشاركون خلال فترة البرنامج؟
0: البرنامج أول وأهم بند فيه هو بناء الفكرة. الفكرة هي أهم شيء، فبياخذوا أيام يدرسوا الأفكار من وين تجي، كيف يدمجها وكيف يعظمها، ومن وين يقدم الزاوية المختلفة على أساس يخرج بفكرة مختلفة. بعدها يدخلوا في ورشة فيها عمل تشاركي، كل شاب مع مجموعة يحاولوا يا إنهم يقتلوا الفكرة يا إنهم يعظموا الفكرة. بعد كذا يبدأوا يسووا سيناريو وسكريبت وبعدها يبدأوا يجهزوا الصور الأساسية. أثناء هذا الكلام كله إحنا بنشجعهم على العمل التشاركي، بل نخليه جزء من القصة، بحيث إنه ما حد يشتغل إلا وفي عيون أخرى حوالينه تدعمه. بنحاول قد ما نقدر إنه الأولاد والبنات اللي يشتغلوا يكون في بينهم تكامل، ما يكون في بينهم تنافس، بحيث إنه في النهاية كل واحد يخرج بفكرة أصيلة تمثله ويخرج فيها مختلف عن غيره.
3: أخيرا أستاذ طارق، يعني المعسكر امتدادا لنجاح النسخة السابقة، ما أبرز المخرجات اللي تتطلعوا طبعا إلى تحقيقها هذا العام، وكيف ستسهم في تعزيز المحتوى الإعلامي الوطني؟
0: ممتاز. إحنا المعسكر اللي فات كان صراحة تجربة نوعية، شارك فيها مجموعة كبيرة من الخبراء. بعد ما خلص المعسكر عقدنا ورش، شفنا إيش الدروس المستفادة، كيف نعظم الأثر. شاركنا هالمرة في اختيار المتقدمين. المرة اللي فاتت يعني كنا يعني مرنين أكثر في القبول، السنة هذه لا، الاختيارات كانت أكثر حرصا وكبرنا العدد. كان عندنا أول 148، المرة هذه عندنا 400 شاب وشابة، لكنهم مختارين بعناية، وبالتالي نتوقع الفقد في الإنتاج يكون أقل، وبالتالي زدنا مراحل المعسكر. المرة اللي فاتت كان أسبوعين، المرة هذه 6 أسابيع. الهدف إنه يوصلوا الأفكار عميقة ويصبح العضو اللي يشارك في المعسكر مؤهل بعد المعسكر يقدر يسوي أي شيء ثاني.
3: نعم. الرئيس التنفيذي لأكاديمية واسا للتدريب الإخباري الأستاذ طارق الشيخ، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: أهلا أستاذ ريهام، شكرا لكم.
3: شكرا لك.
5: على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تجوال على جدة FM.
3: عدنا لكم مستمعينا في تجوال على جدة FM. استكمالا لعناوين، فرع وزارة البيئة بالقصيم تقيم ورشة عمل متخصصة حول الفحم الحيوي. أمانة الرياض حجز 69 عربة تقديم طعام لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتنظيمية. مستشفى رفحة تطلق مبادرة للتعريف بالصحة السكانية. الرمان ينعش سياحة الطائف. توقعات طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، مع رياح نشطة كذلك على القصيم، الحدود الشمالية وتبوك تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهطول أمطار.

الرعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير، وسحب الرعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الشرقية ونجران. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من تجوال، ننتظرون بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولاب الأحمر، ومن التقديم كنت معاكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. إلى اللقاء.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
5: يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: نقاش الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم. إذا كانت الجامعات ونجاحاتها تقاس بما تقدمه من معرفة، فإن أثرها الحقيقي أيضا يتجلى حين تغادر أسوار القاعات الدراسية لتلامس حياة الناس، وتتحول المعرفة إلى مبادرات والمهارات إلى عطاء، والأفكار إلى مشاريع تخدم المجتمع. وفي صيف الباحة لا يقتصر المشهد على الطبيعة الساحرة والأجواء المعتدلة والفعاليات المتنوعة، بل يمتد ليشمل حضورا فاعلا لجامعة الباحة التي جعلت من الموسم منصة للتوعية والتثقيف والتدريب والعمل التطوعي بمشاركة طلابها وطالباتها ومنسوبيها وشركائها في خدمة المجتمع. فاليوم سنتناول دور الجامعات السعودية في المسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجاً. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجاً، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سامي بن صالح الزهراني، عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة. حياك الله يا دكتور سامي. في البداية يليت تعطينا نبذة مختصرة عن فعاليات صيف جامعة الباحة لهذا العام، وما أبرز البرامج والمناشط اللي تضمنها الموسم.
6: حياكم الله. في البداية أرحب بكم أخي الكريم الأستاذ عزام، وكذلك الزملاء الكرام لديكم في الإذاعة، وبكافة السادة حقيقة المستمعين لهذه القناة الجميلة. طبعا كما يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم اليوم في إذاعة جدة عبر برنامج نقاش المميز حقيقة. بالنسبة لسؤالكم أستاذ عزام الله يحفظك، طبعا ما يخفى علينا طبعا الجامعات السعودية والجامعات بشكل عام على مستوى العالم، هناك يعني مجموعة أدوار حقيقة يجب أن تقوم بها، وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي، ويأتي الدور الثالث وهو خدمة المجتمع. فجامعة الباحة طبعا ضمن تلك الجامعات، ولدينا طبعا حرص معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، طبعا حريص جدا على تفعيل الأدوار طبعا المناطة بالجامعة، كما ذكرت سابقا التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأحد صور خدمة المجتمع حقيقة هو مشاركة جامعة الباحة تعاونا وتكاملا مع الجهات داخل منطقة الباحة، سواء كانت طبعا حكومية أو حتى يعني خاصة أو قطاع ثالث، للإسهام وإنجاح صيف الباحة تحت توجيهات طبعا سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله ونائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد. طبعا هذا بشكل عام. لدينا طبعا جامعة الباحة تقدم خدمات مجتمعية طوال السنة يعني من خلال مجموعة من الجهات، ولعلنا يعني نتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال الحديث.
5: نعم.
6: لكن ما يخص طال عمرك البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة في هذا الصيف، طبعا حاولنا بداية عندما يعني كنا نخطط للبرامج والفعاليات المختلفة لإنجاح طبعا صيف الباحة، أن نراعي جانب مهم جدا وهو طبعا شرائح المجتمع المختلفة.
5: على فكرة يا دكتور، يعني اللي خلانا نتناول هذا الموضوع أنه ما شاء الله حضوركم في السوشيال ميديا وتفاعل الناس معكم، يعني كنتوا ترند لفترة طويلة.
6: ولله الحمد والمنة الله يحفظك. يعني بالعكس، يعني هذا شيء يعني نفخر فيه جميعا حقيقة. وكل الشكر والتقدير لكم الله يحفظك. فكما ذكرت يعني أستاذ عزام بأنه بالفعل يعني احنا حريصين أثناء يعني اختيار البرامج أو الفعاليات المجتمع المختلفة نحاول أن نراعي شرائح المجتمع المختلفة، يعني أطفال، كبار، ذكور، إناث، مراهقين إلى آخره. ومن هنا تنطلق طبعا البرامج الصيفية الخاصة بالجامعة. هناك مجموعة طبعا من يعني حتى أختصر الكلام في هذا الجانب، حاولنا أن نقدم طبعا مجموعة من البرامج يعني ثقافية وأدبية، بطولات كذلك رياضية، دورات تدريبية للمهتمين، حملات تطوعية صحية والتوعية كذلك باستخدامات التقنية والعالم الافتراضي. لم ننسى طبعا مسرح الطفل وكذلك الجهات، التعريف بجهات الجامعة المختلفة، وحاولنا أن نختار في الجهات جهات الجامعة المختلفة التي لها التصاق بشكل أو بآخر بالمجتمع، لا سيما ونحن نمر طبعا في مرحلة قبول الآن طلاب خريجية الثانوية، لذلك تواجدت عمادة الدراسات عمادة القبول والتسجيل، وكذلك تم طرح مجموعة من البرامج الدراسات العليا، وتواجدت كذلك لعمادة الدراسات العليا ممثلة في الإدارة التنفيذية، كذلك المركز الطبي الجامعي إلى آخره. يعني يمكن تقريبا أكثر من يعني 11 جهة أو 12 جهة من داخل الجامعة والتي لها علاقة بشكل أو بآخر بالمجتمع. هذه كأحد يعني مظاهر البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة.
5: نعم.
6: بالإضافة إلى كما ذكرت الحملات التوعوية الصحية، مسرح الطفل، الدورات التدريبية وغيرها.
5: طيب.
6: نعم.
5: دكتور سامي، وش الأهداف اللي تسعى لها جامعة الباحة من خلال المشاركة في موسم سياحي فعاليات صيف الباحة، وكيف تنعكس هذه الجهود على المجتمع والزوار تحت عنوان عريض اللي هو المسؤولية الاجتماعية للجامعات السعودية؟
6: جميل، جميل جدا أستاذ عزام. طبعا هو في البداية كما ذكرت أنه طبعا من أحد أهم أدوار الجامعة هو خدمة المجتمع، فهذا يعني تنفيذا لهذا الدور أو تفعيلا لهذا الدور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإسهام بشكل كبير جدا إن شاء الله تعالى طبعا في نجاح طبعا صيف الباحة، كذلك على مستوى الطلاب هو محاولة إشراك الطلاب طبعا في المجتمع، وطبعا يعني سيتعرضوا لمواقف

0: كثيرة يعني في يعني أثناء تقديمه لمبادرات مجتمعية قد لا يتعرض لها في الجامعة يعني أثناء الدراسة، فهذا يكسبهم الخبرة واكتساب مهارات طبعا مختلفة
1: تحت بند الذكاء الاجتماعي.
0: طبعا بكل تأكيد بكل تأكيد. فيعني تعلم الطالب محاضرة مادة علمية ثم يغادر المدينة الجامعية، يعني هذا الموقفين يمكن الأكثر تكرارا على الطالب. لكن تعرضوا لمواقف مثلا معينة، مثلا مقابلة الأشخاص بأعمار مختلفة، هذا بيكسب طبعا خبرة في التعامل مع الآخرين. أيضا تفعيل العمل التطوعي لدينا في الجامعة من خلال طبعا منصات العمل التطوعي والمساهمة طبعا في تحقيق رؤية المملكة 2030. هذه بالنسبة لأبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال تقديم برامج وفعاليات صيف جامعة الباحة. ولله الحمد والمنة طبعا، يمكن زي ما علقتم في البداية بأنه يعني كان هناك الحمد لله انطباع مميز يعني حول البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة. يتمثل ذلك طبعا بزيارة يعني مجموعة من الزوار حقيقة يعني تجاوز عددهم 1500 مستفيد من طبعا الفعاليات الموجودة ومن الدورات التدريبية، وهذا طبعا ولد انطباع مميز ولله الحمد والمنة للبرامج التي قدمتها جامعة الباحة.
1: بالنسبة للبرامج التدريبية ركزتوا على إيش بالضبط؟ يعني مثلا الترند اللي الآن طالع له الذكاء الاصطناعي، ركزتوا على المهارات بالنسبة للطلاب في بداية دخول سوق العمل، ولا وش بالضبط ركزتوا عليه؟
0: جميل جميل جميل. طبعا هذه الدورات التدريبية طبعا تنقسم وفق مجموعة من المحاور، حاولنا طبعا كما ذكرت سابقا أنه نحاول أنه نلبي كل الاحتياجات والرغبات. لذلك وجدنا مثلا دورات تدريبية تتكلم عن المحتوى الإبداعي على سبيل المثال، كذلك الجوانب التقنية والتوعية يعني في كيفية التعامل مع الجوانب التقنية الذكاء الاصطناعي، كذلك الجانب الأسري لم نهمل هذا الجانب يعني لا سيما بأنه يعني الأسرة الآن تزور هذه المنتزهات المميزة يعني في مملكتنا الغالية، فنجدها فرصة حقيقة لالتحاق الأسر بمثل هذه الدورات التدريبية للتوعية بأهمية العوامل التي تسهم بشكل أو بآخر في زيادة تماسك الأسرة في هذا الأمر. طبعا يعني هذه أبرز المحاور التي تندرج تحتها الدورات التدريبية التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة.
1: نعم طيب، ويمكن أنت تطرقت للموضوع هذا في إجاباتك السابقة، لكن ودنا نعرف ما أبرز المهارات والقيم اللي يكتسبها الطالب الجامعي من خلال مشاركته في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والمناسبات الوطنية والسياحية اللي تنظمها الأمارة.
0: جميل جميل جدا. طبعا يمكن عمادة شؤون الطلاب حقيقة هي تعتبر من العمادات المساندة المهمة في أي جامعة.
1: نعم.
0: ويعني يمكن البرامج التي يتم تقديمها والإشراف عليها في هذه العمادة هي برامج تعتبر لا منهجية أو لا صفية، يعني ليست كمثلا الكليات الأكاديمية هناك مثلا مقررات معينة مادة علمية يتم شرحها ثم السؤال عنها إلى آخره. لكن في عمادة شؤون الطلاب نجد طبعا مجموعة من البرامج متنوعة سواء كانت ثقافية رياضية إلى آخره من هذه الأمور. هذه طبعا يخلق بيئة خصبة لإكساب مهارات للطالب واكتشاف مهاراتهم كذلك واكتشاف المواهب الموجودة لديهم، ونحاول بعد ذلك اللي هو تنميتها وتعزيزها ليصل إلى يعني أعلى مستوى ممكن لدى الطالب لاستخدام تلك الموهبة والاستفادة منها وخدمة المجتمع كذلك.
1: جميل. طيب دكتور، أنتم كجامعة الباحة من خلال مشاركتكم هذه، وفي برضو الجامعات السعودية عندها مشاركات مجتمعية، كيف يمكن لمثل هذه المشاركات والنزول للميدان وللمجتمع أنه تغير الصورة النمطية الموجودة عن الجامعات أنها عبارة عن مباني للتعلم والأبحاث وتخريج الطلاب إلى أنها بالفعل جزء من منظومة المسؤولية الاجتماعية؟
0: صحيح جميل. يعني هذا السؤال الحقيقة يعني عندما تنحصر الجامعة في فقط أداء محاضرات و يعني عمل أكاديمي بحث داخل المدينة الجامعية والمباني كما ذكرت وتنعزل تماما عن المجتمع، في هذه اللحظة يعني ربما كثير من أفراد المجتمع لا يذكرون الجامعة وتلك المؤسسة. لكن عندما تكون الجامعة حريصة على تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة

0: وكذلك التركيز على تلك البرامج التي تناسب احتياجاته. عندما نقدم برنامج لابد أن نفهم ما هي احتياجات المجتمع الموجودة.
1: جميل.
0: ليست بشكل عشوائي. هذا سينعكس بشكل إيجابي طبعا على سمعة الجامعة.
1: جميل. طيب بحكم أنه جامعة الباحة في منطقة سياحية، كيف ترى دور مختلف الجهات ليس الجامعات فقط في دعم هذا التوجه وهذه الميزة النوعية للباحة؟
0: طبعا في بداية أريد حقيقة يعني أن أقدم الشكر والتقدير طبعا لإمارة منطقة الباحة وكذلك أمانة المنطقة على دعمهم الكبير طبعا لتنفيذ البرامج ويعني الخاصة بالجهات المشاركة في صيف الباحة. طبعا سؤالك إذا فهمت بالطريقة الصحيحة أنه كيف ممكن أن تساهم الجهات المختلفة
1: في الجانب السياحي تحديدا؟
0: طبعا يعني من من من أبرز الأمور التي قد يعني تنتاب مثلا الزائر أو السائح اللي هو معرفة أن هناك مثلا مجموعة من البرامج والفعاليات التي تتناسب مع احتياجاته أو يرغب في الالتحاق فيها، فقد تكون أحد أهم الأهداف اللي هو للسفر إلى تلك المنطقة أو لمثلا وجوده مثلا في مكان معين واختيار منتزه معين دون آخر، فهذا يعني سيساهم بطريقة أو بأخرى في طبعا تعزيز السياحة يعني في منطقة الباحة. لذلك يجب على الجامعة حقيقة أن عند تقديم أي برامج كما هو المعمول به الآن لدينا في الجامعة تعرف على الاحتياجات وكذلك لطرح المبادرات والبرامج التي تتناسب مع الاحتياجات والرغبات كذلك لزائري المنطقة.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سامي بن صالح الزهراني عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شاكر ومقدر لك، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا جزيلا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية في جامعة الباحة. حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية، من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية اللي تتعاون مع الجامعة في تنفيذ الفعاليات المرتبطة بصيف الباحة؟
4: حياكم الله أستاذ عزام، أهلا وسهلا بكم وبإذاعة جدة وبالسادة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة. وبداية لكم جزيل الشكر أخي الكريم، والشكر موصول للأستاذ محمد وللزملاء في الاستديو جميعا، الأستاذ عبد اللطيف والإخوة الكرام، ولإذاعة جدة على هذه المساحة المتاحة لنا في برنامج نقاش للحديث عن فعاليات صيف الجامعة التي أقيمت خلال هذا العام. طبعا فعاليات الصيف في هذا العام جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير المنطقة، ومتامعة سمو نائبة صاحب السمو الأمير فهد بن سعد يحفظهم الله، وبدعم وتمكين من معالي رئيس الجامعة الأستاذ دكتور عبد الله بن يحيى الحسين. كل ذلك جاء لتقديم جملة أو حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج، ما بين أركان أكاديمية وتطويرية وتثقيفية إلى غير ذلك من البرامج الرياضية والترفيهية والصحية التي شاركت فيها معنا جهات متنوعة حقيقة في هذا الصيف. طبعا شاركت معنا أمانة منطقة الباحة مشكورة، وعدد من الجهات الإدارية المنظمة داخل الجامعة من إدارة النقل والحركة والأمن الجامعي والعلاقات العامة، إضافة إلى عدد من الإدارات التشغيلية. كما ذكر يعني سعادة العميد يعني أنه حرصنا خلال هذه النسخة الصيفية على مشاركة الجهات التي تهتم بالمجتمع وتقترب منه وتعد أكثر التصاقا به من حيث الجوانب المجتمعية. بذلك شاركت معنا عمادة القبول والتسجيل بتعريف الزوار بأهم برامج البكالوريوس والدبلومات القائمة والمستحدثة في جامعة الباحة، والتي تجاوزت في كل جانب منها 30 أو في كل مرحلة منها يعني 30 برنامجا. وبذلك يعني سعت الجامعة الإجابة عن أو العمادة للإجابة عن كل الاستفسارات الواردة هي ذلك، وتعريف الزوار والراغبين بشروط الانضمام ومتطلبات القبول وغير ذلك. شاطرتها في ذلك أيضا عمادة شؤون الطلاب بتعريف الزوار بأهم الخدمات والدعوم التي تقدمها للطلبة، وعرفتهم بالحقوق والواجبات من خلال مركز العناية بالطالب، وهو أحد أهم المراكز في الجامعة وما يقدمه للطلاب حقيقة، سواء الطلبة الموهوبين والموهوبات أو البرامج الإرشادية المقدمة في كل عام. كذلك يقدم خدمات متنوعة لطلبة المنح الدراسية الداخلية، ويعرفهم كذلك بحقوقهم وواجباتهم في البيئة الجامعية، وكذلك يعرف أيضا طلاب ذوي الإعاقة بالامتيازات المقدمة لهم وأهم البرامج الأكاديمية أيضا والإدارية والتربوية المقدمة لهم أيضا خلال العام الجامعي.
3: جميل. طيب دكتور إبراهيم، لو أردنا الحديث عن العمل التطوعي كأحد أبرز مجالات المسؤولية الاجتماعية، كيف عملت الجامعة على تحفيز الطلاب وأيضا توجيههم في العمل التطوعي تحديدا.
4: جميل جميل سؤالك، شكرا جزيلا. طبعا أيضا إلى جانب تلك الجهات شاركت معنا أندية طلابية متنوعة، نادي أطباء المستقبل وغيرها من الأندية الطلابية المهمة في الجامعة. يعني حرصنا حقيقة خلال هذه المشاركة أن تكون مشاركة خارج أسوار الجامعة، فالمسؤولية الاجتماعية ومن ضمنها العمل التطوعي كما ذكر سعادة العميد يعد ركيزة أساسية في جامعة الباحة، تتكامل مع ركيزتي التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتحظى يعني بمتابعة حثيثة ومستمرة من معالي رئيس الجامعة. لذلك تعمل الجامعة في تنظيم المشاركات سواء من قبل الطلبة أو المنسوبين من الطاقم الإداري أو الطاقم أعضاء هيئة التدريس على دعمهم من خلال آليات محددة وواضحة. طبعا عندنا مثلا تفعيل منصة العمل التطوعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، هذا حصلت عليه الجامعة وحقيقة هو مهم جدا في المتابعة والحصول على التقارير العامة. كذلك لدينا أيضا منصة العمل التطوعي الإشرافية بجامعة الباحة والتي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في الوكالة، وتتضمن 27 منصة لكل جهة أكاديمية وإدارية سواء كانت أيضا بحثية أو صحية داخل الجامعة، والتي يمكن أن تقدم أيضا خدمات تهم المجتمع. إضافة إلى أن الآليات المتبعة للطلاب سواء لاستقطابهم أو دعمهم هو منحهم ساعات يعني تطوعية معتمدة من خلال الشهادات الصادرة رسميا لهم عن كل فرصة تطوعية يقومون بالعمل فيها. إضافة إلى ذلك تقدم عمادة شؤون الطلاب دوريا مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل حول العمل التطوعي وأهميته في تنمية مهارات التواصل وإدارة الفعاليات والسلامة في مختلف المجالات التطوعية، ومنها المجالات التطوعية مثلا في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتطوع في فصل الصيف، وكذلك تطوع في المجال الرياضي.
3: نعم، كما تعرف دكتور إبراهيم تتزامن هذه الفعاليات مع أيضا فترة القبول في الجامعات، هل كان عندكم برامج تعريفية للمجتمع للطلاب اللي الآن في المراحل ما قبل الجامعة لآلية القبول وأبرز التخصصات وتعريف بالجانب الأكاديمي بشكل مبسط؟
4: جميل جدا. طبعا فعلا عندنا عمادة شؤون الطلاب قدمت مشكورة مجموعة من المقاطع المرئية وكذلك المنشورات التوعوية للطلاب المقبلين على الدراسة في الجامعة بتعريفهم بأهم التخصصات وكذلك بأهمية الدبلومات في الجامعات، وكذلك البرامج التنفيذية الموجودة والتي يهتم بها أيضا سوق العمل، إضافة إلى أنه هناك مجموعة من الطلاب الذين أنجزوا مراحل البكالوريوس وأقبلوا على برغبتهم لدراسة يعني الدراسات العليا في الجامعات ومن ضمنها جامعة الباحة، شاركت معنا الإدارة التنفيذية للدراسات العليا بتعريفهم بأهم برامج الدراسات العليا. وحقيقة جامعة الباحة تتوسع يوما بعد آخر في برامج الدراسات العليا، وصلت اليوم ما شاء الله إلى أكثر من 30 برنامجا متنوعة ما بين الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي يستمر فيها القبول حتى هذه اللحظة.
3: نعم جميل. كيف لمستم تفاعل المجتمع مع هذه البرامج والفعاليات؟
4: والله ما أخفي حقيقة ولا أخفي السادة المستمعين والمستمعات، وجدنا إقبالا كبيرا وملموسا إن على مستوى البرامج المقدمة أو على مستوى التنظيم الذي لمسوه خلال هذه الفعاليات منذ أول يوم وحتى آخر يوم، وجدنا يعني إقبالا كبيرا شهدناه على مستوى الركن التوعية الصحية مثلا، على مستوى الدورات التدريبية شهدناه أيضا، على إقبالا كبيرا جدا على مستوى مسرح الطفل الذي انطلق منذ ساعاته الأولى أو ساعات الفعاليات الأولى، يعني كان بفضل الله وتوفيقه يعني عملا كبيرا وأيضا إقبالا مجتمعيا يوازي هذا العمل المقدم من قبل جامعة الباحة.
3: عندكم دكتور إبراهيم إحصاءات أو مؤشرات تقيسون بها حجم المشاركة سواء من الطلاب أو من المجتمع في هذه الفعاليات؟
4: جميل جدا. يعني لو نظرنا نظرة شاملة لأهم الإحصاءات المقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي خلال عام 47 لوجدنا يعني سجلات تطوعية مشرفة حقيقة من قبل الطلاب أو من قبل أعضاء التدريس أو الكادر الإداري في جامعة الباحة، يعني عدد الفرص التطوعية المتاحة مثلا عندنا خلال عام 47 تجاوز 526 فرصة تطوعية، كان عدد المتطوعين يعني كبيرا جدا تجاوز 7700 مشاركا ومشاركة، يعني عدد الساعات التطوعية في المقابل تجاوز 114,000 ساعة تطوعية، العائد الاقتصادي تجاوز أيضا فيها 2,126,000 ريال سعودي. هذا الإقبال يعني يدل لنا حقيقة على حب الطلاب وضاهية التدريس وحرصهم كذلك ووعيهم واستشعارهم لأهمية المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي. خلال هذا الصيف لمسنا أيضا إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، وهو يدلل على هذه النسب وهذه الأرقام الكبيرة التي رأيناها، يعني تقريبا أكثر من 120 مشاركا ومشاركة خلال هذه العشرة أيام في الصيف.
3: كم؟
4: كذلك أكثر من 120 مشارك ومشاركة كانوا معنا خلال هذه العشرة أيام.
3: ما شاء الله.
4: كذلك عدد الساعات التطوعية تجاوز 7,000 ساعة تطوعية بواقع 5 فرص.
3: وش أبرز الأنشطة التطوعية اللي نفذتوها؟
4: حقيقة كان مثلا الركن التطوعي عندنا كان أحد أهم، عفوا الركن التوعوي الصحي كان أحد أهم الأركان التي أقبل عليها الزوار من خلال الكشوفات سواء على مستوى رعاية الأسنان أو على مستوى إجراءات الفحوصات المبدئية المتعلقة بأخذ العلامات الحيوية، إضافة إلى الأركان التفاعلية التي شارك فيها مثلا نادي جوجل أو مطوري جوجل ونادي طويق، والتعلق بتعريف النشء بأهمية الذكاء الاصطناعي وتقنياته وكذلك أهم التطبيقات، إضافة إلى أنه كان عندنا ركنين أيضا إضافيين في الخارج للفنون والرسوم وكانت متعلقة بالأطفال، وكان فيها أيضا مشاركين كثر ساعدونا في إتمام هذه المهمة، إضافة إلى ركن النباتات الذي كان يعرف الزوار من الكبار والصغار بأنواع النباتات سواء المحلية أو المستوردة، وكان فيه مشاركين أيضا متنوعين. إضافة لذلك لدينا مجموعة كبيرة من الزملاء الإداريين الذين شاركوا في تنظيم هذه الفعالية، وكذلك الطلاب الذين شاركوا في هذه الأركان إما تعريفا أو تنظيما أو إسهاما مباشرا للزوار كي يحظوا بتجربة متميزة وفريدة.
3: نعم. طيب دكتور إبراهيم، من خلال تجربتكم أتمنى تسهب لي في الموضوع هذا لأنه مهم، وش الأثر اللي يترك العمل التطوعي على شخصية الطالب تحديدا وينعكس بعد ذلك على المهارات والمستقبل المهني له؟
4: جميل جدا. طبعا العمل التطوعي كما أسلفنا يعني وممكن أعرج عليه سعادة العميد يعني هو ركيزة أساسية لدينا اليوم في التعليم العالي في الجامعات، ومهم جدا للنشئ من قبل سواء الطلاب أو الطالبات المنضمين أو المنتظمين في الجامعات أو الذين مقبلين على الدراسة في الجامعات. طبعا المشاركة المجتمعية هي المعمل الحقيقي لبناء الشخصية الطلابية، تنمي عند الطالب يعني مهارات ناعمة، تكسب الطالب مهارات في القيادة، حل المشكلات، العمل الجماعي التطوعي، تحمل الضغوط، كل ذلك ممكن يلمسها الطالب أو الطالبة من خلال مشاركته سواء كان بالصيف أو في أعمال الحج أو في الأعمال التطوعية داخل الأندية الطلابية أو كذلك الأعمال التطوعية داخل أسوار الجامعة أو خارجها، يعني تنمي عندهم أيضا الوعي والمسؤولية بأهمية خدمة ودوره في خدمة وطني، يعني تعزز لدى الطالب التواضع الفكري والشعور بالانتماء، وكذلك تنمي لديه الحس الوطني والمواطنة الفاعلة، ويعرف أهمية دوره في خدمة مجتمعه ووطنه. كذلك لو تحدثنا اليوم كما ذكرت في الجانب المهني، لو تحدثنا عن سوق العمل اليوم نجد أن سوق العمل لا يكتفي فقط بالمعدل الأكاديمي، بل أنه يبحث يعني عن الشخصية الطلابية المتكاملة، ولعل التطوع ربما يمنح الطالب يعني سجلا مهاراتيا وتطوعيا موثقا، وكذلك تكسبه تجربة علمية يمكن أن تسهم في إبراز الشخصية الطلابية المتكاملة إن على المستوى الأكاديمي بالمعدل الدراسي أو على المستوى المهني. نحن حريصون جدا من خلال تعاملنا مع الطلاب داخل جامعة الباحة أن لا تتعارض هذه المناشط التطوعية مع تفوقهم الدراسي. لدينا العديد من الطلاب والطالبات المتطوعين لدينا وهم من الأوائل على مستوى الجامعة، حرصنا على توفير هذه الفرص بالتوازي مع الكليات كي تكون منسقة ومتوافقة مع أوقات دراستهم.
3: جميل. طيب احنا ان شاء الله الشهر المقبل سبتمبر في عندنا مناسبة اليوم الوطني، وفي مناسبات كثيرة طوال العام ليس فقط في موسم الصيف. عندكم خطط للمشاركة في هذه المواسم طوال طبعاً العام؟
4: طبعا يعني عمادة شؤون الطلاب كما ذكر سعادة العميد هي احدى العمادات المساندة المهمة في كل الجامعات السعودية ومن ضمنها جامعة الباحة. دائما لدينا خطوة هي خطوة استباقية لهذه الفعاليات المهمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوطن، نخطط ننظم نجهز ثم ننفذ في النهاية. لدينا خطة متكاملة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، في فعاليات يوم التأسيس وغيرها من الفعاليات المستقبلية، بأن يكون الطالب والطالبة هو العنصر الرئيس في هذه المشاركات، لأنه مثل هذه المشاركات سواء على يعني حفل المستجدين الذي سيأتي قبل سبتمبر، وكذلك حفل ختام الأنشطة المتزامن أيضا معها، ثم بعد ذلك حفل اليوم الوطني وكذلك يوم التأسيس، كلها يعني يشارك فيها الطلاب كأعضاء فاعلين يعني على مستويات متعددة، إما إلقاء أو حفلا خطابيا أو كذلك على مستوى التنظيم والمشاركة والإعداد والإخراج في النهاية.
3: طيب سؤالي الأخير لك، لفت نظري حديثك عن واحدة من الأنشطة اللي هو مسرح الطفل، ومثل هذه الأنشطة تربط الجامعة بالعوائل وتكسر الصورة النمطية للجامعات، كيف شفتم تفاعل العوائل والأطفال بالذات مع ما تقدمونه في هذا النشاط؟
4: حقيقة يعني كما أسلفنا الذكر أنه حرصنا أن تكون هذه البرامج متنوعة حتى تستهدف كل فئات المجتمع المختلفة سواء كان الأفراد أو الأسر من الزوار والمصطافين. مسرح الطفل كان أحد العناصر المهمة في هذه الفعالية، قدم عروضا مسرحية متنوعة على مدار أيام الفعالية، في كل يوم لمسنا يعني إقبالا كبيرا متميزا، هذا يساعدنا حقيقة على تلمس صفات الطلبة الموهوبين المستقبليين إن شاء الله سواء في المدارس أو في الجامعات. يعني وجدنا إقبالا كبيرا، رضا تاما من قبل الأسر، استمتاعا بكل الفعاليات حقيقة، ومن ضمنها مسرح الطفل الذي كان يمتد من 5 مساء وحتى 10 مساء.
3: أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية.

0: في جامعة الباحة، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر لكم، الله يعطيك الصحة والعافية، حياكم.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
0: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا. وأيضا للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف ريفال الزهراني ورزان الغامدي، وهما طالبتان في الجامعة وعندهم مشاركة في هذه الفعاليات نتعرف عليها من خلال لقائنا معهم. أول شيء حياك الله يا ريفال.
5: أهلا، حياك الله.
0: حياك الله أستاذة رزان.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا أهلا وسهلا. خليني أستاذة ريفال أتعرف في البداية عن طبيعة مشاركتك في فعاليات صيف جامعة الباحة، وش الدور اللي كنت تقومين به ضمن هذه الفعاليات؟
5: طبعا في البداية السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على استضافتي في برنامج نقاش. دورنا كان في هذه الفعالية، طبعا أنا وأيضا زميلتي رضوان كنا مشاركين من كلية الطب، أيضا ممثلين في نادي الكلية وهو نادي أطباء المستقبل. كانت هذه الفعاليات تشمل العديد من الأركان التي تخص كثير من التخصصات في الجامعة، ولكن إحنا كنا في الأركان التوعية.
0: أنتوا طالبات في كلية الطب؟
5: أي نعم.
0: نعم.
5: كنا مشاركين
0: في أي سنة؟
5: إحنا الحين رايحين لسنة رابعة اللي هي دفعة 45.
0: ما شاء الله، تمام.
5: فطبعا الأركان كان في عدة أركان في التخصصات الصحية. الركن اللي أنا كنت مشاركة فيه هو كان الركن التوعوي بالإسعافات الأولية، فكان عندنا مانيكانات دمى نمثل عليها أهم الإسعافات الأولية من إنعاش القلب الرئوي والاختناق والحروق والصرع للبالغين وأيضا للرضع. أنا شخصيا كنت ماسكة جزء الرضع.
0: جميل. رزان، أنت كنت في نفس الركن للتوعية بالإسعافات الأولية ولا في ركن آخر؟
6: لا، أنا طالبة رزان عبد الله من جامعة الباحة، أيضا من كلية الطب وممثلة بنادي أطباء المستقبل. كنا في الركن التوعوي الصحي، وهذا الركن يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الزوار والمستضيفين. كنا نعمل بالتعاون مع زملائنا من كلية التمريض، حيث تولوهم قياس العلامات الحيوية للزوار مثل ضغط الدم والنبض ومستوى السكر، بينما كان دورنا كطلاب طب يتمثل في قراءة هذه النتائج وتفسيرها للزوار وتقديم التوصيات الصحية المناسبة لهم، وإجابة عن مختلف الاستفسارات سواء كانت عن الأمراض المزمنة أو نمط الحياة الصحي. وحرصنا على أن يكون كل زائر لا يغادر فقط بعد إجراء الفحص، وإنما يغادر وهو يحمل معلومة صحية صحيحة ونصيحة عملية يمكن أن تنعكس إيجابياً على صحتي وصحة أسرتي.
0: جميل. طيب ريفال، كيف شفتي إقبال الزوار على الأركان والبرامج، وخصوصاً ركن التوعية بالإسعافات الأولية اللي شاركتوا فيه؟
5: كان الإقبال جداً جداً رائع. خلال تقريباً الأسبوعين اللي كانت خلال هالفعاليات شفنا يمكن فوق 500 زائر، والكثير منهم أيضاً كان أطفال جايين مع عائلاتهم. في ركني أنا خصوصا كان يجينا كثير من الأهالي مع أطفالهم المراهقين أو أطفالهم الصغار جدا يعني حتى تحت عمره 10 سنوات، وكانوا يطلبوني يعني أنا وزميلي في الركن أننا نشرح خصوصا لأطفالهم كيف يتعاملون مع الحالات اللي هي الاختناق أو الانعاش القلب الرئوي.

0: أتاحت لنا التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وخلتني أحس بدوري ومسؤوليتي كطبيب أكثر تجاه المجتمع، وأن دورنا كأطباء لا يقتصر فقط على العلاج بل يبدأ أيضا من التوعية والوقاية.
1: جميل. طيب رفال، عندك أرقام أو إحصاءات أو مؤشرات تعكس حجم التفاعل والاستفادة من الخدمات والبرامج اللي قدمتوها؟
2: هو مثل ما قلت سابقا، كان في يعني حضور جدا كثير، فوق 500 تقريبا. احنا كيف كنا نحصيهم؟ في الركن اللي كانت فيه رزان، اللي هو ركن العلامات الحيوية، ايضا في ركننا كان كل شخص يجي نسجل معلوماتهم الأساسية ونكتب رقم الزائر، يعني هذا كم، هل هو الزائر الأول، العاشر، الثاني عشر. فخلال هذا الأسبوعين جمعنا عدد مو هين والله.
1: طيب وش أبرز يا رزان الأسئلة اللي أو المخاوف اللي من خلال ما تابعتوه من فحوصات، خصوصا الأمراض المزمنة اللي تشوفين أن المجتمع يحتاج فيها توعية؟
0: حقيقة هنا كان معظم اللي زارونا يعانون من تاريخ مرضي، أو شخصيا يعانون من سكري أو ضغط أو حتى بعض أمراض القلب. ف التوعية بالسكري والضغط وهذه الأمراض أيضا وطرق الوقاية منها، أو حتى للمريض اللي مريض سكري أو مريض ضغط، أشوف أنها جدا مهمة. وركننا كان يقدم هذه النصائح بشكل جدا جميل ولغة بسيطة مع كل الزوار اللي زارونا.
1: رفال، عندك تجارب ثانية تطوعية؟
2: نتطوع أحيانا في بعض الفعاليات اللي سوناها هنا أيضا ضمن صيف الباحة، ولكن هذا الفعالية خصوصا كانت ضمن صيف جامعة الباحة، ولكن إيوة قد شاركت يعني في أشياء كثيرة قبلها.
1: جميل. طيب لما نتكلم عن كلية علمية تطبيقية مثل كلية الطب، مثل هذه المشاركات يا رزان، ما انعكاسها على الجانب العلمي عندكم، مو على جانب طبعا الجانب البناء الشخصية، الاحتكاك مع المجتمع؟ لا شك أنه تكسب الواحد مهارات في ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، لكن على مستوى المادة العلمية وش استفدتوا منها؟
0: استفدنا بأن المعلومات اللي ندرسها احنا ناخذها بلغة كطلاب قاعدين ندرس، لكن لما احنا نحاول نقدمها للمجتمع طبعا هذه لغة ومهارة يكتسبها الطلاب من خلال مشاركتهم وانخراطهم مع المجتمع بشكل أكثر. ففرص مثل التطوع يعني تخلينا نكتسب خبرات عملية وإنسانية ما توفرها لنا قاعات الدراسة لوحدها.
1: جميل. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة ريفال والدكتورة رزان، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
2: شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، اليوم موضوعنا كان عن الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية، واخذنا جامعة الباحة نموذجا كونها كان لها مشاركة فاعلة في تفاعل كبير في منصة إكس على مشاركة جامعة الباحة، واخذنا أيضا نماذج من الطالبات وأيضا الأساتذة اللي شاركوا في مثل هذه الفعاليات المهمة جدا لأي جامعة، بحيث أنه تكون موجودة في قلب المجتمع وتقدم الخدمات، وخصوصا الخدمات التطوعية للمجتمع بشكل عام. التماس المباشر مع المجتمع مهم، سواء في صقل كما ذكرنا شخصية الطلاب، في أيضا التعريف بالجامعة وبرامجها، لأنه الجامعات هي صروح علمية صح، لكنها أيضا صروح مجتمعية تقدم خدمات خارج أسوار هذه الجامعة. حتى الطفل اللي يحضر هذه الفعاليات بعد كم سنة بيكون داخل أسوار الجامعة، فالصورة النمطية تتغير عنده لما يشوف أنه والله الجامعة هي جزء من المجتمع وليست عبارة عن أرقام واختبارات و يعني نماذج أسئلة، هي جزء من هذا المجتمع، وبالتالي تفاعله ونظرته

للجامعة تختلف بشكل كبير. نتمنى من بقية الجامعات أن يكون عندها هذا الحضور الفاعل والجميل في مختلف الفعاليات الموجودة طوال العام في كل المناطق في المملكة العربية السعودية. وزي ما شفنا أنه في تفاعل كبير من قبل المجتمع لهذه الفعاليات والأنشطة، لأنه كما ذكرنا الجامعات هي مؤسسات مجتمعية بالدرجة الأولى وليست فقط مؤسسات أكاديمية تقدم الجانب التعليمي أو الجانب البحثي فقط. وإن شاء الله هذا الموضوع بنتناوله في مرات مقبلة لأنه مهم جدا، وخصوصا تفعيل الجانب التطوعي الأكاديمي. الجانب التطوعي فيه اهتمام كبير فيه، والمملكة حققت أرقام كبيرة جدا في الجانب التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030، تجاوزت المستهدفات اللي كانت مرصودة للوصول لها في عام 2030. نحن وصلنا لهذه الأرقام خصوصا في أرقام المتطوعين، وصلنا تجاوزنا المستهدف، والجامعات هي جزء من هذه الجهود اللي أتصور أنه تحتاج أنه تكون أكثر حضورا في المجتمع وفي مختلف المناسبات. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

يا مساء الخير، يا مساء الخميس الونيس، يا مساء الرضا والسعادة ورحلة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم في إذاعة جدة، تحديدا برنامج في الزحمة اللي ابتدت معاكم الحين وحتستمر لين الساعة 6. زحمتنا أكيد خفيفة لطيفة ظريفة جميلة، مو زي زحمة الشوارع أبدا، وإن شاء الله نتمنى لكم وقت ممتع تقضوا معانا. دايما الخميس يكون خفيف جميل ونيس بوجودكم، بتواصل معاكم أكيد على إذاعة جدة، معاكم أنا روان عاشور من الإخراج عبد اللطيف عنبر.

حاب يتواصل معنا أكيد في حلقة الخميس ومشوارنا اليوم على 64771 54 و64991 54 و64785 44 اللي بيتواصل معنا من خارج جدة مفتاح جدة 012. كمان بنستقبل على الواتساب 800 244 28 28. وانطلقنا معاكم مستمعينا في الزحمة، ويا هلا وسهلا فيكم كلكم.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم، مكملين مشوارنا معاكم في الزحمة.
3: سناك.
2: طيب اليوم في ساعتنا الأولى احنا عندنا سناكة كده خفيفة ظريفة عجبتني. هي مش بالصح انه يعني مو بالشرط انه هي تكون صح، لكن خلينا نتكلم وندردش ونسالف معاكم حوالينها. وساعتنا الثانية اكيد طبعا تبهرونا في صح صوتك وصح بوحك وصح لسانكم في الأشياء الجميلة والحلوة اللي حنسمعها منكم وننطلق معاكم فيها ساعتنا تاني. يعني جهزوا اللي بده يغني، اللي عنده حاجة حلوة كده يروح يشرب له حاجة دافية، ياخد له سكر نبات ينسون، يعني عشان والله شيء دافي كمان في ده الحر يعني كمان مشكلة، لكن يعني في سبيل الفن كل شيء يهون. تمام، سناكتنا اليوم بتقول إيش؟ في دراسة جديدة من إحدى المجلات، طبعا اللي ما شاء الله تبارك الله أي حاجة في الحياة صار دراسة، اللي الله كثر يعني العلماء كثروا من دراسات ومن إيش اليوم العالمي اللي كده. أنا اكتشفت إنه في يوم عالمي للأكلة المعينة، اليوم العالمي لارتداء ما بعرف إيش، اليوم العالمي لصناعة البطاطس، يعني في أيام عالمية غريبة. فهذه أشياء مرة كثرت عم نشوفها. فخلينا نشوف دراسة اليوم. دراسة اليوم بتقول الحب يسبب زيادة الوزن لأنه هرمونات السعادة تشعرك بالجوع. الحين بغض النظر عن صحة الدراسة وإيش هي، خلينا نقول إنه المشاعر مش بالشرط كمان الحب، لأنه في بعض الزملاء اللي عم يقولوا ما متأثروا، فإحنا قلنا لهم برضو إنه إيش يمكن أنتوا ما حبيتوا صح، قلنا برضو. فهل انتوا من النوع اللي الحب او المشاعر بصفه عامه تاثر عليكم؟ يعني مثلا اذا انتوا زعلتوا او حبيتوا، او يعني التغيرات اللي تقلبات المزاجيه في المشاعر، تاكلوا تحطوا حركم في الاكل او تحبوا، او اذا مثلا كنتوا مبسوطين بتنفتح شهيتكم للاكل وتحلوا تحبوا كده وتنبسطوا، ولا من النوع اللي اذا المشاعر بتاثر عليكم خلاص ما بيصير عندكم قابلين انتوا تاكلوا او تشربوا او من هذا النوع. فايش رايكم في هذه الدراسه؟ وانتوا مع او ضد، او مش كمان بالشرط مع او ضد، او قولوا لنا يعني انتوا ايش رايكم في هذا الكلام بصفه عامه، المشاعر صح بتاثر على الاكل الشرب هذه الاشياء. فهذه هي دراسة اليوم وسناكة اليوم اللي حنقعد ننقنق كده معاكم في هذه السناكة على 6477154 و6495154 و6478544 مفتاح جدة 012. إذا لقيتوا الخط مشغول ولا ما مداكم تتصلوا أو أي حاجة، تقدروا ترسلوا رسائلكم على الواتساب على 800-44-28-28 وأكيد حتوصل آراءكم كلها وحنسمع أصواتكم الجميلة. حنطلع لفاصل، جهزوا حالكم وحننطلق معاكم بعد الفاصل الجاي. يعني اللي واقف اللي ماشي وهو معنا يسمعنا وبيشارك معنا وقف على جنب، حاولوا انكم توصلوا بيتكم بسرعة، حاولوا انكم تسووا براد الشاهي او كاسة القهوة شو ما تحبوا وتقعدوا تستمتعوا في هذه الرحلة اللي بس مدتها ساعة ونص ولا ساعة ستة وحننتهي من الزحمة وتنتهي زحمتكم على خير. طالعين الفاصل مع تيفا عبد اللطيف وراجعين، خليكم على السلامة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.
4: طيب خلينا نرجع مرة تانية لسناكتنا اليوم اللي بتقول في دراسة من إحدى المجلات بتقول الحب بيسبب زيادة الوزن لأنه هرمونات السعادة بتشعرك بالجوع. هذا إذا كان الحب أصلا يخليك سعيد، هرمونات السعادة تخليك تشعر بالجوع، أما إذا كان الحب فيه له مشاكل وفيه له أشياء تسد النفس فأكيد أنت ما راح تأكل ولا بالعكس حتنحف. وانتو مع او ضد هذه الدراسة؟ طيب خلينا يعني نروح شوية علميا لهذا الموضوع. هو اصلا انه احنا بالضبط نقول الدراسة هذه صحيحة او لا، الدراسة فيها الى حد ما صحة، لأنه الحب يخلي مثلا هرمونات السعادة هي اللي بتفرز عندنا، لأنه عند الوقوع في الحب أو في المشاعر المختلفة السعيدة خلينا نقول بيفرز في الجسم عدة هرمونات كيميائية زي الدوبامين الأوكسيتوسين والسيروتونين، وهي اللي بتربط بالشعور بالسعادة والتحفيز. بس ما في أدلة قوية بتقول أنه هذه الهرمونات هي اللي بتسبب الجوع. ممكن اللي يخليك أكتر أنه أنت تبغى تأكل أو تفتح نفسك على أكل أنه ممكن الشوكولاتات والأشياء هذه والسناكات زي السناك اليوم، فهذه الأشياء هي اللي ممكن تسبب زيادة الوزن. هرمونات السعادة ما بتسبب الجوع مباشرة، بس تأثر في مراكز المكافأة في الدماغ. بعض الناس بيشعروا أنهم يبغوا يأكلوا أطعمة محببة لهم تكون غنية بالسكر أو الدهون. الجوع الحقيقي بينظمه أصلا بشكل أساسي هرمون الجريلين والليبتين. طيب خليني أقول لكم مرة تانية سناكة اليوم اللي بتقول الحب يسبب زيادة الوزن هرمونات السعادة تشعرك بالجوع. خلينا نتكلم عن المشاعر الجميلة بصفة عامة. المشاعر هذه سواء كنت مثلا سعيدين بوجود أصدقائكم أحبابكم أهلكم، الحب دائما إحنا بنقول الحب مفهومه العام، حب الأصدقاء، حب العمل، حب مثلا الأهل، أي حب في الحياة بالمفهوم العام. الهرمونات هرمونات السعادة هذه اللي بتفرز لما تكونوا مع الأشخاص اللي انتوا بتحبوهم تشعركم بالجوع تخليكم ناكل. يعني مثلا احنا في الدوام نكون سعيدين، نكون قاعدين مثلا كل خميس حول عبد اللطيف، كل خميس بتكون كده الجلسة جميلة، الزملاء لحالهم الزميلات وكده، يعني كل يعني نكون في كده اجتماعات، هذه الاجتماعات اللطيفة هي اللي ممكن هي اللي بتزيد الوزن. السعادة الراحة يمكن يخليك انه انت تأكل براحة، بس في ناس لما بيكونوا مثلا مبسوطين او المشاعر عندهم overdose ما بيقدروا يأكلوا، يكون عندهم كده شوية المعدة تكفل وما يقدروا يأكلوا او ما يقدروا ان هم يعبروا عن سعادتهم في حاجة تانية غير الأكل. فانتوا مع هذه الدراسة او انتوا ايش يصير في جسمكم وانتوا تكونوا سعيدين او تكونوا مع الناس اللي تحبوها تأكلوا ولا تاخدوا سناك، تنقنقوا سناكات ولا ايش تعملوا؟ 64771546491514647854845044 هذه هي ارقام التواصل. 012 هو مفتاح منطقة جدة، اللي حاب يشاركنا من خارج جدة تقدروا ترسلوا كمان رسائلكم على الواتساب على 800-44-28-28، واحنا بكل الحب نستقبل مشاركتكم. في ناس كثير عم يقولوا هاتوا السناك، يعني بداية البرنامج كانوا يقولوا هات السناك هات السناك، ما عرفوا هذا كان سين بينك وبين أمينة مش عارفة، فالسناكة قلناها. وعم نستنى اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي قلت لكم هي، وعلى كمان الواتساب زي ما قلت لكم. هنطلع فاصل مع عبد اللطيف ونرجع، خليكم على السمع ولا تروحوا. باي.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ.

0: التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: على هواك
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في الزحمة. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر أثير إذاعة جدة، تحديدا في هذا البرنامج اللي بدأنا معاكم الساعة 5، برنامج في الزحمة. يا هلا بكل اللي في الشوارع بيسمعونا، طالعين مشاوير خاصة الويكند الخميس الونيس، في ناس رايحة تغير جو، في ناس ماسكة خط سفر، في ناس راجعة من دواماتها، في ناس عم يقطموا يعني اشتروا أغراض مشاوير، في ناس لسه عم تجهز لسفرة بسيطة سريعة آخر الإجازة. يعني أي أحد بيسمعنا على أثير إذاعة جدة أو بيسمعنا على تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، أجمل مساء وأجمل تحية، ورب تكون زحمتكم ممتعة وجميلة ورائعة كروعتكم. خليني أرجع مرة تانية لستاكتنا اليوم اللي بتقول في دراسة من إحدى المجلات بتقول الحب يسبب زيادة الوزن لأنه هرمون السعادة تشعرك بالجوع. طيب إنه الدراسة 100% صح أو غلط، احنا ما عندنا هذا الشيء الأكيد، لأن دراسات مرة كثير وكل مجموعة بيعملوا دراسات مختلفة. هو الحب صح بيسبب ارتفاع في هرمون السعادة، بعض الناس لما يرتفع عندهم هرمون السعادة يحس ان هم بياكلوا. بعض الرسائل اللي جاتنا، يا هلا وسهلا فيك يا بشارة خضر، يسعد أوقاتك. يقول أنا من وجهة نظر انه الدراسة صحيحة، لأن كل ما كنت مبسوط أكل زيادة وأشرب إبريق شاي الحال وجعله بالعافية يا رب ومجاري الهنا إن شاء الله يا بشارة. مازن بيقول أنا مع الدراسة إنه لما يزعل أسيب أنا من الزعل على جنب. مازن وارسل لي رأيك في لما تكون مبسوط وسعيد تأكل تنفتح شهيتك للأكل ولا لا؟ أسيب الزعل، الله لا يجيب الزعل بينك وبين أي شيء، الله لا يجعلك تزعل أبدا في حياتك يا مازن. قل لنا أنت إيش رأيك لما تكون مبسوط. أنا بطلت كنسلت، أنا كنت تكلمت عن المشاعر والزعل ونحط حارتنا، كنسل. اليوم خميس وبدنا نفرح، يعني كفاية شوية في بعض المناطق حر وزحمة، فخلي زحمتنا تكون حلوة وجميلة. خلينا نتكلم على الجانب المشرق والسعادة، لما تكونوا مبسوطين ولا تكونوا مع ناس تحبوهم تنفتح شهيتكم للأكل، صح أنه أنتوا يزيد وزنكم وزوقاته في الحب ولا لا؟ عمر كمان بيقول يا هلا وسهلا فيك، انتوا اللي وناستنا وانتوا اللي سعادة قلبنا وانتوا كمان الحب اللي احنا بنعطي. يا صراحة احنا بنعطي بكل حب عشانكم موجودين في حياتنا يا عمر، يا هلا وسهلا فيك يا عمر. أم إسراء كمان بتقول الدراسة أشوفها صحيحة، لأن الإنسان من يكون يحب ويكون مرتاح أكيد بيفتح نفسه للأكل. أم عمر كمان برضو حبيبة والله، أنت والله يجعلكم تحبوا الناس الصح ويجعل أيامكم كلها مغمورة بالحب والسعادة يا رب. أهم حاجة أنتوا تحبوا الناس الصح وما تستنزفوا في مشاعركم. طيب هذه سناكة اليوم، حنطلع لفاصل. مازن حاول أن تخلص اكتب لي بسرعة عشان أطلع لفاصل ونرجع في ساعتنا الثانية اللي حنسمع فيها أصواتكم الجميلة اللي كده تطربنا وتغرد في سما إذاعة جدة. حنسمعها على 64-77-154-649-5154-647-8544 مفتاح جدة 012. كمان الواتساب 800-244-28-28، يعني إذا حابين تشاركوا وفي مجال إنكم ترسلوا أرقامكم وإحنا نرجع نتصل بكم، يعني إذا كان الخط مشغول أو كذا. طيب إحنا طالعين لفاصل وراجعين، لا تروح بعيد، يلا جهزوا اليانسون سكر النبات ونبدأ معاكم صح صوتك في ساعتنا الثانية على أثير إذاعة جدة.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من

0: الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية.

0: المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد ويا هلا وسهلا في كل انضم لنا في ساعتنا الثانية برنامج في الزحمة على أثير إذاعة جدة. يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا ومستمعينا وأصدقائنا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة أو على حسابات الإذاعة سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. كان بيقول لي تيفا قبل شوية، طبعا هو هذا الاسم النكنام حقه، كان بيقول لي إنه أنت عم تقولي بدأنا الساعة 5 وأنا أصلاً قلت لكم نرجع الساعة 6، أتوقع كده صح؟ أو لخبط في هذا؟ طبعاً من شوقي لكم، من حبي لكم، وكمان برضو في حاجة إنه كده في لخبطة الأوقات والحر والصيف عم نسوي كده الأشياء، فاعذروني. إحنا مكملين معكم لين الساعة 6 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم، يا هلا وسهلا في مشاركاتكم على 6477154 و649514 و647854 مفتاح جدة 012 و800 248 28 28. هذا هو رقم الواتساب، وبنبدأ يلا بينا على أول مشاركة. يا هلا وسهلا بخالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتك يا رب. يا هلا وسهلا
1: فيك. منور البرنامج.
0: هذا نورك أكيد والله، ونور الله المستمعين. الله يسعدكم.
1: أول شيء أحييك وأحيي مستمعي البرنامج في الزحمة.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: أنا متمنى لكم إن شاء الله يوم جميل إن شاء الله.
0: يومك أجمل. هات العلم يا خالد.
1: والله أنا عندي الموجز في الزحمة.
0: إيه هات العلم.
1: إيه نعم عندي موجود. الله يعطيك العافية أختي.
0: يلا الضربة يا عبد اللطيف.
2: الزحمة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في موجز الزحمة في اسبوع، واليكم ابرز ما جاء فيه من عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. برئاسة سمو ولي العهد، مجلس الوزراء يقر 15 قرارا وشركات دولية وتمديد مهلة توثيق التصرفات العقارية. امير جازان يكرم ثلاثة مواطنين تبرعوا بأجزاء من أعضائهم لإنقاذ المرضى. ومجمع الملك سلمان العالمي يصدر 9 كتب ترجمة لتقارير التعليم لتعليم اللغة العربية حول العالم. والصحة تحيل صيدلاني بالطائف للجنة المخالفات بعد قراره بإساءة معاملة مستفيد. وأمانة الرياض حجز 69 عربة طعام لمخالفة الاشتراطات الصحية والتنظيمية. وإلى الأنباء متفرقة من الموجز. النمسا تحطم رقمها القياسي بالحرارة للمرة الثانية خلال 24 ساعة ب 41 درجة مئوية. وزلزال يضرب محافظة كوماموتو اليابانية بقوة بلغت 5 درجات دون وقوع أي ضحايا. ومزرعة رومانية تشارك بأكثر من 120 صقرا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور. وإلى أحوال الطقس، الأرصاد تحذر من رياح نشطة تقلص الرؤية على منطقة حائل، وعن وجود رياح وصواعق رعدية على الباحة حتى 8.

0: في مساء وإلى أخبار الرياضة. وإلى أخبار الرياضة حيث أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع الكرواتي ماريو يوستشيت فيما ضم الاتفاق الكسوفي سيليا لثلاثة مواسم قادمة، في حين أتم نادي أبها التعاقد مع بطل العالم الفرنسي نبيل فقير، وتعاقد الاتحاد مع الدولي السنغالي ديون لوبي قادما من الميريا الإسباني. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: يعطيك ألف عافية خالد وصح لسانك، وشكرا للمعلومات الجميلة.
0: عطل اختيار.
1: كفو عليك يا خالد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا والله، يستاهل الصفقة خالد والله. طيب معنا اتصال جديد، سخية الحارف، صح كده الاسم؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالرضا والنور والسرور.
2: أنا صديق دائم لكم من أول مع الأستاذة أمينة، أنا اختلف علي الصوت المعذرة.
1: والله أنا روان عاشور، وبرضو أنا أول مرة أسمع
2: حياك
1: الاسم.
2: حياك الله. لا أنا مع الأستاذة أمينة ودائم أشارك.
1: ترجع بالسلامة شيء. أكيد أمينة إن شاء الله ترجع لكم بالسلامة شيء. ومنور معايا وأنا سعيدة بالمشاركة.
2: أنا أشارك بقصائد شعرية دائما من كلماتي وكتاباتي، نبطي أو فصيح، فحبيت الآن أشارك بقصيدة شعرية. إن سمحتم لي.
1: أكيد بكل سرور.
2: هذه قصيدة رثاء في أمي رحمها الله.
1: الله يرحمها ويغفر لها يا رب.
2: الله يسلمكم إن شاء الله. قلت فيها: يا دمع عدت لتحكي قصتي ألما، يا دمع عدت لتحكي قصتي ألما، والحزن يرسم في جوفي معاناتي. ضاقت بي الأرض والأيام مقفرة، والهم أصبح عنوانا لأوقاتي. أستودع الله من كانت لنا وطنا، لا الحزن يجدي ولا تجديك آهاتي. يا نور عيني يا قلبي وغاليتي، أمي الحبيبة يا شعري وأبياتي. يا رب فارحم حنانا ضمها كفن، فأنت يا رب من تسمع مناجاتي. يا شمس أمسية غبت اليوم راحلة، ناديت شوقا فلم تغني مناداتي. قف يا فؤادي وحيدا وارتشف سقما، واسقي الجروح دما من طيفك الآتي. إنا إلى الله نشكو ما ألم بنا، إنا إلى الله نشكو ما ألم بنا. رحماك ربي فاغفر كل زلاتي، رحماك ربي فاغفر كل زلاتي. سلامتكم.
1: وانت سالم وغانم يا رب ومن تحب وصح بوحك يا سخي الحرف.
2: الله يسلمك.
1: والله يرحمها واغفر لها ويجمعكم فيها ان شاء الله في جنات النعيم يا رب.
2: آمين ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا والله. حياكم.
1: حياك. اتصال جديد، يا هلا وسهلا. طيب قبل ما ناخذ اتصال وقبل ما ناخذ الفاصل، خليني اذكركم مره ثانيه بالارقام 64771054 و64951545 و64785444 مفتاح جده 012 اللي حابب يتصل من خارج جده، وكمان اذا حابين تشاركوا على الواتساب ترسلوا لنا ارقامكم 800 44 28 28.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: زحمة على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مشوارنا لسه مكمل معاكم في الزحمة على جدة اف ام. يا هلا بكل اللي بيسمعنا على اثير اذاعة جدة او على تطبيق سعودي راديو بلس او تطبيق الاولى. نرجع لاتصالاتكم ومشاركاتكم معانا. عمار، يا هلا فيك يا عمار.
6: اهلا، يسعد لي مساكي.
5: يسعد لي اوقاتك، ويلكم باك والله.
6: انت اللي ويلكم باك والله.
5: كيف بس المفاجأة؟ قلت لازم.
6: انت عارفه يا استاذ روان،
5: هلا والله،
6: انا كنت مجهز اغنيه اول ما سمعت صوتك، سويت البلان بي على طول، غيرت محمد عبده.
5: الله عليك، تستاهل صفقه. تستاهل صفقه، الله يسعدك. سعيده جدا بالتواصل معك، اسمع صوتك عمار، تفضل اجيني.
6: لهنا

لهيهم ولا ضما ينحكات غنت سنا بالرضا والسكوت لو صار نيران الغلا يا رضا وقفونا برشواي كيف خلاها ايش يسوى

حلفتكم بالله بروحوا انتم وخلوني معاهم. ما طولت

0: طويل أقضي بعد عمري معاك، لو اسألهم عني قولوا إني، لو اسألوكم عني قولوا إني طلعت منكم في هوا.
1: سلامتك.
2: وانت سالم وغانم، ارجع طيب. ارجع ارجع. من قلبي نصحته، بس عيا ينتصح نبضه يبيها. منه ليه عيه، ليه عزم يترك الكون ويجيها. كمل كمل. الله يسعد هالصوت الحلو عمار، ولا تقطعنا دايما، واختياراتك جميلة ورائعة، ويعطيك العافية.
1: الله يسعدك.
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا بهمام.
3: السلام عليكم، ايه الاخبار؟
2: وعليكم السلام، الحمد لله. كيف حالك يا عمار؟ همام كيف حالك يا همام؟
3: كله تمام الحمد لله.
2: كله تمام، يا هلا وسهلا فيك.
3: معك اغنيه كده لتامر عاشور،
2: يلا نسمع تامر.
0: كل جرح بيبقى صعب تقوده، واللي

هتحمل حد ما كان ليش يوم الأول على السن جرحي ما هتول هنسى دلوقتي ليه بفكر في اللي زعلي

لما عينا ثمارها يحصالي مش مهم خدعني لسه فينا الصايمين والحياة مش وفعا اللي خدعني وهي كانت غلطة مش أكثر.

0: الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: على هواك.
2: الزحمة على جد أف أم.
3: اهلا وسهلا فيكم من جديد، مشوارنا لسه مكمل معاكم في الزحمة على جدة اف ام، ونرجع ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في فقرة صح صوتك. ويا هلا وسهلا بمازن، حياك الله يا مازن. اسفرت ونورت.
4: حياك الله يا روان، ايش المفاجأة ذي؟
3: كيف بس؟ انت وانا لا فجاه تلاقوني باي مكان.
4: ما شاء الله تبارك الله.
3: كيف حالك؟ كيف الويكند معك؟
4: والله الحمد لله يا روان،
3: بدايه ويكند سعيد ان شاء الله.
4: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله لنا ولكم باذن الله.
3: ان شاء الله يا رب. يلا قول لي يا مازن، ايش حاب تقرير؟ صح
4: تقرير.
3: يلا نبدا. بسم الله.
2: الزحمه على جده اف ام.
4: العميد إلى أبوظبي استعدادا للجزيرة. دورينا يبدأ الخميس القادم، وأقوى اللقاءات النصر والفتح. خليجي 27 23 من سبتمبر في جدة. أهلا بكم. يغادر بإذن الله تعالى الأيام القادمة وهو محملا بدعاء الجماهير السعودية وتحديدا الجماهير الاتحادية. نادي الاتحاد مغادرا إلى أبوظبي استعدادا للقاء الجزيرة يوم الثلاثاء القادم الساعة 7 مساء في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وفي 8 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. دورينا سينطلق الخميس القادم بعدد من المواجهات: الأهلي والدرعية، الهلال والفيصلي، النصر والفتح، التي ستكون هي أهم مباريات الأسبوع الأول. وفي الشهر سبتمبر القادم سيخوض سيكون خليجي 27 انطلاقته بإذن الله حتى 10 من نوفمبر بإذن الله تعالى. كان معكم مازن الغانمي، ألتقي فيكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء. الميكروفون لروان عاشور.
3: شكرا للزميل مازن على هذا التقرير. شكرا لك مازن، أعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك.
3: يا هلا وسهلا فيك، وسعيدة جدا بهذا التقرير الجميل والأداء الأكثر من رائع. شكرا فيك مازن.
4: فمان الله.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد. كمان اتصال أبو جسار. يا هلا وسهلا فيك يا أبو جسار.
5: مرحبا ومسهلا، كيف حالك؟
3: يا هلا وسهلا فيك، مرحب، كيف حالك؟
5: الله يسلمكم، كيف حالك؟ عندي مشاركة يا
3: تفضل، أكيد تفضل.
5: قصيدة.
3: يا هلا وسهلا، تفضل قول، تفضل أعطينا.
5: يقول يا عوض يا جين الأفعال، يا عزوتي وقت الشدايد والضيق، أنت بسيوه وما تعرف الأنداد، واحد الوفا والمجد في كل طريق. كرامتكم.
3: وانت سالم وغانم وصحبوحك، يا هلا وسهلا فيك يا ابو جسار.
5: كيف اشارك بها؟
3: يا هلا وسهلا.
5: والله استمتع بإذاعتكم،
3: وانا مستمتع جدا بمشاركاتكم وسماع صوتكم.
5: الله يعطيك العافية.
3: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا أذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل: 6477154 و6495154 6478544 مفتاح جدة 012 للي بيشارك من خارج جدة. كمان إذا حابين تشاركوا تقدروا ترسلوا إرقامكم على الواتساب 8244 28 28. جميلة جدا المشاركات اللي سمعناها. ونسمع كمان مع فؤاد قطان. هلا والله بفؤاد.
6: هلا والله روان عاشور.
3: يا هلا ومسهلا والله.
6: كيف حالك؟ طيبة؟
3: والله بخير الله يسلم حالك.
6: الله يحييك.
3: كيف الأجواء عندكم بالشرقية؟
6: والله جهنم
3: يا ستار.
6: جهنم.
3: وأنت لو قلت لي والله، قلت والله الجو زين، قلت جهنم.
6: وين يا روان؟ هذا عشان التمر، عرفت كيف؟
3: يلا خير.
6: يعني الله كنا أسبوعين بس.
3: الله طبخنا مع التمر، الله يكون بالعون.
6: أيه.
3: يلا هانت هانت، راح الكثير وبقي القليل إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
3: باقي شوي وتزيني.
6: وبرد عليكم إن شاء
3: يا
6: الله.
3: يا رب.
6: جعل آمين. أيامنا كلها برد.
3: يا رب آمين، بالصحة والسعادة والأمن والأمان يا رب.
6: إن شاء الله الله يمنع، إن شاء الله يمنع علينا بالأمن والأمان إن شاء الله بقلادنا إن شاء الله.
3: قول فؤاد، إيش مشاركتك اليوم؟
6: والله طبعا خفيفة من كلماتي والحان.
3: أغنية ولا قصيدة؟
6: أغنية.
3: يلا.
6: طبعا انا ضفت عليها، طبعا انا ما عندي استديو يعني اسجل اغاني كلماتي
3: ان شاء الله. ليش لا؟
6: دبكة طبعا ايقاعات عراقيه اخترتها انا
3: ما شاء الله،
6: ضف عليها يلا على خفيف يعني. خلي عبد اللطيف، حط لي صدى يا
3: بعد. هات صدى يا عبد اللطيف،
6: يا احلى عبد اللطيف في الكون. ما يقصر عبد اللطيف
3: اكيد.
6: يلا يلا على خفيف. ها الله عليك يا فوفو. ايه فوفو
3: غني. ايه الله فوفو والنعم فوفو.
6: والنعم في شنو؟ تجوال راسي السنة، تجوال راسي السنة، محبوبتي خليتها، محبوبتي خليتها، بفلو عني دم الصغر، بفلو عني دم الصغر، مثل الورد ربيتها، مثل الورد ربيتها، من قد ما دمها حلو، من قد ما دمها حلو، أم العسل سميتها، أم العسل سميتها، ما عاد يحلى لي عطر، ما عاد يحلى لي عطر، من يوم ما

0: رميتها بس يا حلو رميتها من كثر ما من كثر غيرتها علي من كثر غيرتها علي أنا أعترف أذيتها أنا أعترف أذيتها ومو رجال والعد رجل إلا بخدها حبيتها إلا بخدها حبيتها روان روان
1: الله الله عليك يمكن كما سمعت الصوت كنت أقول لك الله عليك يا فؤاد
0: لا لا أنا خفيف يعني
1: يلا إن شاء الله
0: والحاني. طبعا أنا اخترت إغاءات
1: إيه
0: إن شاء الله إذا في إمكانية إن شاء الله راح أسجلها يعني
1: إن شاء الله
0: على حسابي أنا لغتي الخاصة يعني
1: إن شاء الله بحول الله تعالى الله إن شاء الله نشوفك فنان كبير ليش لا
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: رب العالمين
1: يعطيك العافية فؤاد وشكرين اتصالك
0: هلا تحياتي وتحياتي لعبد اللطيف
1: هلا والله هلا

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله، مكملين في الزحمة على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم وراجعين لاستقبال مشاركاتكم، وعندنا مرام. يا هلا فيك يا مرام.
3: هلا وسهلا،
2: حياك الله.
3: الله يحييك، كيف حالك؟
2: بخير الله يسلم حالك. مرام من وين تكلمينا؟
3: من الرياض.
2: كيف الأجواء عندكم في الرياض؟
3: والله مو حلوة، بس الناس هاليومين أهدى
2: حر، الجو حار. وين تطلعوا مرام؟ كيف بتقضوا الصيفية؟
3: دوام بيت سينما.
2: أماكن مغلقة يعني، إذا حبيتوا تغيروا جو. يلا إيه؟ الحين بيجي الشتاء وبتزين الأمور.
3: الله الله،
2: احنا قاعدين نصبر نفسنا، عارفه موضوع الشتاء مسوين سكيب على الخريف.
3: انا ما شاء الله انتم جدا حلو الجو عندكم، حلو حركات وابحر
2: الله يحل ايامك. الله يسعدك، مره مو حلو، مره حلو، مره حلو. الله المستعان.
3: الله يعين يا رب.
2: مرام ايش حتسمعينا؟
3: والله انت ايش حابه؟ انت امينه؟
2: لا انا روان.
3: روان الله اسمك حلو، اسمكتي
2: الله. طيب. يسحل أيامك
3: يا روان، أول مرة أكلمك
2: وأنا أول مرة أسمع صوتك. أنت إيش عندك؟ إيش حابة تسمعين؟ أنت إيش أقرب شيء لقلبك؟
3: أنا عندي اللي حفظتها زين، حبيبي لا سعد الفهد.
2: نسمعها ليش لا؟
3: يلا أغني؟
2: غني.
3: الله يعينكم.
2: بالعكس بصوتينا.
3: الله يخليك حبيبي لا لحظة.
2: يلا
3: عشان أمرني صوتي.

فين التسلى حسبي عليه ولا برامي قلبك اليوم ملا عسك ولا الله حبيبي لا تزود الطين بلة على حسب

سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابوي ضيعت عليه

0: حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب ودات قلبي يا بوي. بس شكرا.
1: الله صح صوتك وصح روحك يا مرام، يعطيك العافية، متعتينا وسعدتينا بصوتك الجميل.
0: الله يخليك.
1: يا هلا وسهلا، سعيدة جدا.
0: حياك.
1: طيب كده نقدر نقول نحن وصلنا نهاية مشوار اليوم في برنامج في الزحمة. يا رب تكون زحمتنا خفيفة ظريفة انبسطتوا فيها معانا زي ما احنا دائما بنكون مبسوطين في تقديم برامج إذاعة جدة. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. تقي فيكم إن شاء الله غدا بحول الله. كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، لتنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمك. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
2: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الايجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
6: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
3: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
1: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها.
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها، البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي.

0: كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك

وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى. والبداية من مدينة أبها أو منطقة عسير، أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار عن افتتاح وجهتها الترفيهية الأولى 7 أبها في منطقة عسير خلال حفل رسمي أقيم يوم الأربعاء برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة. يمثل افتتاح 7 أبها أولى خطوات الشركة نحو تشغيل شبكة تضم 14 وجهة ترفيهية متكاملة في عدد من مناطق المملكة، بما يسهم في توسيع الخيارات الترفيهية وتعزيز جودة الحياة ودعم نمو قطاع الترفيه وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة. رئيس مجلس إدارة شركة 7 عبدالله الداود أكد أنه افتتاح 7 أبها يمثل لحظة فارقة في مسيرة الشركة، لما تتمتع به منطقة عسير من هوية أصيلة وإرث ثقافي وطبيعة فريدة. راح تقدم الشركة نموذج جديد للوجهات الترفيهية المتكاملة، يرتبط بالمكان ويعكس روحه ويلبي تطلعات مجتمعه. أيضا أوضح أنه هذا الافتتاح يشكل بداية لسلسلة من الوجهات المتكاملة اللي راح تخدم مناطق متعددة من أنحاء السعودية، وبتقدم تجارب نوعية تثري حياة السكان والزوار وتدعم المواهب والفرص المحلية، وتسهم أيضا في بناء قطاع ترفيهي مستدام يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. 7 أبها تتجاوز وجهة مفهوم الوجهة الترفيهية التقليدية، تمثل أول مشاريع الشركة التي اكتمل تنفيذها، بما يعكس التزام 7 بكفاءة التنفيذ وجودته وتقديم تجارب مصممة بما يتناسب مع هوية المنطقة واحتياجات زوارها. طبعا تبدأ تجربة الزائر قبل وصوله، تقع الوجهة تبدأ تجربة الزائر قبل وصوله، لأن الوجهة تقع ضمن تجمع مطار أبها الدولي والمشاريع المحيطة به، مما يتيح التعرف إلى المنطقة منذ لحظة الوصول في تجسيد لفكرة تختصرها العبارة تصل عسير قبل أن تهبط. وجهة 7 أبها تشكل جزء من إرث عسير الحي التي تربط مطار أبها الدولي بالوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في المنطقة، ضمن تجربة واحدة متصلة ينتقل خلالها الزائر بسلاسة كأنه يعيش قصة

0: عسير منذ لحظة وصوله حتى نهاية رحلته. سفن أبها راح تستقبل إن شاء الله زوارها ابتداء من 6 أوغست ضمن برنامج احتفالي يستمر لمدة 5 أيام، يستمد مضمونه من هوية منطقة عسير ويستهل بيوم جذور عسير الذي يحتفي بموروث المنطقة وحرفها التقليدية. أيضا يليه يوم صناع القمم المخصص للمواهب المحلية ورواد الأعمال الشباب، ثم يوم قمم العائلة اللي راح يقدم تجارب عائلية وورش عمل تفاعلية، ويحتفي اليوم الرابع تحت عنوان مذاق عسير بنكهات المنطقة وموروثها في فنون الطهي، قبل أن يختتم البرنامج بليالي عسير اللي تتضمن عروض مسائية وفعاليات ولقاءات مجتمعية. الضيوف راح يكونون على موعد مع مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية اللي بتضم فورمولا إي كارتينج إلى جانب عدد من التجارب اللي طورتها سيفن محليا، ومنها كواكن وغولفي وسايبر بولينج وسين سينما. طيب اليوم عندنا في فقرة إيش تفضل، عندنا 5 خيارات أو 5 تفضيلات، 5 خيارات أو 5 تفضيلات. إيش تفضل، قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبال، التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع، مغامرة بالدراجات أو جولة بالقارب، ليلة سينما أو جلسة مع الأصدقاء في مطعم، السفر إلى أجواء باردة أو الاستماع بالأنشطة الصيفية في مدينتك. هذه 5 الخيارات شاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي ما عنده فرصة أنه يتصل فينا هاتفيا بإمكانه أنه يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.
1: ما على هالليل حارس، افتحي بابا وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى إلى جدة. تنوعت الفعاليات الثقافية والفنية بحي جميل في جدة، مثرية للحراك بصفته وجهة سياحية معرفية ضمن فعاليات صيفنا على كيفنا، بمجموعة تجارب عززت المشاركة المجتمعية تجمع بين المعرفة والإبداع والمجتمع. مكتبة جميل أحد أبرز محاور هذا الحراك، شكلت من خلال مبادراتها المعرفية التي شملت تحدي القراءة الصيفي ونادي القراءة وحلقات الكتابة إلى جانب ورش بحثية وفكرية، شكلت وتناولت موضوعات الترجمة والتفكير النقدي وقراءة تاريخ المدن، بما أسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وإثراء الحوار الفكري وإتاحة مساحات للتبادل المعرفي بين مختلف فئات المجتمع. هذا الحراك امتد للبرامج التعليمية المخصصة للأطفال واليافعين عبر مستكشفي حي، اللي قدم أنشطة وورش تفاعلية استلهمت موضوعاتها من المعارض الفنية وربطت بين الفن وسرد القصص والذاكرة والبيئة المحيطة في تجربة تعليمية تجمع بين التعلم والإبداع وتنمي مهارات الملاحظة والتعبير الفني لدى المشاركين. كمان في مجال الحرف والفنون التطبيقية أتاح صناع حي للمشاركين فرصا لتطوير مهاراتهم من خلال ورش متخصصة في الأعمال الخشبية والخزف، واختتم برامجه بأمسية فنية مفتوحة جمعت الفنانين والهواة في مساحة تفاعلية دعمت تبادل الخبرات وشجعت على الابتكار والإنتاج الإبداعي. برضو البرنامج الموسيقي شهد حضور مميز عبر فعاليات ألحان حي اللي أتاحت تجربة تفاعلية قائمة على الإيقاع والمشاركة الجماعية، إلى جانب عودة فرقة الفارابي إلى جمهوره من خلال عرض موسيقي أعاد إحياء إحدى التجارب الموسيقية اللي ارتبطت بالمشهد الثقافي في المدينة. حي جميل أيضا عزز تجربة زواره بافتتاح وجهة جديدة للمأكولات الآسيوية في خطوة تعكس تكامل التجربة اللي بيقدمها وتجمع بين الثقافة والفنون والضيافة في بيئة واحدة. طبعا تنوع البرامج والفعاليات اللي احتضنها حي جميل يجسد دوره في دعم الحراك الثقافي بمدينة جدة من خلال مبادرات تجمع بين الفنون والمعرفة والتعليم المجتمعي وتسهم في توسيع فرص المشاركة الثقافية وتعزيز مكانة المدينة وجهة للإبداع، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي وجودة الحياة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام. وصلنا إلى فقرة ايش تفضل، للحاب يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا أيضا على الواتساب على 800-244-28-28. أول اتصال معنا مازن، يا هلا ومرحبا.
4: يا مرحبا حبيبي سامة،
3: كيف حالك؟ ايش أخبارك؟
4: الله يحفظك حبيبي، ايش اخبارك انت؟
3: والله بخير الحمد لله، الله يسلمك ويبارك فيك. كيف الويكند معك؟
4: الحمد لله كله تمام،
3: الحمد لله، عسى دايم ان شاء الله يا رب. يلا يا مازن، يا ابغى اجابات سريعه.
4: طيب توكل على الله. يلا
3: ايش تفضل؟ فقره ايش تفضل، خلينا نبدا. قضاء يوم على الشاطئ ام رحله الى الجبل؟
4: والله الشاطئ.
3: التخييم تحت النجوم ام الاقامه في منتجع؟
4: المنتجع.
3: ليه ما تحب التخييم؟
4: هي التخييم حلوة،
3: ولا تحب تحب انك تكون مرتاح في الطلعة؟
4: هو
3: التخييم يعني شوية يبغاله تعب وجهد.
4: لا هو شوف، هو هي على فترات، يعني مثلا فترة الشتاء يكون خيام، وفترة الصيف تكون للمنتجعات.
3: حلو، بس في تخييم جبلي اليوم راح نتكلم أصلاً عن التخييم الجبلي بالتفصيل،

0: الصيفية في مدينتك؟
1: السفر.
0: سفر إلى أجواء باردة.
1: أجواء باردة كذا تكون رايقة كذا.
0: أوكي حلو حلو، شكرا يا مازن، يعطيك العافية.
1: العفو يا عيوني. العفو حبيبي.
0: الله يسلمك. طيب معنا آسيا، يا هلا ومرحبا. آسيا صوتك ما أسمعه تماما. لا والله مو واضح.
2: كذا أحسن؟
0: أيوة كذا تمام.
2: أيوة.
0: يلا آسيا، أول شيء كيف حالك؟ كيف الويكند معك؟
2: الحمد لله تمام، والله بسم الله.
0: الحمد لله. يلا نبغى إجابات سريعة ها؟ قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبل؟
2: قضاء على الشاطئ.
0: يوم على الشاطئ. تخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
2: الإقامة في منتجع.
0: الإقامة في منتجع. مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
2: جولة بالقارب.
0: تحبين البحر؟
2: أي.
0: ليلة سينما أم جلسة مع الأصدقاء في مطعم؟
2: ليلة سينما أحسن.
0: سينما أحسن. السفر إلى أجواء باردة أم الاستمتاع بالأنشطة الصيفية في مدينتك؟
2: لا أجواء باردة.
0: أجواء باردة. أنت ومازن كلكم أجواء باردة، والله شكل الصيف مأثر. شكرا يا آسيا، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. طيب معانا محمد الحربي، يا هلا ومرحبا.
3: النور للجميع إذاعة جدة، ومن يسمع محمد الحربي عليك
0: حياك الله،
3: ومن يسمع إذاعة جدة برنامج ويكند وصيفكم أحلى.
0: صيفنا أحلى. كيف حالك يا محمد؟
3: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: كيف الويكند معاك؟ وين رحت وين جيت في الإجازة هذه؟
3: أبدا الأسبوع هذا ما رحت، أنا الأسبوع السابق رحت وصلت الرياض ورجعت.
0: ما شاء الله.
3: الأسبوع هذا ما قدرت أروح، ويمكن
0: أيوة قلت لي إنك رايح الرياض، كيف كانت الرحلة؟ كيف كانت السفرة؟
3: والله ما يحتاج، كانت من أفضل الرحلات، تعرف الواحد يأخذها يعني زي الاستمتاع بالرحلة كذا، يعني يأخذ الوجبات في كذا مطعم يعني من اللي نعرفها، يعني مطاعم تمام على المستوى.
0: شكلك من المهتمين يعني بتجربة المطاعم والأكل. لأي أيوة مدينة تروح لها؟
3: أيوة نعم، أنا في مطاعم يعني أعرفها من أول أكل فيها، بس في مطاعم اكتشفها عن طريق برنامج كذا يعني عندي، فأول ما أروح على طول أحصافها عندي أني يعني لازم أمرها.
0: حلو حلو ما شاء الله، الحين كل يوم بنكتشف مطعم جديد، مكان جديد.
3: أيوة طبعا يعني عندي خان، بالنسبة يعني مدينة جدة أعرف أغلب المطاعم فيها، يعني ما أحتاج إني أدور عليها لأني حافظها.
0: إيه خلاص.
3: بس عندك زي الرياض وفي مناطق أخرى لا، يعني ماني عارفها بالحيل، فعشان كذا أسأل وأدور في الجوال.
0: تبحث. شوف
3: الأفضل. أيوة تم. أدور في الجوال وأروح.
0: طيب يلا محمد، إيش تفضل، قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبل؟
3: والله في الأوقات هذه أكيد على البحر.
0: على الشاطئ. برضو الجبل يعني يكون الأجواء يعني باردة.
3: حلوة الأجواء بس إنه في الشتاء أفضل للجبل، وفي الصيف في البحر أفضل.
0: حلو. طيب التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
3: لا في الأوقات هذه في منتجع أفضل.
0: منتجع أفضل برضو. طيب مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
3: نعم أيام الشتاء كمان.
0: حتى أيام الشتاء؟ بالعكس التخييم أيوة. بالشتاء ترى له
3: يعني الأجواء حلوة، يعني تيجي شبة نار وتيجي جالس وزيك لكن في الأيام هذه والله اللي في الليل بخيم ممكن، لكن أنا أقول في الشتاء أفضل عشان تشب نار على الحطب زي كذا وتسوي زي كذا
0: اللي هو قصدك التخييم.

0: دافئ ما تحتاج اشياء
1: صحيح
0: تبرد الجو.
1: صحيح. مغامره بالدراجات ام جوله بالقارب؟
0: لا يعني انا افضل الاثنين بس اقول الغالب افضل.
1: القارب؟
0: نعم الغالب.
1: انت مره تميل الى البحر في فصل الصيف؟
0: والبحر يعني
1: شاطئ منتجع قارب
0: غالب؟ نعم. لانه انا اشوف انا من هواة البر لكني ايام الشتاء، بس ايام الصيف لا تلقاني البحر قريب، احنا منه يمكن 30 كيلو باتجاه الغرب يعني من منطقتنا، ف يعني اهوى البحر يعني سواء اني اروح اللهم صل على محمد في الغالب يعني الصيد، فمطلوب اني اروح رحله بحريه كذا. يعني انا رحت جده قبل فتره كذا وكنت حاجز على الكروز بس ما قدرت اكد الحجز فراحت علي وما الله راني.
1: يلا يعني ان شاء الله المره الجايه
0: ان شاء الله باذن الله ونتقابل ان شاء الله فيها انا
1: بمشيئه الله. طيب محمد، ليله سينما او جلسه مع الاصدقاء في مطعم؟
0: لا والله في المطعم مع اصدقاء افضل من
1: افضل مع الاصدقاء.
0: السينما كمان يعني تاخذ لك وقت يعني طويل كذا تشاهد فيلم يعني
1: ما تحب الجلسه الطويله انت؟
0: والله شوف احيانا يعني الواحد ياخذ له جو على، بس انا اقول مع الاصدقاء في مطعم او في اي مكان افضل الاصدقاء، لانك انت تاخذ وتعطي معهم على الطبيعه افضل من يوم انك تتابع شيء انت تقدر تتابعه بعدين، بس طيب. هذه الجلسه صعبه تتعوض بعدين.
1: طيب السفر الى اجواء بارده من الاستمتاع بالانشطه الصيفيه في مدينتك؟
0: والله الحقيقه انه الاستمتاع بالاجواء البارده للسفر انه افضل من يعني اجواء احنا اجواءنا لا بد يعني ان نصبر على شويه.
1: شكرا يا محمد الحربي، يعطيك العافيه. شكرا لاتصالك. الله يسلمك ويبارك فيك. طيب متواصلين معكم في صيفنا احلى، خلونا نروح لهذا الفاصل القصير مع عبد الله وبعدها راجعين مكملين مشوارنا معكم، لا تروحوا بعيد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد. نروح إلى بريدة وتحديدا صيف بريدة، حيث يشهد هذا المهرجان حضور متنامي للشباب من خلال حزمة من الفعاليات والبرامج اللي صممت لتلبية اهتماماتهم في إطار سعي المهرجان إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة وتنمية المهارات واستثمار أوقات الفراغ. بتتضمن الفعاليات منافسات رياضية وألعاب إلكترونية وأنشطة تفاعلية إلى جانب عروض حية وورش عمل ومسابقات جماهيرية، هذه كلها أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب وإيجاد أجواء حيوية تعزز التواصل والمشاركة المجتمعية. المهرجان يحرص دائما على تنويع برامجه بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة مساحات للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم في مجالات الإبداع والفنون والابتكار، بما يعكس دور المهرجانات الموسمية في دعم الطاقات الوطنية وتنمية الهوايات. طبعا مهرجان صيف بريدة يواصل تقديم فعالياته اليومية وسط إقبال متزايد من الأهالي والزوار، وبيقدم تجربة ترفيهية متكاملة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتعزز جودة الحياة من خلال برامج متنوعة تلبي تطلعات أفراد الأسرة كافة. طيب قبل ما نروح لفاصل، خليني أذكركم بفقرة إيش تفضل، شاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. عندنا 5 خيارات، خلينا نشوف اهتماماتكم وآراءكم فيها. برضو اللي حاب يشاركنا على حساب إذاعة جدة على منصة إكس على @جدة_radio وهاشتاج صيفنا أحلى. حنروح لهذا الفاصل مع عبدالله وراجعين إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى على جدة إف إم. اليوم رحلتنا تأخذنا لعبق الماضي الجميل، حيث تتجسد حكايات الأجداد بين أزقة الحجر وطيات التاريخ في عروس الجنوب. وجهتنا اليوم هي سوق رغدان التاريخي في منطقة الباحة، المحطة العريقة التي كانت وما زالت تلتقي فيها قوافل التجارة والبضائع من السرات وتهامة. استعدوا لأننا اليوم راح نعيش أجواء تنبض بالأصالة والتراث والحكايات الحية تحت شعار حكاية وتراث. وعشان صيفنا على كيفنا خلونا نبدأ الحكاية.
1: لما نختار سوق رغدان التاريخي كوجهة سياحية، إحنا بنتكلم عن أطلال تاريخية حية ومعلم فريد يقع في قلب قرية رغدان العريقة. هذا السوق ما كان مجرد مكان للبيع والشراء، بل مثل قديماً محطة بالغة الأهمية على طريق الحج اليمني وملتقى رئيسي لتجارة وبضائع البادية والسرع وتهامة. اليوم بيعود السوق لصدارة المشهد السياحي والثقافي بحلته الجديدة من خلال فعاليات نسخته الثانية اللي بتنظمها جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية ضمن برامج صيف الباحة 2026، وكل هذا بأجواء سعودية حماسية بتدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. أول ما تحط رحالك في هذا المعلم التاريخي بيستقبلك عبق الماضي المتمثل في المباني الحجرية المرصوصة بعناية، تصطاد عيونكم الفعالية والتجارب الحية اللي بتعيد إحياء التراث زي ركن الحكواتي، مراسم زفة العروس، الألعاب الشعبية ومحاكاة عمليات حرث الأرض وبناء الجدران الحجرية، فضلاً عن متحف رغدان التراثي وركن الورد والريحان ومعرض السيارات الكلاسيكية. ما بتوقف الحكاية هنا وبس، الزوار على موعد مع مهرجان خيرات الباحة اللي بيبرز المنتجات الزراعية والعسل الصيفي وأركان الأسر المنتجة، إلى جانب الأمسيات الثقافية وفنون العرض الجنوبية اللي بيحييها نخبة من الشعراء عشان تطلعوا برحلة تروي الظمأ وتنعش الروح على كيف كيفكم. يعني تبغوا راحة وناسة على أصولها، المكان بيجمع بين أصالة الماضي وخدمات الحاضر ويقدم منصة متكاملة بتدعم الحرفيين والأسر المنتجة وبتعزز السياحة الثقافية. باختصار نحن قدام وجهة بتحفظ الموروث الوطني وتمنح زوار صيف السعودية 2026 تجربة استثنائية بتصنع أجمل الذكريات تحت شعارنا الدائم. يعني مستمعينا، سوق رغدان التاريخي مو مجرد سوق قديم، لا، هو نبض الهوية وروح التاريخ في صيفنا أحلى. يعني إذا كان جدولكم محتاج عبق الماضي وحكاية التراث اللي بتفتح النفس، سوق رغدان بانتظاركم. اتأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.
0: شكرا زميلتنا روان عاشور، دائما ما تتحفنا بهذه التقارير الجميلة. طيب إيش تفضل؟ شاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب 800-244-28-28. فاصل وراجع.

0: صيفنا أحلى على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، وصلنا معكم لفقرة صيف بأمان، بعض الإرشادات للتعامل مع حرارة الصيف. أول شيء لازم نحرص على شرب كميات كافية من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش. تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا. ارتدي قبعة ونظارة شمسية واستخدم واقي الشمس عند الخروج. نختار ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة. لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. لا تسبح إلا في أماكن المخصصة وتحت إشراف المنقذين. احفظ الأطعمة والمشروبات بطريقة صحيحة لتجنب فسادها بسبب الحرارة. ولا بد أن نتجنب الأنشطة البدنية المجهدة في أوقات الذروة، واختر الصباح الباكر أو المساء. إذا كنت في رحلة أو نزهة احرص دائما على إطفاء النار والفحم بالكامل قبل المغادرة. إذا شعرت بدوخة أو صداع أو إرهاق شديد بسبب الحرارة

0: انتقل إلى مكان بارد واشرب الماء واطلب المساعدة إذا استمرت الأعراض. طيب نرجع لفقرة إيش تفضل؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28 راح نستقبل اتصالاتكم بعد هذا الفاصل.
1: بغيت نعيش معاك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM وفقرة إيش تفضل. طيب ناخذ اتصال جديد، نقول له مرحبا. عزيزة. يا هلا ومرحبا يا عزيزة.
3: يا أهلين، مساء الخير،
2: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
3: والله الحمد لله تمام.
2: الله يسلمك، نبغى إجابات سريعة لأن اتصالات كثيرة
3: إن شاء الله.
2: فقرة إيش تفضل، يلا جاهزة؟
3: أيوة.
2: قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبال؟
3: نقول على الشاطئ إن شاء الله.
2: على الشاطئ، إيش تفضلي؟ طيب التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
3: أكيد منتجع.
2: منتجع، ليش قلتي أكيد؟
3: مش الصيف ما يحلو البرد، يعني البحر أكثر شيء.
2: في تخييم، طيب تخييم في أماكن جبلية الأجواء فيها صيفية رائعة، ها؟
3: لا والله أفضل المنتجع أحلى.
2: منتجع أحلى. طيب مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
3: دراجات.
2: دراجات، ليش دراجات؟ أنت دحين رابع اتصال أول واحدة تقول دراجات،
3: يعني في تمشي كذا.
2: شكلك ما تخافي من البحر، تخافي من القوارب وكذا.
3: لا والله بس صغير. بالدراجات أحلى.
2: أوكي.
3: رحلات كذا.
2: طيب ليلة سينما أم جلسة مع الأصدقاء في مطعم؟
3: لا سينما.
2: سينما. سفر إلى أجواء باردة، استمتاع بالأنشطة الصيفية في مدينتك.
3: باردة أوروبية كمان.
2: باردة أوروبية كمان، واضح الصيف مؤثر. طيب يا عزيزة شكرا لك، يعطيك العافية، موفقة إن شاء الله.
3: يا هلا.
2: طيب معنا علي المالكي، يا هلا ومرحبا علي.
4: السلام
2: عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟
4: كيف حالك أستاذي؟
2: الله يسلمك، من وين تكلمنا؟
4: من الطائف. الله يعطيك العافيه، انت واللي يسوي مكانه عبد الله. اسمه عبد الله، هو
2: عبد الله الكعيدي.
4: على راسي. تسلم تسلم.
2: الله يسلم. كيف الاجواء في الطائف يا علي؟
4: والله طيب لا بس
2: الحمد لله. ما في حر عندكم شويه في الظهر؟
4: زين اخوي،
2: اقول ما في حر عندكم شويه في الظهر؟
4: والله حر.
2: ايه؟
4: والله حر شويه يعني. بس يانا غيم قبل يومين، يانا رش فطر. الحمد لله يعني
2: شايف انا ما شاء الله الشفاء على الطائف.
4: خير موجود
2: ان شاء الله. دائما الطائف في شهر اوغست يعني يستمتع الناس فيها بالامطار.
4: نقول ان شاء الله باذن الله.
2: ان شاء الله باذن الله.
4: دعواتك لاهل الطائف وكل المناطق.
2: يا رب يا رب ان شاء الله كل مناطق المملكه. والله محتاجين المطر صراحه، خصوصا بهذه الاجواء.
4: تغسل الارض، تغسل القلوب.
2: يا رب ان شاء الله.
4: امين.
2: ها يا علي،
4: دعواتك.
2: إيش تفضل، قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبل؟
4: أول شيء أنا ما رحت البحر.
2: لا، قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبال؟
4: لا رحلة على الجبال.
2: رحلة إلى الجبال. نعم. أوكي، إحنا أول واحد تقول رحلة إلى الجبال، ليش؟
4: نقول إن شاء الله. والله الجبال عسى حل مرتبة وهواء نقي.
2: أنت تقريبا يعني كلامك منطقي، يعني في الأجواء أو في الصيفية نحتاج الأجواء الجبلية أكثر.
4: أي عشان الهواء.
2: طيب التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
4: بس
2: التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
4: لا منتجع.
2: منتجع. مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
4: لا إيش؟
2: مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
4: لا بالقارب.
2: قارب.
4: إيه قارب.
2: تبى البحر يا علي.
4: تبغى البحر.
2: إيه. والله ما ادري، انا احترت فيك، تبغى البحر ولا الجبل؟
4: السمك وتحت البحر.
2: طيب ليلة سينما ولا جلسة مع الأصدقاء في مطعم؟ أصدقاء في مطعم. سفر إلى أجواء باردة أم الاستمتاع بالأنشطة الصيفية في مدينتك؟
4: والله كلها لا، بس الأجواء حلو يعني بارد، إحنا بقى البارد أحسن أكثر.
2: لا بتروح الأجواء الباردة. طيب شكرا يا علي، الله يعطيك العافية. أتمنى يومك سعيد يا رب. شكرا لك. طيب معنا أوصاف.
5: ألو.
2: هلا حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أوصاف؟
5: مساء الخير أستاذ
2: أسامة. مساء الأنوار، حياك الله.
5: السلام
2: عليكم،
5: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. ها يا أوصاف.
5: أيوه.
2: نبغى إجابات سريعة. أي
5: أكيد.
2: طيب قضاء يوم على الشاطئ أم رحلة إلى الجبل؟
5: لا والله أنا أبغى رحلة إلى جبل طايف الهدوشة.
2: حلو. التخييم تحت النجوم أم الإقامة في منتجع؟
5: لا الإقامة في منتجع.
2: ليش قلتيها كذا؟
5: لأنه المنتجع تحس يعني فيه ناس، في حركة، في فعاليات، في أشياء.
2: تبغين الراحة والاستجمام.
5: أيوه.
2: طيب مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
5: لا والله نبغى نجرب القارب في البحر.
2: جولة بالقارب، تبغين البحر.
5: أيوه نبغى نجرب البحر.
2: طيب ليلة سينما أم جلسة مع الأصدقاء في مطعم؟
5: لا والله جولة مع الصديقات والقريبات والخوات في المطعم.
2: حلو جميل. السفر إلى أجواء باردة أم الاستمتاع بالأنشطة الصيفية في مدينتك؟
5: لا الأنشطة والفعاليات في مدينتي.
2: أنت أول إجابة تيجي كذا، العادة كلها مروحة مع الأجواء الباردة.
5: لا ما عليك، نلحق إن شاء الله الأجواء الباردة، بس نبغى نستمتع في بلدنا في مدينتنا بالأنشطة والفعاليات.
2: حلو حلو جميل، يعطيك العافية أوصاف. شكرا لك.
5: يعطيك العافية. شكرا لك وكافة العاملين والمستمعين. شكرا،
2: حياك الله، يومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب معانا اتصال محمد النعيمي.
6: تم.
2: يا نعيمي.
6: تم طال عمرك.
2: من وين تكلمنا؟
6: من الشرقية.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
6: عامر طال عمرك.
2: يا محمد، عندنا ايش تفضل؟
6: اللي هو
2: قضاء يوم على الشاطئ ام رحلة الى الجبل؟
6: على الشاطئ.
2: على الشاطئ. تخييم تحت النجوم ام الاقامة في منتجع؟
6: تخييم تحت النجوم.
2: ليش اخترت تخييم تحت النجوم؟
6: الرومانسية
2: حلو. حلو. طيب مغامرة بالدراجات أم جولة بالقارب؟
6: والله إذا كان دراجات حلو يعني الجو متعدد فوق الجبل.
2: بس ترفع لي صوتك يا محمد.
6: دراجات.
2: مغامرة بالدراجات.
6: إيه.
2: طيب. حلوة. طيب حلو. ليلة سينما أم جلسة مع الأصدقاء في مطعم؟
6: ليلة مع السينما.
2: كيف؟ والله بسمعك يا محمد.
6: مع الأصدقاء.
2: جلسة مع الأصدقاء في مطعم.
6: صح.
2: أوكي. طيب سفر إلى أجواء باردة ولا الاستمتاع بالأنشطة الصيفية في مدينتك في الشرقية؟
6: في مدينتي في الشرقية.
2: في مدينتك في الشرقية. طيب أنا لو قلت لك بس الاستمتاع بالأنشطة الصيفية، ما قلت لك في مدينتك في الشرقية، هتختاره؟
6: طبعاً في أي مكان، في حاجات خاصة في الصيف تكون مثلاً في الرياض، في جدة، في أي مكان حيصير حلو يعني.
2: يعني حتختار الأنشطة الصيفية أياً كان؟
6: جداً، لها طابع حلو بالنسبة لي أنا.
2: حلو جميل، إجاباتك حقيقة منطقية يا محمد.
6: أجعل والديك الجنة.
2: شكراً لك، يومك سعيد إن شاء الله يا رب، يعطيك العافية.
6: شكراً يا أستاذ. شكراً.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، حنروح فاصل مع عبد الله وبعدها راجعين مكملين مشوارنا معكم، لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من سوق رغدان التاريخي في منطقة الباحة، واللي بتنظمه جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية، وذلك ضمن برامج صيف الباحة 2026. هذه الفعاليات تهدف إلى إبراز الموروث الثقافي والتراثي للمنطقة والتعريف بالقيمة التاريخية والحضارية للسوق من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والترفيهية لتعزيز تجربة الزوار والمصطافين. شهدت الفعاليات أمسيات ثقافية، عروض للعرض الجنوبية، إلى جانب أركان للأسر المنتجة والمقتنيات التراثية والحرف اليدوية وأنشطة تفاعلية شملت الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، فضلا عن مسابقات ترفيهية مخصصة للعائلات والأطفال. طبعا هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية للمنطقة ودعم الحرفيين والأسر المنتجة وإحياء الممارسات التراثية الأصيلة، بما يعزز الحراك السياحي والثقافي خلال موسم صيف الباحة 2026. طيب احنا متواصلين معكم، حنروح لفاصل وبعدها راجعين في آخر جزئية من حلقتنا اليوم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. طيب وصلنا إلى فقرة سمر أكتيفيتي. اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن التخييم الجبلي اللي يعد من أفضل الأنشطة الصيفية لمن يبحث عن الهدوء والهواء النقي والابتعاد عن صخب المدن. تتميز المرتفعات في جنوب وغرب المملكة بأجواء معتدلة صيفا، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم أو عدة أيام وسط الطبيعة. طيب لماذا يفضل الكثيرون التخييم في الجبال؟ لأن درجات حرارة أقل مقارنة بالمناطق المنخفضة، مناظر طبيعية خلابة بتشمل الغابات، المرتفعات، السحب، فرصة للاسترخاء بعيدا عن ضوضاء المدينة، وأيضا تجربة حياة بسيطة والاعتماد على النفس ومناسبة للعائلات والأصدقاء ومحبي المغامرات. طيب إيش هي أهم التجهيزات؟ خيمة مقاومة للرياح مع أوتاد تثبيت قوية، فرشة أو مرتبة هوائية وأكياس نوم، ملابس خفيفة للنهار وأخرى دافئة للمساء، أحذية مخصصة للمشي في التضاريس الجبلية، مياه شرب كافية ووجبات سهلة التحضير، موقد رحلات إذا كان مسموح وأدوات طبخ، كشاف أو مصباح رأس مع بطاريات إضافية، بنك طاقة لشحن الأجهزة، حقيبة إسعافات أولية وأكياس لجمع النفايات. طيب إيش الأنشطة اللي يمكن ممارستها في التخييم الجبلي؟ المشي في المسارات الجبلية، مشاهدة شروق الشمس وغروبها، تصوير المناظر الطبيعية والغيوم، إعداد القهوة أو الشاي في الهواء الطلق، تأمل النجوم ليلا بعيدا عن إضاءة المدن، ألعاب جماعية، مراقبة الطيور والحياة الفطرية، جلسات سمر، وكمان في إرشادات للسلامة. لابد أنه نختار موقع آمن ومستوي بعيدا عن حواف المنحدرات، نراقب حالة الطقس ونتجنب التخييم أثناء الأمطار أو الرياح الشديدة، ما نقترب من مجاري السيول حتى وإن كانت جافة، وتحتفظ بوصيلة اتصال مشحونة وأخبر شخصا بوجهتك وموعد عودتك، وتحرص دائما على عدم ترك أي مخلفات للمحافظة على البيئة، ونتجنب إشعال النار إلا في الأماكن المسموح بها، ولازم نطفئها بالكامل قبل المغادرة، واحذر من الحيوانات البرية، ولا تترك الطعام أو لا تترك الطعام مكشوف. طيب أفضل أوقات التخييم من بعد العصر حتى صباح اليوم التالي، ويفضل في أشهر الصيف بالمناطق الجبلية مثل عسير والباحة والطائف، حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا خاصة في ساعات المساء والفجر. طيب إيش هي أشهر الوجهات الجبلية في السعودية؟ السودة، غابات كثيفة، إطلالات مرتفعة، ضباب في كثير من الأيام، منتزه الحبلة، مناظر بانورامية، مسارات للمشي، جبل شدا الأعلى، تكوينات صخرية مميزة وطبيعة هادئة، أيضا جبال فيفا، مدرجات زراعية وإطلالات جبلية فريدة، وأيضا مرتفعات الهدى والشفا في محافظة الطائف. ختاما، التخييم في الجبال ليس مجرد رحلة، بل تجربة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والتأمل في الطبيعة، مع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على البيئة لضمان تجربة ممتعة وآمنة للجميع. كذا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. كان معكم من أمام المايك وسام الغريبي، ومن الإخراج عبد الله الكعيد. شكرا لكم أنتم مستمعين أيضا، ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة في أمان الله.

0: في 60 ثانية.
1: لأول مرة وبرعاية تاريخية في النهائي، سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم. بوليفارد الرياض يحتضن منافسات كأس المحتوى بين نجوم يوتيوب ومؤثري المنصات الرقمية في أجواء حماسية بلا حدود. طعم الأصالة يتحدث بانطلاق أول مهرجان للرطب بالشرقية في سوق الدمام المركزي لدعم المزارعين والمنتجين المحليين. نحو بيئة تنبض بالحياة، الجبيل الصناعية تبتكر وجهات استثنائية للأطفال عبر 500 منطقة ألعاب ومساحات خضراء. وختاماً، حضور عالمي متألق لهيئة فنون الطهي السعودية في الاجتماع السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة بماليزيا.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن على جدة FM.
4: أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، مساء الخير ومساء السعادة، ويا هلا وسهلا بالجميع. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد اليوم يشرفنا في الإخراج والإبداع مخرجنا المبدع عبد الله الكعيد. يا هلا وسهلا بالجميع، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ممكن تسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. شكرا لكل أصدقائنا وشكرا للافتتاحيات الحلوة اللي قاعدين ترسلوها. رقم الواتساب 800-244-28-28. معاذ العيسائي أهلا وسهلا، يقول مساء الخير مريوم ومساء النور مخرجنا عبدالله الكعيدي. أهلا وسهلا يا معاذ ومساءاتك سعيدة. يقول ليست الحياة في كثرة ما نملك بل في صفاء ما نعيشه وفي قدرتنا على رؤية الجمال دون تكلف، فكم من تفاصيل بسيطة تمر بنا كل يوم ولا ننتبه لها وهي تحمل في داخلها راحة لا توصف ومعنى لا يرى إلا بقلب هادئ. فاهدأ وخفف عن روحك، فربما الراحة ليست فيما تبحث عنه بل فيما تحسن رؤيته. هلا وسهلا بالجميع. خليني أذكركم برقم الواتساب مرة ثانية 800-244-28-28. ابن حنين يقول كم نحتاج من لا يعبرنا كغريب بل يقيم قليلا عند خرابنا، من يرى تحت الركام قلبا ويصدق أن النبض لم يمت، من لا يخاف أطلال الروح ولا يرتبك من حزننا النبيل، من يلمس الجرح كأنه يربس على الحياة ويقول لستم هزائمكم. بعض الناس لا يمرون بنا بل يرممون ما كاد ينهار فينا. مساءكم هناء وسرور وعطر الورود. شكرا لكم، مساءاتك جميلة وتمطر وردا. أبو عماد بخط جميل يخط لنا هذه العبارة ويقول لغة الحب من أبسط اللغات في العالم، فهي لا تحتاج إلى مدارس أو معاهد أو حتى جامعات. بالإضافة لمشاركتي اليوم معاكم في افتتاحية، تقول حينما تكون الوجهة عزيزة تقاس المسافة باللهفة لا بالأمتار. قيمة الهدف أو الوجهة تجعل المسافة المؤدية إليه أمراً غير مهم أو مرهق، لأن الشوق واللهفة للوصول تطغى على الشعور بالبعد أو التعب، فعندما يكون الغاية غالية على القلب يصبح الزمن أو الجهد مجرد تفاصيل، ويقاس الطريق بمدى الشوق والرغبة لا بطول المسافة. طيب هذه الافتتاحيات، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. عنوان حلقتنا اليوم فن طرح الأسئلة، لماذا قد يكون السؤال الجيد أهم من الإجابة؟ اسأل عشان تفهم، اسأل عشان لا تنحرج ولا تحرج الآخرين. السؤال الذي يغير كل شيء، هل إحنا فعلا نعرف كيف نسأل؟ من الإجابة الجاهزة إلى السؤال الذكي. دائما احنا في حياتنا نقدر الشخص الذي يملك الإجابات، ويا سلام لو كانت إجابات سريعة، واحيانا نغض نظر عن انه هل الإجابة بتكون صحيحة 100% او لا. احنا في حياتنا نتربى على انه الإنسان الذكي هو الذي يملك الإجابة. في المدرسة يكافأ اول شخص يجيب او من يجيب، سواء اول او ثاني او ثالث، تمام. في مجال العمل يعني المسؤول ينتظر من يملك الحل بأسرع وقت، تمام، باعتباره أكثر كفاءة وقدرة. في النقاشات وفتح المواضيع بتحاول دائما أنك أنت تملك الإجابات وتكون عندك معلومة، تمام. في كل شيء نحاول أن احنا نكون تكون عندنا إجابة، لكننا إحنا لابد نعرف أنه أعظم الاكتشافات والقرارات المهمة في الحياة بدأت بسؤال. السؤال الجيد لا يدل على الجهل أبدا. وبعدين السؤال على فكرة يعني ما يكشف المعلومات فقط، هو كمان يكشف الافتراضات الخفية وراءها. إحنا لابد أن نتعلم السؤال، إنسان ما يتعلم بدون سؤال. لكن يمكن لو إحنا جينا عملنا مقارنة بين ما كنا أطفال والآن كبرنا، يمكن الطفل كان يسأل كثير
وتشعر إن الإنسان كلما كبر قلت هذه الأسئلة، مش عشان إحنا عرفنا كل الأجوبة، بل عشان إحنا تعلمنا إن السؤال ممكن يخلينا إحنا أقل معرفة، أو إننا أصبحنا نخاف إننا نسأل في نسأل سؤال، سواء في الحياة، في العمل، في المدرسة، في الاجتماع إلى آخره. أصبحنا نخجل إننا نقول إحنا مو فاهمين أو مو عارفين. وأحيانا كلنا ممكن نوافق على قرارات إحنا ما نقتنع فيها بس عشان الكل قال أيوة ونعم، وما نبغى نقول لا أو نسأل عشان ما نطلع إن إحنا مو فاهمين. السؤال اليوم: متى فقدنا شجاعة السؤال، ولماذا أصبحت الإجابة السريعة أهم من السؤال الصحيح؟ 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. وليش تقل أسئلتنا لما نكبر؟ ليش نخاف من السؤال لما نتقدم في العمر؟ وكل ما كبرنا أكثر نخاف إننا نسأل أكثر، بعكس لما كنا أطفال صغار كان السؤال سهل وبسيط وبنتعلم كل يوم. في مقال لهارفارد يقول، في جامعة هارفارد يقول إنه الأطفال يستخدمون الأسئلة في نسبة كبيرة من حواراتهم، بينما تنخفض هذه النسبة كثيرا لدى البالغين. يرتبط ذلك بثقافة تكافئ الإجابات الصحيحة أكثر مما تكافئ الأسئلة، وبيئات عمل تضغط على الناس لاتخاذ قرارات سعيدة. الطفل يسأل لأنه لا يخجل من جهله، أما الإنسان الكبير ممكن يخاف من ثلاثة أشياء: يخاف أنه يبان أمام الناس أنه غير ذكي، أو أنه يزعج المسؤول، أو أنه يكتشف أنه الأشياء اللي بيعرفها أو يعتقدها تكون غير صحيحة. عشان كده يكون الصمت هو سيد الموقف. عشان انت تسأل بصدق لابد انك انت تعترف انه في شيء ما تعرفه، وهذا الشيء ممكن يكون بسيط لدى البعض لكن بيكون صعب جدا لدى البعض الآخر. بعض الناس يشعروا انه لما يقول انا ما اعرف، انه هذا الشيء قاعد ينقص من مكانتهم، من خبراتهم، من معرفتهم، فهم يبداوا انهم يدوروا على اي اجابه حتى لو ما كانوا يعرفوا او ما يملكوا هذا الاجابه، او يغيروا الموضوع، او يستخدموا كلمات كبيره عشان يعني يبين انه هو فاهم. اما الانسان اللي مش مشكله، احنا بنتعلم كل يوم، بنسال كل يوم، الانسان الواثق من نفسه يقول انا ما اعرف لكن ابغى افهم. مو شرط انك انت تفهم كل شيء وتعرف كل شيء، أكيد يعني أي شخص في هذا الحي يقول لك أنا فاهم كل شيء وعارف كل شيء، أعرف أنه غير صادق تماما. بالعكس، إحنا في كل يوم قاعدين نتعلم. هنا يصبح الجهل المؤقت بداية معرفة، وبينما يتحول ادعاء المعرفة إلى جهل دائم. فهذا الشيء اللي ممكن هنا بس يكون الفرق البسيط. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. عبدالله بركات، هلا وسهلا. يقول فن الأسئلة الجيدة لا يكمن في كثرتها بل في جودتها. نعم، السؤال الصادق يفتح بابا للفهم ويقود إلى حوار أعمق، بينما السؤال المتسرع قد يغلق الطريق قبل أن يبدأ. وكلما كان سؤالك واضح ومنطلق من رغبة حقيقية في التعلم لا في المجادلة، كانت إجابتك أو إجاباته أكثر قيمة. والنصيحة أن تستمع أكثر مما تتكلم، وأن تسأل لتفهم لا لتثبت رأيك. فالسؤال الجيد قد يغير طريقة تفكيرك ويمنحك من المعرفة ما لا تمنحه مئات الإجابات السطحية. نعم، أتفق جدا يا عبد الله. فن الأسئلة الجيدة لا يكمن إنه والله بس أنا أبغى أجيب سؤال جيد غير جيد، ينفع ما ينفع، يضيف للموضوع، وبس المهم أسأل. أكيد مو في كثرة الأسئلة، إنما في جودتها، في معنى هذا السؤال. السؤال فعلا الصادق هو يفتح آفاق عشان الإنسان يتطور ويفهم ويضيف لنفسه معلومة وإلى حوارات عميقة زي ما قال عبد الله. أتفق جدا معاك يا عبد الله، يعطيك ألف عافية. طيب كمان نروح لمشاركة علي الطماحي. طيب علي الطماحي، هلا وسهلا بك يا علي. يقول صياغة السؤال بدقة تعني تحديد الهدف، اختيار الكلمات الواضحة، والابتعاد عن التشتت. السؤال المتمكن هو اللي يفتح باب المعرفة. نعم، وضوح السؤال وفن سرده يسهل الوصول إلى إجابة دقيقة وصحيحة، إذ يعد السؤال الواضح والمحدد مفتاحاً لفهم المطلوب بدقة دون إطالة أو غموض.
هو ما ينعكس إيجاباً على جودة الحوار وسرعة إنجاز المهام المعرفية أو العملية. علي الطميحي. طيب أذكركم برقم الواتساب مرة ثانية 800-244-28-28. نطلع فاصل ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. مضبنا الوقت نصف ساعة وبقية مثلها، نرحب كل ينضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى 800-244-28-28. تقبلوا تحياتي من الأعداد والتقديم، أنا مريم العمري والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا عبدالله الكعيد. طيب اليوم احنا بنتكلم عن شجاعة السؤال. نعم. طيب نكمل في المحاور. انتوا عارفين ايش اخطر شيء ممكن الانسان يسأله كده؟ هي الاسئلة مع الذات. اوكي، احنا نطرح على انفسنا احيانا اسئلة قاسية جدا. اوكي، ممكن الشخص كده يسأل نفسه يقول طب انا ليه يعني ما في احد يحبني مثلا؟ ليش انا فاشل؟ ايش اللي ينقصني؟ لما انت تسأل أسئلة زي كذا صعبة، اوكي مرة صعبة، تمام، وتنتظر من العقل انه يقدم إجابات رحيمة، لا تنتظر، لانه عقلك في النهاية راح يبحث عن أدلة مش إجابات، أدلة تناسب السؤال. اذا سألت ليش انا فاشل، حيقول ايوه صح انت فاشل، وانت فشلت في كذا وكذا وكذا، يبدا يعدد لك ما شاء الله سلسلة الفشل. إذا سألت إيش يعني ليش أنا ما في أحد بيحبني مثلا، أوكي أنت صحيح فعلا مو محبوب عشان أنت كذا وكذا وكذا وكذا، أوكي فعشان كذا. لكن إذا سألت مثلا أنا ليش مثلا ما نجحت، وإيش اللي المفروض أنا أسويه عشان أنا ما أكرر الغلطة مرة ثانية، راح يتجه السؤال لشيء تاني، راح يتجه إلى التعليم، الإجابة راح تكون إلى التعليم، يقول لك المفروض أنك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. أوكي، السؤال الداخلي مش مجرد كلام، هو شيء يوجه عقلك وين تبغى تروح. اسأل السؤال، السؤال هو البوصلة، والعقل هو اللي يعني لا، العقل هو البوصلة اللي يوجه السؤال، تمام. عشان كده تغييرك للسؤال تتغير المساحة اللي انت تبحث فيها. فهذا هو اللي حبيت اقوله. كمان في اسئلة كمان، متى نتوقف عن السؤال؟ متى نقول ما نبغى نسأل؟ السؤال مهم طبعا، لكن الافراط فيه قد يتحول الى استجواب. أوكي، وهذا الشيء تكلمنا فيه أو أثار النقطة هذه صديقنا عبد الله بركات. كثرة السؤال اللي ما لها داعي، أوكي، راح يتحول إلى استجواب. إذا كان بالذات لو كان في شخص في مشكلة، عنده شيء مزعله، متألم نوعا ما، ما يحتاج إلى 20,000 سؤال. أوكي، ممكن يحتاج لجملة واحدة إنه معلش وطول بالك ولعلها خيرة من الله عز وجل، إحنا معاك كذا إلى آخره، لأنه في بعض الأسئلة تمس خصوصية الإنسان، ومو من حقنا إحنا نطرحها على الناس عشان والله بس مجرد الفضول، ولا أنا أستغل إنه هذا الشخص في يعدي بأزمة وأقوم أنا أعرف الأشياء اللي مش عارفها وأسرار وشغلات خاصة. ما لك حق تسأل شخص وتستغل نقطة ضعفه، وهذا أبداً أبداً مو احترام نهائياً. والسؤال الجيد يحترم حدود الإنسان. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. هادي بحدادي، هلا وسهلا. عفواً، هذه يقول كلما تقدم بنا السن نلاحظ أن معظمنا يحاول أن تكون إجاباتنا إما دبلوماسية، ولكن نلاحظ بأن أطفالنا كثير الأسئلة بما يحملهم من براءة. تحية خاصة مني المتألقة مريم والمخرج. شكرا لك يا هادي، أتفق معك، الأطفال أكثر شجاعة منا في الأسئلة. إحنا كل ما كبرنا أسئلتنا بتكون دبلوماسية أكثر شيء. طيب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة. مساء الخير. أوكي، ما هو عيب أنك تعترف، بالعكس الأسئلة تفتح لك أبواب مغلقة وتكسب أكثر. طب بس مين؟ اكتبوا أسماءكم لو سمحتوا. طيب كمان معانا سطام، هلا وسهلا يا سطام. طيب طيب سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساكم خير ونور، شكرا على برنامجك الراقي. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. يقول سطام: لم نفقد شجاعة السؤال فجأة، بل فقدناها عندما أصبحنا نخشى ما قد يكشفه السؤال عنا. فالسؤال يحتاج إلى تواضع، إلى شجاعة تتقبل أن تكون الحقيقة مختلفة عما نتمنى. أما لماذا تهمنا الإجابة أكثر من السؤال؟ لأن الإجابة تمنحنا شعورا بالطمأنينة، بينما السؤال يضعنا في منطقة الشك والبحث. الإنسان بطبيعته يميل إلى اليقين حتى وإن كان ناقصا، أكثر من ميله إلى حيرة قد تقوده إلى الحقيقة أعمق. لكن الواقع يقول أن قيمة الإنسان لا تقاس بعدد الأجوبة التي يملكها، بل بجودة الأسئلة التي يجرؤ على طرحها. فالإجابة قد تغلق باباً، أما السؤال الصادق فيفتح أبواباً لا تنتهي، ويقود إلى فهم أوسع ونضج أعمق وحياة أكثر وعياً. سطام بن نواف. يا سلام، الله على المشاركات الرائعة واللي فعلا عميقة، وأكيد أتفق جدا. قيمة الإنسان لا تقاس بعدد الأجوبة التي يملكها، بل بجودة الأسئلة التي يجرؤ على طرحها. نعم أتفق. معاذ، يا هلا وسهلا. معاذ يقول: الشخص يكبر وتقل تساؤلاته، ولكن لا ينسى أن حياته لم تعد مسودة، قمت بكتابتها وانتهيت. اكتب تاريخك من جديد، غير أصدقائك الوهميين، جدد حبك وإن كلفك الأمر أن تنسى قلبك القديم. الطفل الذي بداخلك لم يكبر بعد، ولكنها خيبات الحياة المتواصلة رمتنا في خريف العمر في الحياة. ثمة حياة أخرى تنتظر اكتشافك لها. معاذ العيساوي. الله عليكم وعلى مشاركاتكم الحلوة. مازن الغانمي يقول: ليش فقدنا الشجاعة في السؤال وفي سرعة الإجابة؟ لأن لما كنا صغار كنا جريئين في الأسئلة والأجوبة، وكانت أسئلة بريئة. اليوم يقول: ما أعتقد أنه في أو عندنا جراءة وإحنا كبار. والله أتفق معكم بصراحة، يعني السؤال اليوم كان صعب شوية. إحنا أحيانا ما تنقصنا يمكن الإجابات، ربما بقدر ما تنقصنا الأسئلة الصادقة. الجواب السريع أحيانا يريحنا أوكي ويغلق الملف، لكن السؤال العميق هو اللي بيغيرنا. والسؤال الصادق والصريح، السؤال الجيد ما يخليك أقل معرفة. اسأل قبل أن تحكم أو أن تصدر حكم أو رأي، استمع قبل أن ترد، ولا تجعل السؤال فخا، اجعله جسرا يعني يصل بك إلى المعلومة أو الحقيقة. وإحنا أكيد مكملين ونرجع لا تروحوا بعيد.

ألا من نفسها تخجل؟ ألم تقرأ بأشعاري بأني حبها الأول وأني دون عينيها ضياع ضائع أعزل؟ ألم تقرأ بأشعاري بأني حبها الأول وأني دون عينيها ضياع ضائع أعزل؟ ألم تلمح بكف الشمس مكتوبا لها مرسل؟ ألم تلمح بعرض البحر ديوانا بها منزل؟ ألم تلمح بكف الشمس مكتوبا لها مرسل؟ ألم تلمح بعرض البحر ديوانا بها منزل؟ يغازلها بلون السحر يرسم وجهها الأجمل. ألم تلمح بأحداقي منارات لها ترحل؟ تلاحقها تلاطفها وتسألني ألا تخجل؟ بربك كيف أسمعها وماذا يا ترى أفعل؟

0: لأول مرة وبرعاية تاريخية في النهائي سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم. بوليفارد الرياض يحتضن منافسات كأس المحتوى بين نجوم يوتيوب ومؤثري المنصات الرقمية في أجواء حماسية بلا حدود. طعام الأصالة يتحدث بانطلاق أول مهرجان للرطب بالشرقية في سوق الدمام المركزي لدعم المزارعين والمنتجين المحليين. نحو بيئة تنبض بالحياة، الجبيل الصناعية تبتكر وجهات استثنائية للأطفال عبر 500 منطقة ألعاب ومساحات خضراء. وختاماً، حضور عالمي متألق لهيئة فنون الطهي السعودية في الاجتماع السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة بماليزيا.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: لون سيفك، ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565,000 متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4,000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13,000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى. الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: أيو نجيب، what's happening؟

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الدوري الأهم بالمنطقة،
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

أموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية.

0: تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح

عليه. الله يسمعكم. الله. الله يسمعكم.

الله الله. اي والله يا سلام.

0: الله الله الله.
1: والله ما كبر غلط ينبض بحبك، من يشبهك يا كويت، من يشبهك

0: الله يسعدكم، الله يسعدكم.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

مساءكم دائما وابدا سعيده بكم، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معنا في الحرف 29. يا هلا وسهلا بالجميع، يا مساء الخير والسعاده والاخبار الحلوه، يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع الجميل لمخرجنا المبدع أكيد عبد الله الكعيد. يلا أول فاصل وراجعين.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم ورأيكم، الافتتاحيات اللي تحبوا يعني نقرأها ونفتتح فيها حلقات 29. كمان ممكن تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وهلا وسهلا بالجميع. مازن الغانمي هلا وسهلا، يقول هلا والله مريم وعبد الله، حياكم الله وحبايب الحلقة 29 أو الحرف 29 مش الحلقة 29. هلا وسهلا بك يا مازن. كمان معاذ هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجنا عبد الله الجعيد، يقول مع زحمة الحياة مع زحمة الحياة لا تنسى البديهيات، من يجرؤ ينتصر، اللطف قوة واللطيف ذكي، سلامك الداخلي أغلى من ألقاب العالم، اليوم العادي نعمة، لا تكن أتعس شخص على القمة، المسرات الصغيرة تقود لحياة كبيرة، كل ما فاتك ليس لك، لست في سباق مع أحد، اقرأ واسمع 29. نعم مساكم يمطر وردا تقولها مريومة، مساءاتكم وحياتكم كلها تمطر ورد وجمال وعطر يا رب. شكرا يا معاذ. طيب هادي بحداد هلا وسهلا، يقول حين يرخي الليل سدوله وتهب نسمات الهواء العليل، أطرب لسماع البرنامج المحبب الحرف 29 بصوت المذيعة المتألقة دوما مريم العبري، شكرا لك. حينها سعادتي لا توصف، وكون قريبا من إذاعتي الصغيرة التي عفى عنها الزمن أي قديمة، لسماع كل فقرات البرنامج في الإعداد والتقديم والإخراج، يعطي البرنامج نكهة خاصة، فتحية خاصة مني للمذيعة المتألقة الأخت مريم والمخرج، مساكم سعيد. شكرا لك يا هادي، مساءاتك جميلة وسعيدة، شكرا على هذا الإطراء الراقي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. أكيد 29 دائما معاكم ومنكم ولكم، وإن شاء الله دائما نتمنى أن نحن نقدم أفضل ما عندنا، نكون جزء جميل في حياتكم. طيب في افتتاحية حبيت أني أشارككم فيها من الاختيارات أو الكتابات الجميلة حقيقي، يعني يقولوا بعض الناس يقولون لك اختفيت، أوكي، وأنت في الحقيقة ما زلت في المكان نفسه، رقمك لم يتغير، حساباتك كما هي، ولو أرسلوا لردت عليهم، ولو اتصلوا لأجبت، المشكلة ليست أنك اختفيت، بل أنهم لا يتذكرونك إلا عند الحاجة، أنت لم تغب، هم فقط لا يرونك حين لا تكون لهم فائدة. أتفق جدا مع هذه الافتتاحية الحلوة، وفعلا كلنا يمكن مرينا بهذه الحالة أكيد، اللي يجي يعني فجأة يقول لك أنت اختفيت، أنت فينك، اختفيت، طب ما أنا موجود. فعلا أنا موجود، مكاني موجود، بيتنا موجود، شارعنا موجود، أرقامنا موجودة، عملي موجود، كل شيء موجود، فأنتوا من تغيرتوا. عموما خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم موضوع حلقتنا عنوانه كيف تصبح أكثر إبداعا، هل الإبداع موهبة أم مهارة نتعلمها؟ لماذا أحيانا تجف أفكارنا أو تنتهي أفكارنا؟ الإبداع خارج الصندوق وداخل الحياة، هل قتلت الجدية إبداعنا؟ لما إحنا نقول لشخص إنه مبدع، نقول عن هذا الشخص أنت مبدع، غالبا إحنا نتخيله إيش يجي في بالنا، يجي في بالنا إنه فنان، يجي في بالنا إنه مخترع، يجي في بالنا إنه عبقري أو كاتب، لكن ماذا عن الإنسان العادي جدا اللي يلاقي حل لمشكلة؟ ماذا عن الإنسان الذي يصارع الحياة وينجو
ويقف على الرصيف. ماذا عن الأم التي تجد حل جديد لمشكلة يومية؟ ماذا عن الأم التي تقف بجانب أبنائها؟ ماذا عن الإنسان الذي يعيد ترتيب حياته بعد أزمة عاصفة؟ ماذا عن الإنسان الذي يقف على قدميه بعد تجربة مؤلمة وبعد انكسار؟ ماذا عن الإنسان أو الموظف الذي يخلص في عمله أو يختصر إجراء طويل ويساعد الناس؟ ربما الإبداع مو بس أنك تنتج فكرة لم تخطر على بال أحد، وفي النهاية هذه الفكرة ممكن تكون على أرض الواقع، ممكن تكون حبيسة الأدراج. تمام؟ الإبداع أنك أنت تكون لك فائدة في هذه الحياة، تكون لك فائدة، تكون لك فائدة. الإبداع ممكن والله تكفي الناس شرك حقيقي. أنت كده تكون قمة الإبداع، قمة الإبداع. عموما نرجع لموضوعنا. الإبداع أنك ممكن تسأل سؤال مختلف، تسأل سؤال مختلف.

الإبداع ممكن تربط فكرتين ببعض يعني، وتعمل شيء جديد. إنك تتوقف عن تكرار حل ما عاد لي فايدة، أوكي؟ الإبداع إنك تتوقف عن الجدال العقيم، الإبداع إنك تتوقف عن ضياع وقتك، الإبداع إنك تهتم بصحتك وبالناس اللي بتحبك. عموما، هل يولد بعض الناس مبدعين ويحرم آخرون؟ أم إن داخل كل واحد منا قدرة إبداعية لكنها تقل كلما خفنا مثلا من الخطأ، إننا نخطئ أو نقدم على شيء جديد أو تجربة جديدة، أو إننا استسلمنا للروتين أو انشغلنا بإرضاء الناس؟ هذا هو موضوعنا اليوم. فضفضت معاكم قبل ما نبدأ. هذا هو موضوعنا اليوم، وأذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28. رح نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الإبداع، بس مش أي إبداع. كيف نصبح أكثر إبداعا؟ هل الإبداع موهبة أم مهارة إحنا نتعلمها؟ لماذا تجف أفكارنا؟ لماذا يعني يطلب مننا إحنا دائما نكون خارج، نفكر خارج الصندوق وخارج كل شيء يعني حوالينا؟ خليني أقول الإبداع موجود في كل شيء، ترى مو شرط إنه لازم والله تجيب فكرة مختلفة مش موجودة في الحياة، ما قد أحد سمع فيها ولا خطرت على بال أحد ولا أحد فكر فيها عشان أنت تكون مبدع. إحنا أحياناً أو المجتمع ولا ما أعرف مين اللي قاعد يعقد كل الأمور حوالينا، أنت عشان تكون مبدع لازم تجيب شيء خارق للعادة. خير، مين حط القوانين هذه؟ مين حطها؟ مبدع ممكن تكون ملتزم في عملك، أنت مبدع. الأم اللي بترعى أولادها وترعى الطفل المريض وتقف بجانبه مبدعة. الزوجة اللي أنا بقول أبسط الأشياء، ترى اللي بتطبخ طبخ طيب لها والأسرتها مبدعة. الأب الحنون اللي يتابع أولاده مبدع. الإبداع موجود في حل المشكلات، موجود في إدارة الوقت، موجود في التربية، موجود في العمل، موجود في إعداد برنامج، موجود في العلاقات، موجود في طريقة التعامل مع الأزمات، في كل شيء. يمكن ما تقدر ترسم لوحة ولا تخترع اختراع، لكن تملك القدرة على الجمع بين الأفكار وصناعة شيء جديد خاص فيك. الإبداع ببساطة هو إنتاج فكرة نافعة جديدة نسبيا ومناسبة للموقف. مو كل شيء غريب ممكن يكون إبداع، ولا كل فكرة جديدة ممكن تكون مفيدة. الإبداع الحقيقي يجمع بين الشيء الجيد والقيمة والأثر اللي بيتركه. عارفين إنه أكبر عدو للإبداع هو الخوف من الخطأ. الشخص المبدع ممكن ما يملك دائما أفكار أفضل من الآخرين، لكن يسمح لنفسه بإنتاج أفكار سيئة أكثر، لأن الفكرة الجيدة تأتي بعد عشرات الأفكار العادية. أما الشخص اللي يبغى على طول فكرة كاملة من المحاولة الأولى فهو لا يبدأ من الأساس. إحنا نقتل الفكرة في مهدها عندما نقول إنه هذا عمره ما ينجح وهذا سخيف وهذا في غيري سبقني له والناس ما يعجبهم وأنا ماني مبدع. الإبداع دائما حطوا في بالكم يحتاج إلى مساحة آمنة تظهر فيه الفكرة قبل ما تحاكم. طيب، الاستعجال يقتل الأفكار. نعم، الاستعجال يقتل الأفكار. مو كل فكرة تظهر تحت الضغط، بعض الأفكار تحتاج إلى وقت وإلى مرحلة تسمى الاحتضان الذهني، يعني تفكر فيها أكثر، تعطيها أفكار كثير، تفكير كثير، تفكر في مثلا في المشكلة وتبعد عنها وترجع مثلا مرة ثانية تفكر فيها، تجلس بهدوء تنشغل بأعمال ثانية ترجع للفكرة مرة ثانية زي كده. عشان كده في أفكار ما تجي في وقت التفكير نفسه، يعني وانت جالس مثلا على مكتبك يعني أوكي، أو عند مكتبك، ممكن تيجي وانت ماشي في الطريق، ممكن تيجي قبل ما تنام، ممكن تيجي وانت نايم، ممكن تيجي انت بتعمل رياضة، ممكن تيجي وانت في المطبخ إلى آخره. مش الراحة دائما هي اللي بتنتج أفكار، أحيانا تكون هي جزء بس مش هي الأساس. طيب، خلينا نروح لمواضيعكم، مشاركاتكم على الواتساب. طيب، عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب، عبد الله يقول الإبداع ليس موهبة فطرية فقط،
ولا مهارة مكتسبة فقط، بل مزيج من الاثنين. قد يولد بعض الناس باستعداد أكبر للإبداع، لكن هذا الاستعداد لا يزدهر إلا بالتعلم والتجربة والفضول والاستمرار. فالإبداع لا يعني أن تأتي بأفكار ما قد أحد جابها، بل أن ترى الأشياء المألوفة من زوايا مختلفة، نعم، وأن تجرؤ على التجربة دون خوف من الخطأ. والنصيحة أن لا تنتظر الإلهام ليبدأ إبداعك، بل ابدأ بالعمل واقرأ وجرب واسأل وتعلم من أخطائك. نعم، أتفق معك. طيب، إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا عبدالله. أوكي.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم أجمل وأحلى ترحيب. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن ونجدد أحلى تحية لكل أصدقائنا اللي معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج المبدع لمخرجنا المبدع أيضا أكيد عبد الله الكعيد. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. واليوم عن الإبداع بنتكلم، مش أي إبداع، عن الإبداع الواقعي من زاوية أخرى. الإبداع لا يبدأ لما تجد الفكرة، أو قصدي لم تجد فكرة لم تخطر على بال أحد، أوكي، بل عندما تتوقف عن معاقبة نفسك على الأفكار غير المكتملة، وخليك إن ولابد إنك تمنح أحد هذه الأفكار فرصة لتنمو. طيب، في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا كالعادة، بليز اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة. على الطماحي هلا وسهلا يقول: الإبداع ليس مجرد موهبة فطرية، بل هو مهارة تطور وتسقل بالتجربة والتعلم المستمر، لا يحتاج إلى ظروف مثالية، بل ينشأ غالبا من التحديات ونقص الإمكانيات لإيجاد حلول بديلة. ليس حكرا على الفنون وحدها، بل يظهر في التفكير الاستراتيجي، نعم، وحل المشكلات وتنظيم العمل اليومي. لا يقف عند حد الإلهام، بل يتطلب بيئة داعمة وممارسة عملية ليؤتي ثماره. نعم، هذا هو فعلا يعني تلخيص جميل لحلقتنا اليوم اللي احنا بنتكلم فيه. دائما نقول نسمع هذا مبدع وهي مبدعة وهو مبدع وهذا هؤلاء مبدعين ومش عارف مين، وخلاص يقتصر الإبداع ان نكون مخترعين. نو، اذا انت عديت يومك بسلام وكان بيرفكت بالنسبة لك انت، هذا يعتبر إبداع. انك انت بتعيش بسلام وأمان واستقرار إبداع. انك انت ترسم حدودك الشخصية وتفرض احترامك على الآخرين وتحترم أيضا حدود الناس، هذا إبداع. إنك تعرف إمكانياتك وقدراتك، هذا إبداع. إنك تعطي كل ذي حق حقه، إبداع. أن تكون متوازن في حياتك، إبداع. أن تهتم بنفسك وأسرتك، إبداع، وإلى آخره. فأكيد خلينا واقعيين في رؤيتنا

الإبداع. الإبداع مو إنه أنا يعني إما أنا أجيب فكرة فظيعة ولا أنا إنسان غير مبدع. طيب كمان بعد مين عندنا؟ سطام، هلا وسهلا بصديقنا سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. طيب سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء النور والخير، يا هلا وسهلا. يقول شكرا على برنامجك الراقي أستاذة مريم، وشكرا للمخرج أستاذ عبد الله. شكرا لك يا سطام، وجودكم هو اللي بيمنح الرونق والجمال لـ 29. سطام يقول الإبداع ليس أن ترى ما لا يراه أحد، نعم، بل أن ترى ما يراه الجميع، بس بإيه؟ بطريقة لم تخطر على بال أحد، بس بطريقة ثانية فعلا. لأن الناس الكبار يتكلمون بالأفكار، والناس العاديين يتكلمون بالأشياء، والناس الصغار هم الذين يتكلمون بالناس. يا سلام، أتفق جدا يا سطام. نعم طيب مين كمان؟ هادي بحداد، يا هلا وسهلا. هادي يقول لمسيكم بالخير يا مساء الأنوار. يقول الإبداع صفة متواجدة في كل إنسان، وليس يكون الإبداع في المخترع فقط والعالم، لكن الإبداع قد يكون في الأب، نعم، وذلك بتربية أولاده، التربية الصحيحة، وكذلك الأم، في الإخلاص في العمل وإبداع، وحبك لمهنتك إبداع. نعم، تحية خاصة مريم ومخرجنا عبد الله، مساءك سعيد. شكرا لك يا هادي، مساءكم حلو، وأكيد رح نقرأ المزيد من مشاركاتكم، ورح نرجع لكم بعد الفاصل. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، لأن شفت كثير من المشاركات قاعدة توصلنا. رح نغني مع عبد الله ونرجع.

29 على جدة اف ام. طبعا 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. تقدروا كمان تراسلوني وتكتبوا مقترحاتكم وآراءكم على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصه، سواء في سناب شات او منصه اكس. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن الابداع، بس مش اي ابداع، عن الابداع الواقعي. طيب معاذ هلا وسهلا يقول: الإبداع ذوق ومهارة، فكل مياه المحيط على كثرتها لا تغرق حتى قاربا صغيرا ما لم تتسرب بداخله المياه. المشكلات، التحديات ما راح تغرقك ما لم تسمح لها بالتغلغل في داخلك. نعم، اتفق. طيب يحيى مغربي هلا وسهلا يقول: أنا الإبداع لي بسمة إذا كنت السبب فيها، أنا الإبداع لي رسمة تحاكي من يعانيها، أنا الإبداع لي نسمة تهب بكل ماضيها. الله يا يحيى، حقيقي أبدعت. طيب كمان أم مدحت من اليمن هلا وسهلا تقول: يسعد مساكم جميعا. هلا وسهلا، يسعد أيامك. تقول: المبدع ما ينتظر الإلهام، يبدأ غلط، ممكن يشخبط، ممكن يخرب، وبالنص ممكن تطلع الفكرة الحلوة. نعم، أتفق معك. مين كمان؟ مين ما قرأنا؟ يس. طيب خليني كمان أروح أرجع للواتساب، حرجع يا أبو ناصر، أكيد أنا حابة أختم بمشاركتك. أوكي، قبل ما نطلع فاصل حابة أختم بالكلمات الحلوة اللي أنت كاتبها، فأنا شايفتها. أوكي، يعني الآن راح أعطيك رمز اللي على الواتساب اللي هو الأوكي. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. خالد من الرياض يقول: مساء الخير مريومة وعبد الله، مستمتعين جدا. شكرا لك يا خالد. يقول: تصدقي انه افضل افكاري تأتي اثناء المشي، لما اجلس قدام الكمبيوتر او شاشة اللابتوب وأجبر نفسي على التفكير أشعر إنه عقلي يتوقف. أتفق معك خالد، الحركة، الابتعاد عن المشكلة مثلا أو التفكير فيها بتخلي عقلك يعيد تركيبها بطريقة جديدة ويتفكر فيها بطريقة غير. نورة تقول: مساء الخير مريومة وعبد الله، مساعاتك تنطر وردا. مساعاتكم تنطر وردا وجمالا. تقول: لما تكلمتي عن البيئة فأنا تذكرت، تقول: أنا كنت أخاف أني أشارك بأي اقتراح في العالم. أحيانا تكون في البيئة اللي أقنعت الإنسان بأنه أفكاره غير مهمة وغير واقعية وما ينفع تطبيقها، أو أنه صوته أساسا غير مهم. طيب في كمان مشاركة على الواتساب، كمان بتجي مشاركات. يحيى يقول: الإبداع هو موهبة تولد في كل شخص عارف كيف يثق بنفسه والابتعاد عن كل الناس المحبطين. نعم يا يحيى، أتفق، لأنه زي ما قالت قبل شوي نورة، البيئة جدا مهمة. طيب كمان أم مدحت تقول: الإبداع هو أنك ما تستسلم للروتين، تلاقي جمال في التفاصيل الصغيرة، تخترع لنفسك أسباب تبتسم، هو أنك تشوف كل يوم كفرصة جديدة مش نسخة من اللي قبله. يعني الإبداع مش لوحات ومعارض، الإبداع هو بيت دافي وضحكة على السفرة وكلمة في وقتها. يا سلام، أحسيت كده مشاركة حنونة يا أم مدحت، شكرا لوجودك دائما معانا. طيب كمان بسمة الإذاعة يا هلا وسهلا تقول: مساء الخير أستاذة مريم، منورة المساء، أحب برنامجك كثير، وأنا أحبك كثير يا صديقتنا الجميلة بسمة. طبعا بسمة معروفة معانا على طول في كل برامجنا، يسلموا يا بسمتي. طيب خلينا نروح لمشاركة أبو ناصر، ويا هلا وسهلا.
طيب أبو ناصر يقول، طبعا دائما أبو ناصر يعني يسعدنا بكتاباته الخواطر الجميلة، فيقول: حلم كالحكاية، نظرة وإعجاب وكلمة هامسة، ارتياح ثم حب، بعده عشق فتعلق فخاتمة. مهلا مهلا، ما أقصر سطورك وما أسرعك أيتها الفاتنة، تأتين على شوق وتمضين بسرعة كأجزاء الثانية. ضحكت وقالت: يكفي هنا، انتهت الرواية وحلم الحكاية.

يا هلا وسهلا بأحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار. ظلي على أرض الحياد فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف؟ ماذا أخاف أنا الشرائع كلها، وأنا المحيط وأنت من أنهاري.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.